0: علشان نعرف لمحة عن الأبدية وإزاي هتكون السماء. عارف إنه عظة مش كافية خالص، لكن الموضوع شوية شبه طفلين لسه في الرحم بيتكلموا عن اللي هيعملوه أول ما يتولدوا وبعد ما يبقى عمرهم 25 سنة. مش بيكون عندهم أي خلفية، اللي أقصده إنه عالم مختلف تماماً. لكن هنحاول، لأنه الكتاب المقدس بيدعونا نحاول نفهم الأبدية ودورنا فيها. تاني سبب، بتمنى كل حد بيسمعني النهاردة وعنده هموم، سواء مش لاقي شغل أو صحيا مش كويس وبتعاني من ألم كبير ووجع قلب، افتكر إنه الأبدية جاية. أنا عايزك تكون متشجع وتعيش في ضوء الأبدية. امبارح اتصلت بوالدتي زي ما بعمل كل يوم سبت بالليل. والدتي هتكمل 102 سنة في خلال أسبوع تقريبا، وزي ما بقول على طول، وممكن تكون سمعتني بقولها قبل كده، في عمر 102 سنة هتقول لكم إنه ما عندهاش ضغط الأقران، لكنها كل يوم سبت بالليل بتسألني هتوعظ في إيه في اجتماع الصبح. فقلت لها هتكلم عن السماء يا ماما، فردت علي على طول وقالت لي واو، دي هتكون عظة رائعة. وبعد كده بدأت تقتبس قصيدة باللغة الألمانية عن جمال السماء ومجدها، وهي منتظرة السماء وقلقانة جدا جدا، وبتعتقد إن الله نسي عنوانها فعلا. عشان كده عايزك تعيش في ضوء الأبدية حتى قبل ما تكمل 102 سنة. السبب الثالث هو إننا هنناقش مين هيدخل السماء ومين هيكون براها. مش الكل هيعيش في المدينة المقدسة، وده مش قراري ولا حكمتي الشخصية اللي بتقول كده، ده قرار الله وحكمته هو، وهنشوف كلمة الله بتقول ايه في الموضوع ده. من كذا سنة لما كان سني أصغر من كده، حفظت سفر الرؤيا إصحاح 21 و22، وحفظتهم من ترجمة كينج جيمس. عشان كده لما اقتبس آيات أثناء العظة ممكن تلاحظ اختلاف بسيط، مش في المعنى، لكن ممكن اختلاف في ترتيب الكلمات في النسخة الأقدم. فهبدأ من سفر الرؤيا وإصحاح 21، وده الجزء اللي محتاج تفتحه دلوقتي، ولو كنت بتسمعنا بوسائل تانية من فضلك دور على سفر الرؤيا وإصحاح 21 في الكتاب المقدس بتاعك، وهقرأ معاكم الأعداد الأولى. يوحنا الرسول بيقول: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. قد إيه ده وصف رائع. خلونا نبدأ بعدد واحد: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. فاكرين اللي تعلمناه المرة اللي فاتت؟ خلال الفترة بين الملك الألفي والأبدية هيكون فيه سماء جديدة وأرض جديدة، لأن الأرض هتتدمر بالكامل. اللاهوتيين بيتجادلوا حوالين هل الكتاب المقدس بيقول إنه الأرض هتتمحي ولا هيعيد خلقها بالنار. وفي الحالتين هيكونوا سماء جديدة وأرض جديدة، كون جديد تماما ما فيهوش أي وصمة خطية أو لعنة. وأورشليم الجديدة اللي هتنزل كعروس مزينة لرجلها هتكون دي الحالة الأبدية للمفديين، وهي دي السماء. لما والدي توفى من سنتين، ولما بيموت أي حد مننا حاليا، مش هنروح للسماء دلوقتي، لأنه هنكون محتاجين أجساد القيامة، والأحداث اللي كنا بنتكلم عنها لازم تحصل الأول. وبعد كده هنكون في أورشليم الجديدة النازلة من السماء كعروس من عند الله، والعروسة دي هتكون جميلة جدا جدا. جيمس فيرنون ماكي كان وعظ جنوبي قديم، ولسه بتسمعوها أحيانا في الراديو بالرغم من وفاته من سنين كتير، لكنه كان متعود يقول: أنا أؤمن إن الله هيصنع معجزة، لأنه كل عروسة بتكون جميلة يوم فرحها. سواء كانت معجزة أو لا، العروسة دي هتكون مليانة زينة ومتزوقة علشان جوزها. أورشليم الجديدة لامعة ومتألقة وجميلة فوق ما نتخيل. قبل ما نسأل مين المشتركين في المبنى ده ومين اللي هيعيش في أورشليم الجديدة، اسمحوا لي أقول لكم بعض الحاجات اللي مش هتكون موجودة هناك، وده هيكون مبهج جدا لكل شخص بيتألم. هتلاحظ في عدد 4 بيقول في بعض الترجمات الكلام في صيغة سؤال، مش الله هيمسح كل دمعة من عيونهم؟ الحقيقة النص اليوناني بيقول زي ما بتقول الترجمة اللي معانا، إن الله هيمسح كل دمعة، وكأنه بيأكد إنه هيمسح كل جزء صغير من الحزن وكل أمر بيسبب لك تعب. وبعد كده النص بيقول إنه هيمسح الدموع دي من عينك، وكأنه الله مدرك أساس اللي بيتعبك على الأرض علشان تتخلص منه للأبد. مش بالضرورة هياخد الله منديل ويمسح دموعنا، لكن هيدينا إدراك وهيشيل كل أسباب الحزن، سواء كان بسبب الندم اللي حسينا بيه أو لأنه بعض الأشخاص اللي كنا نتمنى يكونوا موجودين معانا في السماء مش هيبقوا موجودين، وفي الحالتين الحزن هيختفي وهيختفي للأبد. كمان مش هيكون فيه موت زي ما بيقول الكتاب المقدس. لو كنت قائد تسبيح ففي احتمالية إنك تكمل دعوتك في السماء، لكن لو كانت خدمتك تنسيق الجنازات فهتحتاج تغير خدمتك لحاجة جديدة خالص. الفكرة كلها إنه مش هيكون في حزن ولا فراق ولا وداع، وبعدها بيقول ولا يكون حزن ولا صراخ فيما بعد. وآخر حاجة، لكل واحد بيسمعنا وعايش في ألم مزمنة لازم تحطوا خط تحت الآية دي في الكتاب المقدس عندكم، ولا يكون وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت. في حد مبسوط إنه مش هيكون فيه ألم تاني؟ كل ده كان مقدمة. دلوقتي خلونا نبدأ في الموضوع بتاعنا. مين اللي هيسكن في المدينة المقدسة أورشليم الجديدة؟ الإجابة أكيد هي الله وشعبه. أنا اقتبستها من شوية، هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم، في رؤية 21 وعدد 3. واو، هتلاحظ أن الترجمات القديمة بتقول أن ده مسكن الله مع الإنسان، وهنا بنلاقي مكان السكن. الترجمتين حلوين، وأصل الكلمة هي تبرناكل وبتترجم خيمة الاجتماع، لأنه هو ده المكان اللي سكن فيها الله في العهد القديم. عشان كده كلمة الله بتقول فعلا أنه مسكن الله، وأكتر مكان بيسكن فيها الله بقى دلوقتي مع الناس. وعشان نفهم خلونا نحط في اعتبارنا أنه في زمن العهد القديم الله عمل هيكل كامل علشان الناس تقدر تروح لله من خلاله، وكان معروف وقتها بخيمة الاجتماع تابرنكل. كان في الدار الخارجية والقدس، المكان اللي فيه الكهنة يقدروا يدخلوا بحرية، لكن في الآخر كان موجود قدس الأقداس واللي فيه بيدخل رئيس الكهنة يوم واحد بس في السنة، يوم الكفارة. الله كان بيحاول يوضح للناس إنه كان بيعمل طريقة علشان يقدر من خلالها يتواصل مع الخطاة من غير ما يتلوث، وهي دي قصة الكتاب المقدس كله. إزاي هيسكن الله مع الناس وهم خطاة وهو نفسه ما يتأثرش بخطيتهم؟ عشان كده الله بيقول بالرغم أني موجود في كل مكان إلا أني هكون متمركز في قدس الأقداس، هو ده المكان اللي هيظهر فيه مجدي، ودلوقتي مسكن الله بقى مع الناس.
1: يا صديقي، عايزك تفكر في الأمر ده للحظة. هنسكن في حضور الله بذاته، حضور من غير وسيط، ودلوقتي لما بنيجي لله بنيجي ليه من خلال ذبيحة يسوع المسيح. الكتاب المقدس بيقول إن الله لم يره أحد قط. إحنا مش هنقدر نشوف الله بجسدنا، لأننا لو شفناه هنموت، لكن هناك في المجد بأجساد مختلفة وكاملة هنشوفه وهنكون معاه في قدس الأقداس. الحقيقة الأرض كلها هتكون قدس الأقداس وهنكون معاه هناك للأبد. قد إيه دي فكرة رائعة، وعلشان كده الكتاب المقدس بيقول في ضوء حقيقة إن كل المصنوعات دي هتحترق، وفي ضوء حقيقة إن الله أبدي وإحنا هنكون أبديين، إننا هنحتاج نعيش للهدف ده طول الأبدية، وهو الله ومجده. بنتمنى إن العظة دي تكون بركة ليك. إحنا وصلنا لآخر عظة في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. في الهيكل اليهودي الله كان بيسكن في قدس الأقداس، وفي الأبدية المدينة المقدسة هي قدس الأقداس، ومش هيكون فيه كهنة. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن عجائب سفر الرؤيا إصحاح 21 والبيت الأبدي للمؤمنين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ليتنا لا نكون سامعين فقط بل وعاملين بوصايا مخلصنا، فإن هذا ما يليق بنا في كل الأوقات وبالأخص في أيام العيد. إننا باقتدائنا بسلوك القديسين يمكننا أن ندخل معهم إلى فرح ربنا الذي في السماوات. هذا الفرح غير زائل بل باق بالحقيقة. البابا أثناسي.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي ريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. رحت مرة زور ولادي في أمريكا، اتنين منهم يعني، وقالوا لي احنا عاملين لك مفاجأة يا بابا. عاملين ايه يا ولاد؟ احنا حاجزين لك انك تطلع تنط بالباراشوت من الطيارة. قلت لهم يا سلام، معقولة يعني؟ لا طبعا. قالوا لي سوري، احنا دفعنا الفلوس ومش ممكن الفلوس ترجع تاني. طب هو يعني عشان مستخسرين تمن التذكرة هتضحوا بابوكم؟ المهم قالوا لي لازم تجرب، ودي تجربة حلوة جدا، وكمان أصبحت رياضة عادية جدا ومنتشرة. قلت لهم طب وانا مالي عادية ولا منتشرة؟ المهم رحنا احنا الثلاثة، ولقينا الراجل بيطلب مننا، المدرب يعني بيطلب مننا ان احنا نوقع على ورقة كده غريبة جدا. ايه الورقة دي؟ بتقول اقر انا الموقع ادناه بكامل ارادتي وعقلي ان انا مستعد انط بالباراشوت حتى لو موت. يعني ايه موت؟ يعني لو الباراشوت ما فتحش وانا حصل لي حاجة، مفيش اي مسؤولية جنائية على المدرسة بتاعت القفز دي. فقلتهم دي حاجة غريبة جدا، هو ينفع الكلام ده؟ لا يا عم انا ماليش دعوة. افتكرت بقى مرة كنت رايح اعمل عملية في ظهري، والدكتور قال لي هعمل لك عملية. قلت له بص يا دكتور، انا عارف ان عمليات العمود الفقري دي خطر جدا، مش هعملها. قال لي في حاجات كتيرة في الدنيا خطر بس برضو بنعملها، يعني بنسافر ونركب طيارات، واحنا سمعنا عن طيارات وقعت زمان. طيب هو انا بقى كل حاجة هقول لا يا عم انا مش هعملها عشان خايف ومش هاخد يعني خطوة ايجابية؟ لا، لازم ناخد خطوة ايجابية. يعني مثلا اقول ايه؟ انا مش هتجوز احسن ابطل احبها وابقى اتدبست مدى الحياة. مش هركب عيالي عجل احسن يقعوا ويتعوروا. مش هطلع اشتغل برة احسن احس بالغربة. لا كده بقى هنقعد في بيوتنا ونرجع نندم ونقول ايه يا ريتنا كنا اتحركنا. كل حاجة ليها عواقب حلوة ووحشة. يعني سافر واتعب وتغرب وجرب وافشل وخاطر بس بالعقل يعني، واعرف ان في اله متحكم في امور حياتك وان انت في امان معاه، ده لو معاه يعني. طيب عايز تشعر بقى ان كل حياتك في امان؟ حط حياتك في ايد ربنا، عيشها وخليك مطمن ان ربنا بيحميك في كل وقت.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد، وأتوقع أنه النهاردة كمان ربنا يكون بيدينا كلمات خاصة تفرق في حياتكم. حشتونا، نتمنى نكون كمان إحنا وحشناكم. من الحاجات المهمة جدا اللي بيعملها المدرب إنه هو بيحدد التشكيلة اللي هتخوض المباراة، علشان كده موضوع حلقتنا النهاردة عن تشكيلة الفريق. نتمنى إن إحنا نستمتع سوا. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم تاني أعزائنا الشباب ومكملين معاكم في حلقة جديدة من برنامج كارت أصفر، وعنوان حلقتنا تشكيلة الفريق. رغم إن الفريق كله بيلعب، ورغم إن الفريق كله لنفس الهدف، والهدف هو تحقيق الفوز، إلا إن كل فرد في الفريق ليه دور، وبيتم وضع التشكيلة النهائية اللي هتخوض المباراة عن طريق المدرب. المدرب اللي بيوظف كل واحد في الخطة بحسب إمكانيات اللعيبة وكمان بحسب احتياجات المباراة، وكل ده في ضوء رؤية المدرب. فيبدأ يختار شخص لحراسة المرمى، ويبدأ يختار مجموعة للدفاع، ويبدأ يختار واحد اسمه صانع ألعاب، ومجموعة لخط النص، وكمان ناس تانية للهجوم. أكبر مشكلة ممكن تحصل إنك تبقى نازل المباراة وإنت مش عارف دورك إيه في التشكيلة. المشكلة الأكبر إنك تبقى عارف دورك إيه وتقرر إنك تروح في حتة تانية غير اللي قالك عليها المدرب. فإيه رأيكم أعزائي الشباب لو قرر حارس المرمى إنه يلعب في الهجوم؟ أكيد هتبقى كارثة. طيب لو صانع الألعاب قرر إنه يقف جول ويلعب بإيده؟ الحقيقة إحنا كمان وإحنا في مباراة الحياة كل واحد فينا الله حط فيه إمكانيات وعطاله وزنات، عطى كل واحد عن التاني وزنات مختلفة. أنت ليك دور في تشكيلة الفريق ودورك مختلف عن باقي الناس. أعزائي الشباب خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا هنكمل مع بعض في برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا مكملين في حلقة جديدة من برنامج كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة تشكيلة الفريق. اتفقنا إنه المدرب بيحط التشكيلة، واتفقنا إن كل واحد ليه مكان موجود فيه، واتفقنا كمان إنه ما ينفعش تروح تاخد مكان غيرك. في مباراة الحياة الله عطانا وزنات وكعطى لكل واحد إمكانيات مختلفة. في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 وعدد 11 يقول الكتاب المقدس: هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. كل واحد مننا محتاج للتاني، كل واحد مننا محتاج الجزء الخاص بأخوه. الكتاب المقدس بيقول: لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما. علشان كده مهم إنك تعرف دورك في التشكيلة، مهم إنك تعرف الدور اللي ربنا أوجدك فيه في الحياة. أنت مرنم ولا أنت واعظ؟ أنت مدبر ولا مدرس مدارس أحد؟ أنت كارز ولا بتخدم في الميديا؟ أنت بتخدم في التمثيل ولا في أمور إدارية؟ إياك ما تكونش عارف دورك في التشكيلة. خلينا مرة تاني نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل في اللي ربنا عايز يوصله لنا النهاردة.
2: Welcome to C'est la vie radio.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبفكركم إنه حلقتنا النهاردة عن تشكيلة الفريق. في يوم من الأيام الرسل لقوا نفسهم بيعملوا حاجة مش المفروض يعملوها، فقالوا للجميع لا يرضى أن نترك خدمة كلمة الله ونخدم موائد. المشكلة مش إنه خدمة الموائد قليلة، لكن هم عارفين دورهم. السؤال المهم، أنت عارف دورك؟ أنا بدعوك إنك تعمل دورك، دورك اللي حطهولك المدرب. اعمل دورك بكل أمانة، اجتهد، اوعى تستقل بدورك، اوعى تفكر انه اللي باين اهم منك. تعرف في المبنى دور الحديد اهم جدا من دور الديكور، لكن يمكن الديكور بيبان اكتر منه. حتى في جسم الانسان القلب اهم من الرموش والودان، لكن الرموش والودان باينين. اياك تاخد مكان غيرك في التشكيلة. انا برفع لك كارت اصفر وبقول لك خلي بالك، بحذرك انك تسيب المكان اللي ربنا حطك فيه وتروح حتة تاني. لو سبت مكانك يمكن الفريق كله يخسر بسببك. بشكركم اعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه معانا، وبصدق ان الحلقة تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين اسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. اتشرفت اني كنت معاكم، معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: يا خبر يا عم قاسم، بعد كل ما قرأت وكل ما فحصت وجمعت من آيات أجدك تفندها لي، وإذا بها تؤيد وجهة نظرك لا وجهة نظري.
8: وكأنك ما قرأت وما سهرت وما تعبت يا خسارة.
9: لا أجد ذلك خسارة بل ربحا.
8: طبعا ربح، نحن لا نتناظر يا ياسر، نحن نتباحث ونتعاون لنصل إلى كل ما هو حق فيما نتناول من موضوعات.
10: هذا ما كنت أريد أن أقوله، وأثق أن هذا ما يجعل ياسين يجد ما قرأت وبحثت فيه ربحا كثيرا.
7: ربحا ربحا يا عم قاسم، ما دمتم ترون ذلك فأنا راضي.
8: طبعا هو ربح. حين كنت تفحص الكتب يا ياسر، ماذا كنت تسعى إليه؟ أن تنتصر على أبي وتغلبه؟
7: أنا؟ أبدا أبدا.
8: فإلى ما كنت تسعى؟
7: أن أعرف وأفهم وأقتنع بما يقول.
9: لا لكي تقاوم وتنفي وتضحض وتشجب وتكذب وتهاجم كما يفعلون.
8: مستحيل، ياسر ليس كذلك، حواره ساخن لكنه ليس عنيفا.
7: أنا أناقش وفي نيتي المعرفة.
8: هناك من يناقش وقد أغلق عقله حتى لا يعرف ولا يقتنع، وحين يواجه منطقا قويا ينسحب ويكفر.
10: الحمد لله إنك لست من هؤلاء.
7: المهم، هل نكمل البحث في الآيات التي تحيرني لأنها تبدو متعارضة؟
10: طبعا طبعا يا ياسر، ولعلمك الكتاب المقدس كله مكتوب بوحي من الله، وكل نبي أو رسول أو رجل من رجال الله الذي أوحي إليهم ليكتبوا المكتوب كشف الله جانبا من الصورة التي يريدها تعالى أن تصله. أما هو فسبحانه لديه الصورة كاملة، لذلك برغم تعدد الكتاب لكن الحق في الكتاب واحد لا يتعارض ولا يتناقض.
8: فلا يوجد تناقض في الآيات. لا يمكن، كاتب الوحي واحد لا يناقض نفسه.
9: فهمنا ومحدوديته وعدم قدرة عقولنا على استيعاب الفكر الإلهي هو الذي يجعلنا نجد تناقضا بين الآيات.

0: هناك آيات تدل على أن الابن مخلوق بواسطة الله.
1: ما هي يا ياسر؟
0: في رسالة بولس الرسول إلى كولوسي في الأصحاح الأول الأعداد من 15 إلى 17،
2: الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل.
3: بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض.
4: هل تلاحظون حرف الفاء في فإنه؟
1: طبعا نلاحظها. وماذا تعني هذه الفاء؟
4: تترجم باللغة الإنجليزية فور، أي لأن.
0: فماذا تريد أن تقول يا عم قاسم؟
4: أقول إن المسيح لم يدعى بكر كل خليقة لأنه أول شيء خلقه الله.
3: الآية تقول بكر كل خليقة، البكر هو الأول.
4: نعم، لكن هو دعي بكر الخليقة لأن الخليقة خلقت فيه،
2: فلا يكون مخلوقا ما دام الخليقة فيه، فهو خالق لا مخلوق.
0: كيف ذلك؟ بكر الأول.
4: كلمة بكر هنا لم تستخدم بالمعنى الحرفي.
1: أليست تعني المولودة في الأول؟
4: عند اليهود البكر هو الرأس أو الرئيس أو الأفضل، هذا هو في نظر الفكر اليهودي والتقليد اليهودي معنى البكر.
2: حتى اليوم اليهود يرفعون البكر إلى أعلى مرتبة وأسماها.
3: فعلا، والشريعة اليهودية تعطي البكر امتيازات كبيرة جدا، هذا أعرفه.
4: وقال الله تعالى في مزمور 89 عدد 28 عن النبي داود: وأنا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض.
0: النبي داود لم يكن بكر أخوته، كان الابن الثامن لأبيه كما أظن.
1: نعم، كان ثامن أولاد يسى.
2: وبالنسبة للملوك الذين على الأرض في ذلك الوقت كان أصغرهم سنا.
3: فكلمة بكر هنا لا تعني المولود الأول،
2: بل الرأس أو الأكبر والأعلى.
4: واستخدمت كلمة بكر مرة أخرى عن المسيح لتعني الرئيس، قال الله عنه في رومية 8 عدد 29: ليكون بكرا بين إخوة كثيرين.
1: إخوة؟ وهل للمسيح إخوة؟
2: إخوة المسيح هم المؤمنون بالله وبالمسيح،
1: فلا يكون بكرا فعليا أو أخا بكرا إذن،
2: بل رئيسا وسيدا على المؤمنين.
3: هذا ممكن.
4: لهذا فبكر كل خليقة تعني رئيسها وسيدها، لأنه هو الذي أبدعها وأنشأها.
2: اليهود كانوا يعرفون ذلك، يعرفون أن البكورية تعني الرياسة والسيادة.
0: وكتب إليهم بولس هذه الآية بهذا المعنى؟
1: أعتقد ذلك. ما رأيك يا عم ياسين؟
3: وأنا أيضا أرى ذلك.
4: في التلمود اليهودي مكتوب أن القدوس هو بكر العالم،
2: يعني سيد العالم.
4: ملحوظة أخرى في هذه الآية: إلى من ينسب الابن؟
1: إلى أبيه طبعا.
4: وكلمة بكر بمعنى المولود الأول أو المخلوق الأول، لو استخدمناها بهذا المعنى ننسب المولود إلى أبيه لا إلى أخيه.
1: إلى أخيه؟ طبعا لا ينسب إلى الأب.
4: فلا يصح أن نقول بكر الخليقة، لو كانت تعني النسب لنسب المسيح إلى الأب الله، وكان بكر الله لا بكر الخليقة التي أخاها.
2: فالمسيح هنا لا ابن الخليقة بل رئيسها وسيدها.
3: معقول.
0: أيضا في سفر الرؤيا آية تقول أن المسيح بداءة خليقة الله.
1: هنا ليس بكرا، بداية،
3: يعني أنه أول شخص خلقه الله، البداء،
4: بل تعني أنه أصل الخليقة، بداءتها، أصلها ومصدرها الذي ابتدأت منه. الكلمة في أصلها اليوناني أرخي، أي رأس ومصدر وأصل.
2: الأول دائما هو من يستحق الإكرام والاحترام.
1: حسبت البداءة هو الأول في الترتيب لا الأول في التقدير والمكانة.
4: لا يا مي، وفي كولوسي أصحاح واحد آية تقول عن المسيح أنه هو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يكون متقدما في كل شيء.
3: والبداءة هنا أليست تعني الأول؟
4: بل المتقدم، المتقدم في كل شيء. في آياتنا تعني المتقدم على خليقة الله.
0: تريد أن تقول من ذلك كله يا عم قاسم أن المسيح لم يكن أول الخليقة؟
2: المسيح هو خالق الكون يا ياسر. يقول الكتاب عنه: الكل به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان.
4: ويقول أيضا: فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق.
2: آية أخرى في سفر الرؤيا
1: غير تلك التي نتأمل فيها.
2: نعم، في رؤيا أصحاح 4 عدد 11 تقول عن المسيح: أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك خلقت.
3: هكذا بوضوح وبطريقة مباشرة،
4: لأنها هي الحق.
1: تختلف عن بداءة كل الخليقة.
2: لا اختلاف. تكميل وتوضيح هذه الآية تتناول القضية بوضوح.
0: فما رأيك في الآية في مزمور 2 عدد 7 التي تقول: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك؟
1: وهل يلد الله؟ أستغفر الله،
3: لا يلد ولا يولد وليس له كفوا أحد.
2: الله تبارك وتعالى لا يلد بالمعنى الحرفي
4: ولا بالمعنى المجازي، لا يخرج شيئا من ذاته، لأن عملا كهذا يدل على أنه مركب،
0: وهو سبحانه وتعالى لا تركيب فيه.
1: هذا صحيح، الله لا تركيب فيه فلا يلد،
4: وهو واحد وحدانية شاملة. لو جاء منه الابن بعد ذلك فقد تغير،
3: والله لا يتغير ولا يتبدل.
2: فالابن أزلي بأزلية الله.
0: فهل هذه الآية بلا معنى أو هي متناقضة مع غيرها؟
4: لا، الله لم يقل للمسيح: أنا اليوم ولدتك، أنت ابني،
1: أي جعل الولادة قبل البنوة. هذه هي العادة، الولادة تسبق البنوة،
4: لكنه هنا جعل البنوة قبل الولادة.
2: فالبنوة هنا بدون ولادة.
3: البنوة التي بدون ولادة تبني،
4: هي البنوة الروحية، البنوة الروحية التي يتميز بها الابن من الأزل،
2: والتي تعني إعلانه للاهوت منذ الأزل الذي لا بدء له.
0: فلم يلد أو يولد؟
4: بالطبع لا. ثم لا توجد بين فقرتي الآية كلمة تدل على أنه من الجائز أن يكون معناها أنه دعي ابن الله لأنه ولد من الله.
1: توجد بين فقرتي الآية نقطة أو فصلة، أراها أمامي هنا ظاهرة.
2: طبعا، وهذا يدل على أن كل فقرة مستقلة عن الأخرى،
3: فكل فقرة تفهم وحدها.
0: واليوم، كلمة اليوم ماذا تعني؟ أنا اليوم ولدتك
1: لا تعني الأزل طبعا، فالأزل لا يقاس بالأيام.
4: طبعا اليوم لا تعني الأزل بل تعني الآن، بذلك يكون المسيح الابن الذي هو ابن الله من الأزل ولد اليوم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر معنى الآية. هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة. أذكر معنى الآية. هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

السلام أخوتي ومرحبا بكم. أحب نقرأ معكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 15 ومن الآية 3 حتى الآية 7.

فضرب لهم السيد المسيح هذا المثل قائلا: أي إنسان منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده؟ وبعد أن يجده يحمله على كتفيه فرحا، ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع. أقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح بخاطئ واحد تائب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة.

سيد المسيح كان يكلم الناس بأمثال شعبية كثيرة باش يوصل لهم رسالة عميقة ومهمة. هنا يتكلم على كان واحد سارح راعي وهرب خروف منه ضاع، يخلي 99% هذوك ويمشي يلوش على الخروف اللي ضاع منه، وكيف يلقاه يفرح برشا ويحطه ويحمله ويحطه على كتفيه كما سمعنا، وينادي الجيران الكل ويفرحوا مع بعضهم، يقولهم راهو العلوش متاعي اللي كان ضايع راني لقيته، وفرحوا معايا. أعطى المثال هذا باش يعطي صورة أعمق وفيها جدية أكثر من هذا، أن الإنسان اللي ما عندوش علاقة مع الله، علاقة روحية، علاقة بتاع القلب فعلا مع الخالق مع الله، هو كيف الخروف اللي ضايع، هذا هو إنسان ضايع في الواقع. لكن الله محبة، مش الإنسان اللي قاعد يلوش على الله، الله قاعد يلوش على الإنسان، قاعد يبحث على الإنسان، وكيف يلقاه يرجعه ليه، يولي كيف الابن بتاعه. كيفاش الواحد يلقى الله؟ هل يلقاه بالطقوس والتقاليد؟ الطقوس والتقاليد ينجم يعملها الإنسان بدون إيمان، ينجم يعملها كفريضة، ينجم يعملها لخاطر الناس وتعود في مجتمع يعملوا في الفرائض والتقاليد هذه الكل الدينية، ينجم يزور أماكن مقدسة بدون إيمان، ينجم يعمل كل شيء في الواقع كطقوس دينية. لكن الإيمان القلب هو نعمة وهذه هيبة من عند الله. الإنسان ليتوب يعني يندم على أفعاله الخطية، على ضمير اللي كان يأنب فيها الخطايا، ويرجع إلى الله يلقى أن الله ينتظر فيه، يستنى فيه باش يحمله ويوريه محبته كلها ومشيئته كلها. هذا الكل عمله المسيح وقت جاء على الأرض، بحث على الناس، شفاء الناس المرضى، قوم الناس من الأموات، أعطى هيبة الحياة الأبدية، أغفر للذنوب للناس، وفي الآخر ورى أكبر مستوى متاع المحبة متاعه وقت اللي مات على الصليب. الموت هذا مش جبروه الناس عليه، لا، هو نزل من السماء ولا إنسان باش يموت على الصليب، كان قصد إلهي في هذا هو أن يكون كبش الفداء اللي مات من أجل ذنوب الناس، خطايا الناس، وبعد ما كفر خطية متاعه وخطية الناس الكل متاع الناس ودفنوه، بعد 3 أيام يقول الإنجيل قام من الأموات. فمشي واحد غلب الموت في المسيح؟ أنا ما نعرفش، أنت تعرف؟ أنا نعرف كان المسيح لغلب الموت، الأخرين الأنبياء الكل ميتين وينتظروا في القيامة، لكن المسيح هو موجود حي عند الله، يصلي من أجلك ويحبك أن يبعث لك روح القدس حتى أنت تفهم أنك كالخروف الضال ضاعت، لكن الله مش باش ينتقم بيك، الله يستنى فيك باش ترجع له. آمن بالرب يسوع المسيح واقرأ كلمة الإنجيل وصلي لله، قل له يا الله أنت اللي خلقتني، أنت اللي ترشدني، والله باش يسمع لي صلاتك. استمع بالقلب مش كان بالوذين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

أخوكم مجدي من تونس. صليت في هذا اليوم من أجل الوضع الراهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم النبح. عجبي

بدل البالون 100 بالون، انفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفخين في السترة والبنطلون. عجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين باسم الرب يسوع المسيح.

شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. إعلانات كتيرة قوي عن البشرة، ده كريم بيفتح وده كريم بينعم وده كريم بيصغر وده كريم مش عارفة بيعمل إيه، وعلشان الست بتحب إن يكون شكلها كويس دايما تطلع تجري علشان تشتري الكريمات والماسكات دي على أساس إن وشها يكون ناعم وبشرتها فاتحة ويمكن وشها يصغر شوية ويديها سن أصغر من سنها، وتصرف كتير قوي. يمكن بشرتها مش بتبقى ناعمة زي ما شافت الموديل في الإعلان، ولا وشها صغير برضو زي ما شافت في الإعلان، والنتيجة النهائية مصاريف على الفاضي. بس عايزة أقولك حاجة، أنا النهاردة جاي علشان أديكي وصفة الماسك يكون بيحافظ على بشرتك نضرة على طول، بيحافظ إنه تجاعيد الزمن ما تأثرش فيكي، بيخلي بشرتك جميلة قوي. عارفة إيه هي الخلطة اللي أنا جاي أديها لك النهاردة؟ دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. اسمعيني كويس واكتبي وراي. أول حاجة ابتسامة، والابتسامة دي بتمزجيها من قلب فرحان، وزي ما بيقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13، القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. يعني قلبك لو فرحان وشك هيبقى منطلق وهيبقى جميل وهيبقى بشوش وهيبقى دايما نضر والزمن مش بيأثر فيه. عارفة ممكن تشتري منين الخلطة دي؟ المكان الوحيد اللي ممكن تشتري منه الخلطة دي هو السيد المسيح. عزيزتي، ضغوط الحياة كتير عليكي، أنا عارفة كده. بتبقى ضغوط مادية ونفسية، ومشاكل مع جوزك، ومشاكل في تربية أولادك، ومشاكل مع جيرانك، ومشاكل مع حماتك، مشاكل كتيرة ممكن تكون بتواجهك. لكن السيد المسيح بيقولك كده في إنجيل متى أصحاح 11 وعدد 28، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. مفيش حد غيره هيقدر يريحك ويخليك تعيش في سلام رغم الضغط. أنا مش بقول إن الضغوط هتكون مش موجودة، لكن هو في وقت الضغط هيكون بيديك سلام، وفي الوقت ده هيخلي ابتسامتك نبعة من قلب، مش ابتسامة مزورة زي ما أغلبنا بيعمل عشان الناس ما تشوفش على وشنا تكشيرة، أهو بنبتسم والسلام وبيكون القلب حزين. لا، السيد المسيح بيديك ابتسامة من قلب طلق فرحان. إيه رأيك صلي معايا دلوقت وقولي له يا رب أنا محتاجة الابتسامة دي. عارفة تعملي إيه كمان؟ صلي وقولي يا رب أنا محتاجة لك تملى حياتي، محتاجة لك تكون السيد على حياتي. أنا يمكن الفترة اللي فاتت كلها بعمل كل اللي أنا عايزاه، بتصرف بطريقتي أنا، وعمري ما رجعت لك وعمري ما قلت لك قد أنت حياتي، لكن يا رب أنا محتاجة لك. ساعتها وبعد ما تصلي معايا الصلاة دي فعلا فعلا هتاخدي أفضل أفضل ماسك ممكن يكون بيحافظ على بشرتك ويخليها ناعمة وحلوة ومريحة لكل واحد يبصلها، بيدي نعمة لكل واحد بيشوفك، وهتكوني زي المرأة الفاضلة اللي قال عنها الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 31 عدد 25 تضحك على الزمن الآتي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام، واول ما يصحى من النوم بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج حكاية بيت. البيت أكبر مؤسسة بتستهدف النهاردة من كل حاجة، الإعلام بيستهدفها، المجتمع بيستهدفها، القوانين مش قادرة تسيطر على الفساد والمشاكل والصراعات اللي فيها، الناس في حالة من الانزعاج الغير عادي، الانزعاج باين في الصحف والانزعاج باين في كل حاجة. إذا انضبطت مؤسسة الأسرة وإذا انضبط جسد الأسرة، المجتمع كله هيتظبط، لأن الأسرة هي المجتمع على صغير. المجتمع فاسد بره لأن محدش مدرك أن الأسرة فيها مشاكل جوه. يجوز الدخلة دي مناسبة شوية للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، القصة اللي بتتكلم عن البيت العائم. لا، أنا مش بقصد يخت، أنا مش بقصد سفينة، أنا بقصد أول بيت اتعمل في سفينة في التاريخ. وما كانش مجرد بيت عادي، لكن كان بيت يختصر الطبيعة كلها جواه، في حيواناتها وطيورها والبشر اللي فيها. وكانت السفينة من أكبر القصص الأسطورية التي نسجت حولها كثير من الأساطير. هتلقى لها أثار في أسطورة جلجامش، هتلقى لها أثار في الحضارة السومرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة. في حاجة في الوعي الجمعي للبشر في التاريخ، في التراث البشري، قصة الحضارة ويل ديورانت كتب عنها. قصة السفينة بتنجو بأسرة صغيرة عبر طوفان رهيب فيه السماء والأرض بتطلع كل المية كغضب منها. وإزاي إن إحنا النهاردة في حالة الطوفان ده، وإن ما كانش طوفان بالمية لكن طوفان أدبي، طوفان أخلاقي، طوفان من الشراسة، طوفان من النجاسة. بيتك وبيتي معرضين طول الوقت للاختراق، حاسس زي ما يكون المية برة باب بيتنا، ولو فتحت الباب بطريقة معينة غلط ممكن بيتنا يغرق مشاكل، يغرق ظروف صعبة، يغرق خلافات. الدنيا سهلة جدا دلوقتي، الناس بيتحدوا ببعض بسرعة، الشاب والبنت قبل الارتباط بيبقوا قصة حب عنيفة، وبعد الارتباط بيبقوا قصة طلاق أعنف، ويمكن تكون قصة انتقام. إيه الأسباب اللي دعت أسرة نوح أن تتصدر مشهد الحماية والنجاة من طوفان الأيام؟ هو ده سر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة في حكاية بيت. وأرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل، لأن أنا عندي عدد من الأفكار المهمة اللي يمكن يكون بيتك محتاجها النهاردة، مش علشان يكون سفينة لكن علشان ينجو من هذا الطوفان الرهيب. فخلينا بعد الفاصل وهنسمع أول فكرة من الأفكار الكتاب المقدس بيحكيها لنا في سفر التكوين أصح 6 ولغاية أصح 9 في قصة فلك نوح. ابقوا معنا. ورجعنا عزيزي المستمع عشان نتكلم عن أول حاجة حصلت في الفلك. أول حاجة تشوف إنها مسيطرة على المشهد في الأول، القصة بتتكلم عن راجل. أيوة، عن راجل اسمه نوح. ولما أقول راجل أنا أقصد إنه راجل من حيث إنه راجل. يعني هو راجل. الراجل هو حماية البيت، الراجل هو بواب البيت. المشاكل هتقدر تدخل لو الراجل ده مش موجود، المشاكل هتخترق البيت. مهما كانت الست النهاردة بتحاول تعمل نفسها راجل فهي مش راجل، لأن دور الراجل هو حماية البيت من المشاكل دي. علشان كده ربنا قال لنوح، لأنه لقاه رجل بار وكامل في أجياله، اصنع لنفسك فلك أنت وأهل بيتك. خلي بالك من التعبير ده لأنه مهم جدا. الناس فاكرة أن نوح صنع فلك لخلاص العالم كله، مش ممكن طبعا، مش هيحصل. لكن مع مرور الوقت والمجتمع عمال يزداد فساد في أيام نوح، والناس عمال تزداد نجاسة، وظلم الإنسان للإنسان بيكتر، بالضبط مشهد قريب جدا من المشهد اللي احنا عايشينه الأيام دي. وده الكلام كمان اللي السيد المسيح قاله في إنجيل متى أصح 24، إنه كما كان في أيام نوح الناس عايشين حياتهم زي ما هم عاوزين، هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. ربنا اكتشف إن الراجل ده، أو ربنا شاف إن الراجل ده بار وكامل في أجياله، يعني عبر سنين طويلة من العمر لم يفقد نوح التزامه بمبادئ ربنا. وعايز أقول إن المجتمع النهاردة بيتجه بشكل جارف جدا في خطايا الأيام الأخيرة، لكن ممكن حضرتك تكون مصدر حماية لبيتك، وبالتالي تكون مصدر بركة للعالم كله. بالمناسبة العالم كله يخلص من خلال بيت، والعالم كله يدمر من خلال بيت. بيت آدم الجنة الأولى دمرت العالم كله، وبيت نوح الفلك المضغوط عليه اللي عليه مية وطوفان أنقذ العالم كله.
فما تستهونش ببيتك وأولادك الصغيرين وزوجتك، أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص للمنطقة اللي أنت فيها كلها زي ما ربنا بيعلم. الفكرة الأولى، كن مسؤول عن بيتك. أكتر شيء الله بيدور عليه رجل مسؤول، رجل ما بيعرفش يتهرب من المسؤولية، رجل واقف علشان يحمي مراته وأولاده من الشر، يحمي مراته وأولاده من المشاكل، يهتم ببيته. رجل مش بس باصص لإنجازاته المجتمعية برة، لكن رجل عارف يبص كمان لجوه ويخلي باله من أولاده. أكبر دليل على كده أنه لما نوح دخل الفلك، دخل مع بيته مراته وثلاث أولاده وثلاث زوجات أولاده، وده معنى كده أن الرجل ده في حياته الأسرية كان رجل موفق، كان رجل بحق. أول حتة الله النهاردة بيقولها لك، عاوز تنقذ بيتك من الخراب، عاوز تنقذ بيتك من الأيام الصعبة، عاوز تدخر لبيتك رصيد من الأمان في المستقبل، خليك رجل أمام الله بار كامل، أي بمعنى بتطيع وصاياه، ملتزم بيه. وهنا الله هيقول لك رغم أن العالم كله مهدد بالضياع، بيتك أنت بالتحديد تتحط عليه علامة وحماية وسياج ما يحصلوش كده. طيب ولو أنا مش مسؤول، في فرصة للتوبة طبعا. اعتبر الكلمات اللي أنت بتسمعها دلوقتي عزيز المستمع يوتر بتلف من خلاله وقلبك بيتغير من وراه، وبترجع تاني تتكلم مع ربنا وتقول له أنا عايز أرجع أحمي بيتي. بعد الفاصل هنشوف فكرة تاني عن بيت نوح، خليك معايا. ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية. الفكرة الأولى أن فلك نوح كان فلك رجل اسمه نوح، رجل مسؤول ورجل بيعرف يحمي بيته من الشر. لكن الفكرة التانية، نوح لما بنى الفلك، الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة غريبة، أن الله قال لنوح خلي باب الفلك في جانب الفلك. يعني ايه باب الفلك في جانب الفلك؟ يعني مش في الوش. بمعنى ايه؟ بمعنى انه البوابة هي المكان اللي انت فيه بتستقبل الناس او بيشوفوك من خلالها. لما تكتشف ان العالم كله بقى في حالة من الفساد، ما تحطش باب بيتك في المواجهة، خلي بابك على جنب، خلي العلاقات الخطرة على الهامش. اللي بره الفلك كلهم ناس اشرار. أنا مش بكفر المجتمع طبعا في حالة التطبيق للرمز ده، بس الله قال لنوح أنت ما تصدرش نفسك للمجتمع، أنت خلي العلاقات بينك وبين المجتمع لها حدود، وخليني أنا أعرف أضبط الموضوع. عشان كده لما طوفان نزل يقول الكتاب المقدس أغلق الرب الباب. لما يبقى الباب على جنب ربنا يعرف يتحكم في الباب، لكن لما تبقى مصدر باب بيتك، باب حياتك، بوابة حياتك للمجتمع وطالع داخل والناس طالعة داخل بيتك، في وقت من الأوقات هتعمل زي بيت لوط اللي هنتكلم عنه في حلقة جاية، مش هتعرف تقفل بيتك، الأشرار هيخترقوك والطوفان الشر هيخترقك. بالمناسبة مش كل الناس اللي عايشة دايبة في المجتمع ناجحة، يمكن ربنا يكون بيسبب مرات انك تكون ناجح في حتة معينة، لكن خلي بالك عشان تحمي حياتك من الطوفان والمشاكل، ما تفتحش كل البوابات، ما تصدرش كل بواباتك اللي في الوش علشان لا تخترق بسهولة. وسيب ربنا يقفل الباب في الوقت المحدد، سيب ربنا ينهي العلاقات الآثمة، وسيب ربنا يضع حد بينك وبين الطوفان وبينك وبين الناس اللي بره الفلك في وقت محدد. عشان كده لازم تكون عارف انت بتحط الباب بتاعك فين. دي الفكرة التانية، الله هيقفل البوابات ضد الشر وضد الخطية وضد الطوفان والغضب الإلهي لما يلقاك أنت حذر ومش مواجه للشر بنفسك. حط المواجهة على جنب، إنجاز التعبير، خليك متردد في قبول الصدقات اللي تشعر فيها بشك أو أنها مش دي الصدقات اللي تبني حياتك الروحية أو تبني حياتك البيتية. خلي بيتك محمي وخلي بيتك على جانب الفلك. ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل مع بعض الفكرة الثالثة في فلك نوح.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الفكرة الثالثة انه زي ما كنا بنقول قبل الفصل انه الفلك بتاع الراجل المسؤول. الفكرة الثانية انه الفلك بتاع النجاة من الاشرار والخطية بسبب الباب اللي على جنب. الفكرة الثالثة هي انه النجاة من الدينونة. يعني ايه دينونة؟ دينونة دي كلمة مسيحية في الكتاب المقدس معناها إدانة، معناها غضب الله، معناها قصاص الله من الخطية. كل المجتمع بيغص بخطايا شديدة. الميديا النهاردة عبر الهواء والأثير بتصدر لنا خطية، بتصدر لنا نجاسة، بتصدر لنا حالة من التمرد. بنشوف المسلسلات قد إيه شر في المجتمع. الأمر اللي ولادنا ممكن ينقلوه تلقائيا عبر أذهانهم البريئة البسيطة ويختزنوه للمستقبل، وبعد شوية نكتشف إن ولادنا انحرفوا وضاعوا. طبعا لما تبقى من الأول مسؤول عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك، ولما تبقى من الأول عارفة تاخدي بالك من أولادك، عارفهم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين، ماشيين إزاي، بيدخلوا البيت إمتى، بيطلعوا منه إمتى. أنا مش بقول نراقب، مش بقول نحط قيود صارمة، لكن نبقى عارفين على الأقل مهتمين. ساعتها لما تيجي دينونة على البيوت اللي حوالينا، لما تيجي حالة الغضب الإلهي والله يغضب، بيتنا البيت الوحيد اللي يكون عليه رضا الرب. ليه؟ لأنه كل الأرض غرقت إلا المكان ده، إلا الفلك ده. والفلك ده كل اللي كانوا شايفينه فيه أو حاسين فيه بيه إن هما في خليقة تاني خالص، معاهم أسود هو الفلك، معاهم ضباع، معاهم حيوانات مفترسة، لكن هما في طبيعة مختلفة تماما. هما في سلام داخلي، هما مش شايفين اللي بيحصل بره. ربنا قفل عينيهم إنجاز التعبير، سامعين صوت المطر غزير جدا، لكن شايفين الفلك بيطفو ويعلى مع الموج لما بيعلى، حاسين هما زي ما يكونوا بالظبط في حالة من التجوال في هذه المياه الغامرة. وشو من أيام ربنا اللي حماهم وسط الطوفان هيرسي الأمور على خير والدنيا تبقى تمام التمام. ملناش دعوة بمين بيعمل إيه بره، مش سلبية طبعا، لكن خلينا في وقت من الأوقات نستخبى في المسيح، نتدارى فيه، وده اللي بيخلينا نعدي أزمات كبيرة جدا ولا نشعر بيها زي فلك نوح بالضبط. لكن أخيرا فلك استعادة البركات، هو مش بس فلك الرجل المسؤول، ومش بس فلك النجاة من الأشرار، ومش بس فلك النجاة من الدينونة، لكنه فلك استعادة البركات. ربنا لو كان بس نجى نوح وبيته بالفلك ده من الطوفان كان زي الفل، كانت نتيجة هايلة. بس بعد ما طلعوا من الفلك ربنا قال لهم لأنكم عرفتوا تخافوا اسمي في وقت الشر فأنا هبارككم بعد كده. والله قال البركات اللي قالها لأبونا آدم زمان قالها بالظبط وبالحرف تقريبا لنوح هو وأولاده. وكأن ربنا بيقول لهم أنتوا السبب اللي خليني أرجع تاني أبارك، أنتوا البيت اللي خليني أرجع تاني أرضى. والله عمل ميثاق مع نوح، والميثاق كان ميثاق جميل جدا، كان ختم بس كبير شوية على صفحة السماء، شكله كله ألوان وصغزح. وده كانت حاجة جميلة جدا جدا إنك في يوم من الأيام بعد الغضب الشديد تلقى الدنيا تلونت، وتلقى الحياة ابتسمت، وتلقى الأمور بقت زي الفل. أنت مع أولادك مع زوجتك بتبدأوا بداية جديدة في مكان جديد في أرض مختلفة ربنا فيها هيبارككم وهيحسن إليكم. عزيزي الزوج، عزيزي الزوجة، في نهاية الحلقة دي أنا بصلي إن بيتي وبيتك يكونوا فلك، يكونوا مكان آمن من الشر، يكونوا بوابات جانبية مش بتواجه العالم وتمتص كل ما فيه وبعدين نرجع نندم ونقول البيت خرب، لكن بوابات جانبية، والبوابات دي تحت إيد ربنا يقفلها وقت ما يحب، يفتحها وقت ما يحب. نكون في بيئة داخلية آمنة فيها كل الحيوانات أو إنجاز التعبير كل حاجة، وكل الطبيعة موجودة لكن ما فيهاش أي مشاكل ولا أي عدم سلام. تقدر تنام والأسد نام معاك في نفس المكان، ما فيش أي مشكلة، في حالة من الهدوء. لكن أخيرا بعد فترة هتعدي أزمة الفلك، وهنطلع من الفلك لحياة أبدية سعيدة كل البيت فيها متاخد في بركات ربنا. وأنا بصلي النهاردة في نهاية الحلقة إن ربنا يكون عمل في حياتك شيء أو وصل لك رسالة أنت النهاردة محتاج تسمعها. ونتقابل الحلقة الجاية بحكاية البيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح

نرحب بكم خوتي المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجنا أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في اللقاء السابق والحلقة الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح. وكان المسيح تكلم بأمثال واجدة للتلاميذ متاعه اللي هم الحواريين وللناس اللي جو باش يسمعوا له. وكيف ما ذكرنا في السابق، فالمثل اللي هو الشيء اللي قارن ما بين حاجة مألوفة للناس وحاجة ثانية ما هيش مألوفة عندهم، والسبب انه باش يوضح حقائق يبي صاحب مثل انه وصلها لهم. والمسيح له المجد استخدم امثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان خاطرة العالم امتاعنا. تحدثنا اخوتي المستمعين في الحلقة السابقة على مثل الخروف الضال، وعرفنا انه يبين او يشير لبحث الله علينا نحن البشر الخطاة. اما اليوم فحنتكلم على مثل اخر من الامثال اللي تبين حالة اخرى من حالات ضياع الانسان. هل في مرة اخوتي المستمعين ضاع لكم واحد عزيز عليكم؟ طبعا هذه حكيناها في الحلقة الماضية، لكن السؤال هنا خلينا نبعد عن الروحانيات شوية وخشوا في الحاجات المادية اللي نواجهوا فيها كل يوم. فنقلب السؤال، هل في مرة أخويا المستمع ضاع منك مبلغ كبير من المال أو من الفلوس، ولا أختي المستمعة ضاع منك خاتم ذهب غالي، ولا ساعة غالية، ولا التزدان متاعك، ولا المحفظة متاعك وفيها كل الوثائق الشخصية والبطاقات متاع المصارف وغيرها اللي تملكها. طبعا هنا باش نفهم الإنسان لما تضيع منه المحفظة متاعه أو الشنطة متاعه وفيها فلوس أو أوراقه، الأوراق والفلوس حتى لو ما لقاهنش شو بيصير؟ الأوراق يمشي للجهات الحكومية، حيطلع بطاقة جديدة وحيطلع جواز سفر جديد، لكن الفلوس نقدر نقوله الله يرحمه. ليش؟ لأن واحد من عباد الله اللي ماشيين في الشارع يلقى الشنطة والمحفظة، أول حاجة يديرها حق الفلوس، الشيطان يلعب في عقله، حط الفلوس في جيبه ويعزق التزدان أو المحفظة في طريقه ويمشي. وفي ناس يعني سبحان الله يعني شيء يضحك، إنه ياخذوا اللي يحطوها في جيبهم ويمشوا. وين يمشوا؟ المركز شرطة يسلموا التزدان ويقول لك لقيناه فاضي، هيك لقيناه. وطبعا هذه صارت واجد في عالمنا المعاصر وعالمنا القديم. لكن السؤال هنا للي ضاع منا الشيء، شن درت وقتها؟ مش بذل جهد كبير باش تدور عليه الحاجة اللي ضاعت منك؟ لأنها خسارة كبيرة. في اللي يمشي المصرف ياخذ مرتب تاعه حطه في التزدان وماشي مروح للحوش فرحان، بيتكع السوق يسر حاجات الهلا وضيع التزدان تاعه، اخترب بيته لأنه مش حيقدر يصرف على الهلا باقي الشهر أو الشهر كله، وحيضطر أنه يدين فلوس يمكن من حد ثاني. فالمسيح أو المخلص المسيح له المجد حكى أو بيّن الحالات هذه اللي يصير الضياع للإنسان، وتكلم عليها بالمثل اللي هو ورد في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 8 للآية 10، واللي يقول: أو آية امرأة لها 10 دراهم، إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده. انتبهوا أخوتي المستمعين للكلام كويس. وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. يعني المثال سهل وبسيط، لأن لو أنا في يدي أو في جيبي فلوس وماشي نحوس الحوش وضاع مني أو طحن الفلوس على الوطاء، نبدأ نلم فيهن واكتشفت أن الفلوس نقصات مازال في مثلا فرضا نقوله 10 دينار ما لقيتهاش، تمش غير نولع لامبا، تنولع كشاف والحوش كله ضي، ونجيب الجيران معايا دوروا وين الفلوس، لأن حاجة ملكي وضاعت مني. فالمخلص المسيح تكلم في المثل هذه على حالة من حالات الضياع تصير باستمرار مع ناس واجدة منا، وحب أنه يعطينا درس غالي أو ثمين وعبرة مفيدة لنا، ويكشف أن حقائق روحية هامة علينا لازم نحن ناخذوها أو نسلموا بها ونحاول نستفيد منها في حياتنا.
وهو اللي حنبينوه بالتفصيل بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا في الفقرة اللي قبل الفاصل الموسيقي، في مثل الخروف الضال اللي حكيناه في الحلقة الماضية، نلقوا أن حلقة اليوم أو المثل بتاع اليوم اللي هو المرأة اللي ضيعت درهم واحد من دراهم العشرة، ضيعت قرش من 10 قروش. كانت المرأة في ذاك الوقت طبعا تاخذ من رجلها أو رجلها يعطي فيها 10 قطع من الفضة اللي هم يسموا فيهن دراهم كهدية زواج. وقطع الفضية هذه طبعا مش على قيمتها العددية، قيمتها يعني عظيمة أو كبيرة واجد. ليش؟ هذه المهر بتاعها، يعني هدية العرس. تو نحن في وقتنا هذا نجيبه في مهر وشبكة مش عارف شني ومصاريف عرس، والعريس معروف أنه يجيب في هدية للعروس. هذه طبعا الهدية العروس تحتفظ بيها وعندها حاجة كبيرة تبدأ تورث فيها صحباتها وا وا وا. فهدية العرس أو هدية الزواج هذه لها قيمة كبيرة، وغالبا يكون هدية الزواج عندنا هذه يا قفطان غالي أو يا خاتم غالي كذا أو ساعة. وإذا ضاعت في ذاك الوقت طبعا العشر دراهم هذه، إذا ضاع قطعة منهن طبعا يصير إحباط لصاحبة القطعة هذه أو العروس. وعشان هيك نلقاها في المثل هذا تبذل قصارى جهدها بيش تلقاها، فتولع السراج واللي هو اللامبة في ذاك الوقت، وتكنس الحوش كله وتفتش باجتهاد في كل مكان في الحوش بيش تلقاها. ولما تلقاها تفرح فرحة كبيرة لأن لقت حاجة عليها قيمة عالية. وطبعا تعزم صحباتها وجارات بيش. نحن في مجتمعنا خصوصا الليبي إذا صارت حاجة والله شيء، تاني يوم تلقي البلاد كلها تعرف. هذا شيء نحسوه، إذا واحد مرض أو كح حتى كحة تسمع ويجوا ساولوا ويجيبوا هدايا وإذا خش واحد مستشفى قصة. ونشوفه نحن لما يصير عرس تلقى أنت تعزم 200 وتلقى المعازيم اللي عندك 500، أكثر من الضعف. وإلا حالة عزاء إذا إنسان مات تلقى الناس تجي وتعزي. فنحن اجتماعيين مترابطين، عشان هيك لما العروس تلقى الحاجة اللي ضاعت منها تتصل، تاخذ الموبايل تتصل بصحباتها كلن وتقول لهم الحي ضاعت مني كذا ولقيتها تعالى وتدير عزومة. وفي نهاية المثل المخلص المسيح له المجد علق وقال: يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. هنا هو مربط الفرس كما نقوله. لاحظنا في الحلقة الماضية كيف أن المسيح قدم لنا مثل الخروف الضال بيش يرد عليه الفريسيين والكتبة. والفريسيين والكتبة هم رجال الدين اليهود اللي هم المتدينين، هذوما اللي عليهم الكلام، اللي طبعا احتجوا كيف ان المسيح سمح ان هذوما الخاطئين ولا الناس عليهم ذنوب والعشرين هذوما اللي هم متاعين الضرائب يجوا يقمزوا معاه وياكلوا معاه ويسمعوا له. حب المسيح إنه يتأكد عليه مدى اهتمام الله أو يبين مدى اهتمام الله بالناس الخاطئين الضالين، وشبههم بالخروف الضال. وفي المثل بتاع اليوم اللي ندرسه فيه أعطانا مثل الدرهم المفقود أو هدية الزواج المفقودة، وهو طبعا بين الجهد والعناء اللي يديره أو يدير فيها الله بيش يلقى كل إنسان خاطي ويغفر خطاياه ويخليه واحد من أولاده. عشان هكي ما هوش غريب أن يختم المسيح في المثل هذا كيف ما ختم في مثل بتاع الخروف الضال، وبالتأكيد أن ملائكة السماء كلها تفرح لما يرجع أو يعود خاطي واحد ويتوب. لكن السؤال كيف نعرف أن الله يدور علينا نحن البشر الخاطئين، وشن هو الدليل على الشيء هذا؟ طبعا نحن نقول في كلام هذا روحي، لكن لازم ما يكون في دليل. هذا اللي حنجاوب عليه أو الأدلة هذه اللي حنقولوها بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوتي المستمعين، كما قلنا في الفقرة قبل الفاصل الموسيقي، نحن بما أن الله يدور علينا، فشن دليلنا على الشيء هذا، أو شن دليل أن الله يدور على الإنسان الخاطي باش يتوب؟ في ناس واجدة يعتقدوا أن الله الخالق سبحانه وتعالى هو إله جبار قوي عالي واجد، وهو عالي في السماوات، ومن الصعب علينا نحن كبشر الاقتراب منه أو نتقرب له، وعشان هيك نلقوا ناس واجدين يخافوا من الله ويرتعبوا منه وينظرونه كإله ديان أو محاسب وقلبه قاسي. يعني الله يبحت فينا هيك، دير خطة يحطك في النار وهذا يحطه في الجنة. هذا تصورنا لله بقلوبنا الصغيرة، ننظروا له على أساس أنه شيء كبير يخوف. لكن الصورة هذه عليها الله ما هيش هي الصورة الصحيحة، ونحن نقول أن صح أن الله هو الإله الخالق العادل والقدوس، وصح أن من المستحيل على الإنسان الخاطئ أنه يقترب منه. الله ملك القداسة، إله القداسة، مش ممكن إنسان خاطي يكون قاعد في حضرة الله هو بنجاسته وبالخطأ متاعه وبذنوبه. لازم يتوب ويؤمن باش يصير له الولادة من جديد، باش يطهر من ذنوبه بعدين يوقف حضرة الله. وطبعا الله في نفس الوقت بما أن إله عادل وقدوس، هو إله محبة والحنان والرأفة، واللي يعطف عليه المخلوقات متاعه ويدير في جهده باش يخلصهم ويضمن لهم مستقبلهم الأبدي. كل شيء عند الله بالميزان أخوتي المستمعين، ما فيش شيء يغلب شيء. قوي الله رؤوف، جبار الله محب، الله قدوس الله يغفر الذنوب، وهذا الشيء المهم أن يعترف بذنوبه. الله حيقبله وحيطلع حيكون قدام الله كأنه كيف مولود جديد. مش الشيء هذا بس، لكن الله برهلنا أو أثبتنا على محبة العظيمة للإنسان والحاجات اللي يدير فيها، أو السعي اللي دار الله ويدير فيه باش يرد على الضلال. لما تنازل لنا في شخص المخلص المسيح، طبعا المسيح هو ولد الله وشخص بار قدوس ما عندهش أي خطيئة، لكن تنازل وفدانا باش نحن نكتسب الغفران من الله ويقبلنا كأولاد له. إذا كان المسيح خاطي وعنده ذنوب كيفنا كيف، مش ممكن. يعني أنت كمثال تأخذ خرقة أو حاجة باش تمسح قزاز خرقة مصخة بتمسح بها قزاز مصخ، مصخ مش حنظف مصخ، لازم تأخذ خرقة نظيفة تمسح بها الوسخ. إذا أنت تغسل في المواعين، مش ممكن تغسل المواعين بمية مصخة، لازم تغسلها بمية نظيفة باش ينفن المواعين والصواني. شيء منطقي، هذا هو دليلنا، هذا هو الإثبات. مش ممكن الله يجيب إنسان خاطي يصلبه أو يهدر دمه عشان إنسان واحد ثاني خاطي. ما هذا خاطي مجرم وهذا خاطي مجرم، ما فيش فرق. لازم يكون إنسان بار وقدوس ونظيف باش يحل محل أو ياخذ ذنب اللي هو الخاطي الحقيقي. عشان هيك نشوفه في إنجيل لوقا في الإصحاح الثاني الآية 10 و11، كيف بلغ الملاك الرعيان لما حصلت ولادة المسيح وقال هذا الكلام. هذا موجود في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني الآية 10 تقول، والآية 11، فقال لهم الملاك لا تخافوا، فها أنا أبشركم فرع عظيم يعم الشعب كله، فقد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. طبعا خوت المستمعين، الملاك جبريل أو بالفصحى جبرائيل قال للعذراء مريم اللي هي أم المسيح، لما جاء باش يخبرها أو يعطيها البشارة بولادة المسيح، الآية هذه اللي هي موجودة في إصحاح 1 والآية 35 من إنجيل لوقا، قال لها روح الله حل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هنا يأكد الله نفسه تنازل لنا من خلال كلمته الأزلية في شخص المسيح. المسيح هو الكلمة، هو الكلمة الأزلية. طبعا المسيح كان قبل كل شيء وحيظل بعد كل شيء، هو الأول وهو الآخر. فعشانك الله اختار المسيح ابن الوحيد بيش يفدينا. وما توقفش الشيء هذا أو الأمر هذا عن الحد هذا، لكن الله من فرط أو من كثرة محبة الإنسان، لأن الله خلق الإنسان على صورته ورغبت أن يكون إنسان قدوس وبار ويعبد الله من غير نجاسة، من غير لولا تدخل الشيطان. وبدأت القصة طبعا من آدم وحواء وشن دار معاهم الشيطان، ومن وقتها ونحن في المشكلة هذه لين جانا المسيح باش يخلصنا. وطبعا قبل المسيح صار حاجات أنبياء ورسل كانوا يمهدوا في الطريق. عشان هيك الله دز المسيح باش يموت على الصليب حتى كفرنا عليه خطايانا نحن البشر. يعني بمعنى آخر إن المسيح حيتعاقب بدلنا نحن البشر الخطاة. هو بار وقدوس، وهو ولد الله، وهو الكلمة، وهو روح، ونحن بشر خطيين، وهو اللي حياخذ العقاب بدلنا. كيف ما قلنا مثل الخرقة النظيفة باش نمسح القزاز الموسخ. حتى يغفرنا خطايانا إذا نحن آمنا به ويهبنا الحياة الجديدة والخلود. وكان المسيح نفسه صرح أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء مع الناس إن جاء بيش يقدم نفسه فدية على ناس واجدة، وأنه حموت على الصليب وفي اليوم الثالث ينوض من الموت. وهذا اللي صار بالفعل، وأصبح المسيح هو الكفارة الحقيقية عشان خطايانا. وبالشيء هذا برهن المسيح بالموت متاعه والقيامته من الموت على محبة الله العظيمة للإنسان الخاطئ. خوتي المستمعين، هل تغيرت؟ تو نحن نلخص في الكلام كلام الحلقة. خوتي المستمعين، هل تبدلت صورة الله بالنسبة لنا؟ هل تغير شيء لما جاء المسيح وفدانا؟ هل أصبحنا نؤمن بالله القدوس العادل هو نفسه الله المحب اللي حبنا اللي يشفق على الإنسان ودز كلمة الأزلية الأبدية اللي هو المسيح يسوع له المجد بيش ينقذنا من الخطية والضياع؟ ليش لا ما نؤمنوش به توا بالمخلص هذا الفريد فنتحصلوا عليه عطايا الله العظمى؟ هذه فرصتنا أخوتي المستمعين، ما نضيعوهاش. أخوتي المستمعين، ركزوا على كلامنا اليوم في الحلقة هذه وتفكروا كويس. وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 23.
2: طريقة صلاة التلميذ الجزء الأول متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لدينا هنا تعليم رائع يقدمه لنا ربنا يسوع المسيح حول الصلاة. هو يعلم تلاميذه كيفية الصلاة، ولهذا السبب نسمي صميم هذا التعليم صلاة التلاميذ. في الواقع يجب أن لا تسمى هذه الصلاة الصلاة الربانية، لأن الرب لم يطلق قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني، حيث قال: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. ولدينا هنا أيضا تعليم للتلاميذ حول طريقة الصلاة. في المقطع الافتتاحي يقارن يسوع صلاة تلاميذه بصلاة رجال الدين. وهنا، أي في هذا المقطع، ترون أنه يقارن بر تلاميذه ببر رجال الدين. قلنا سابقا إن بر رجال الدين كان برا أفقيا، في حين أن بر تلاميذ يسوع كان برا عموديا. وكان بر رجال الدين خارجيا، أما بر تلاميذ يسوع فكان داخليا. وفقا لهذا المقطع كان بر رجال الدين مؤقتا، في حين أن بر تلاميذ يسوع كان أبديا. وفي مقاطع أخرى نرى أن بر رجال الدين كان تقليديا، أما بر تلاميذ يسوع فكان كتابيا. ويمكنكم اختصار كل ما سبق من خلال قول ما يلي: كان بر رجال الدين، أي بر الكتبة والفريسيين، برا زائفا، لكن بر تلاميذ يسوع كان برا حقيقيا. ويظهر هذا الأمر في التعليم الذي يقدمه يسوع حول موضوع العطاء في بداية الإصحاح 6 من إنجيل متى. ويمكننا إيجاد الأمر عينه في بر يسوع الذي وصف لنا في المقطع الذي يتحدث عن الصوم، كما أنكم تقرؤونه هنا في تعليمه حول الصلاة. فبر تلاميذ يسوع هو حقيقي وليس زائفا. في تعليم ربنا حول الصلاة يذكر يسوع أن الصلاة يجب أن تكون عامودية وليس أفقية. يجب أن لا يرانا الناس أو يسمعونا عندما نصلي، فينبغي أن لا تكون الصلاة موجهة للناس. ذات مرة حصلت اتفاقية في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة، وفي اليوم التالي نشرت الاتفاقية في الصحف. وقال صحفي إن الأسقف الفلاني تلا صلاة في بداية الاتفاقية، وكانت أجمل صلاة وجهت إلى الجمهور في بوسطن. أحيانا توجه الصلاة إلى الجمهور، ويحتمل أن يقول يسوع إنها ليست حقا صلاة، لكن أحيانا وبدون إدراك الأمر لا نتكلم حقا مع الله عندما نصلي. على سبيل المثال، ذات يوم سمعت أن امرأة كانت تصلي في اجتماع صلاة، واستمرت باقتباس أعداد من الكتاب المقدس ذاكرة الإصحاح ورقم العدد الذي ورد فيه الاقتباس. وبعد اجتماع الصلاة قال لها قسيسها: يا سيدة، ألا تظنين أن الرب يعلم أين تقع كل هذه الأعداد في الكتاب المقدس؟ فأجابته: بالطبع الله يعلم، لكن الناس لا يعلمون ذلك أبدا. أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يشجعنا عندما نصلي، ولسيما في الصلاة الجماعية عندما يكون العديد من الناس حاضرين، وعندما نتولى قيادة الصلاة الجماعية. فلمن هي موجهة تلك الصلاة؟ هل حقا نتكلم مع الله ونرفع الناس إلى عرش النعمة من خلال صلاتنا؟ أو هل نوجه الصلاة للناس؟ في أوقات عدة يجد العديد من القصص أنفسهم يعظون عندما يقولون الصلاة الصباحية، أي الصلاة الجماعية أو الصلاة الرعوية. أظنه تحد عظيم لنا، وهو من أهم الأمور التي نستخرجها من هذا التعليم الذي قدمه يسوع حول الصلاة أثناء دراستنا للمقطع الافتتاحي. عليكم أيضا أن تلاحظوا أن يسوع قال إنه يجب أن لا تكرروا الكلام باطلا، فكم مرة عليكم إخبار الله؟ فالتشديد هنا على التكرار الباطل. من الصعب جدا الجلوس إلى المائدة 3 مرات في النهار حاملين صلاة مبتكرة في قلوبنا، لكن هذا لا يعني أن الصلاة يجب أن تكون مبتكرة لتكون حقيقية. ليس من الخطأ تكرار الصلاة عينها، وهذا التعليم الذي يدور حول الصلاة يتضمن جزءا نسميه صلاة التلاميذ. يمكننا أن نكرر هذه الصلاة بمعنى عظيم، لكن الأمر المهم هو أن نظل متنبهين للكلمات التي نلفظها حين نتلو هذه الصلاة، كي لا تتحول صلاتنا إلى تكرار باطل. عندئذ لن تفقد الصلاة معناها. من ثم قلنا إن صلاة التلاميذ مبنية على جملتين وردتا في العدد 8 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. فعندما تصلون تذكروا هاتين النقطتين: أبوكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه، أما أنتم فلا تعلمون ما تحتاجون إليه. قد تظنون أنكم تعلمون، لكن حقا أنتم لا تعلمون ما تحتاجون إليه مثل ما يعلم أبوكم السماوي ما تحتاجون إليه. فصلوا أنتم هكذا. إليكم طريقة للصلاة مبنية على هاتين الجملتين: أنتم لا تعلمون ما تحتاجون إليه، أما أباكم السماوي فيعلم ما تحتاجون إليه. بناء على ذلك أطلبوا أنتم هكذا. كما ترون، إذا صليتم بحسب صلاة التلاميذ مثل ما درسناها في حلقتنا الماضية، فأنتم تقومون بشيء يشبه الآتي: ثمة 7 التماسات، وقلنا إن الالتماسات الأولى هي إلهية، أما الالتماسات الأربعة المتبقية فهي شخصية. لكن قبل لفظ هذه الالتماسات الشخصية، أعطنا، اغفر لنا، ولا تدخلنا، نجنا. أنتم تركزون 3 مرات على وجهة النظر هذه، لأنكم تقولون ما يلي: أيها الآب الذي في السماء، اسمك، ملكوتك، مشيئتك. ما أريده حقا هو الآتي: أن يتقدس اسمك، الذي يعني جوهر من وما أنت عليه. أريد أن يوقر العالم أجمع اسمك يا رب، وأريد أيضا أن يأتي ملكوتك على الأرض. أود أن تحكم على قلوب الناس بدءا من قلبي. أريد أن تتحقق مشيئتك في أجسادنا الفانية. أريدها أن تتحقق في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية. ضع أنت مشيئتك في مكانها. وعندما تنهون الصلاة تقولون: أيها الآب، سيذهب المجد دائما إليك، لأن القوة ستأتي دائما من عندك، والنتيجة ستكون دائما لك. كل ذلك يعني لك الملك، وما ينتج عن هذه الصلاة سيكون لك ولك وحدك يا رب. بين هذه الالتماسات الإلهية الواردة في بداية الصلاة ونهايتها، ثمة التماسات شخصية، وهي: أعطنا، اغفر لنا، لا تدخلنا، ونجنا. عندما تصلون أعطنا، لديكم الحق بوضع التماساتكم أمام الله. لكن إذا فهمتم الطريقة التي تصلون على أساسها، فما تقولونه لله حقا هو التالي: أيها الآب، أطلب منك هذه الأمور، لكن إذا لم تنتج عن اسمك الموقر، وإذا لم تكن ستنتج عن ملكوتك الآتي، وإذا كانت لن تنتج عن مشيئتك التي ستتحقق، عندئذ لا أريد هذه الأمور بعد. سأطلب منك هذه الأمور التي أظنني أحتاج إليها وأريدها بإلحاح، لكنني أريدها فقط إذا كانت تناسب وجهة النظر الإلهية. في الحقيقة تعجبني نهاية هذه الصلاة التي تعني ما يلي: ستأتي القوة من عندك، والنتيجة دائما لك، وسيذهب المجد إليك دائما. إذا صليتم هكذا لا يمكنكم أن تجهلوا إرادة الله، فنحن بمفردنا لا نعرف ما هي مشيئة الله. في دراستنا الماضية وعندما صلينا، رأينا أن أساس كل هذا التعليم هو الآتي: أبوكم الذي هو في السماء يعلم، أما أنتم فلا تعلمون. فإذا صلينا على هذا النحو لا يمكننا أن نجهل إرادة الله، لأنه إذا كان ما نطلبه ليس ضمن مشيئة الله عندئذ لا نريده. أعتقد أنها طريقة رائعة للصلاة، فنحن لا ندخل إلى غرفتنا حاملين لائحة تبضع لإرسال الله للتبضع وجلب حاجياتنا. نحن لا نصدر التعليمات لله، بل نأتي إلى حضرته حاملين ورقة بيضاء وطالبين منه إعطاءنا واجبات للقيام بها، ونطلب منه أن يرسلنا في مهمة عندما نصلي بحسب هذه الطريقة. والآن دعونا ندرس هذه الالتماسات السبعة عن كثب. ليتقدس اسمك، أظنه التماس رائع. في الحقيقة تشكل صفات الله في الكتاب المقدس دراسة مذهلة. ثمة العديد من صفات الله مذكورة في الكتاب المقدس، وتخبرنا أمرا حول جوهر الله وجوهر من هو الله وما هو وكيف هو. ويخبرنا بعض هذه الصفات أن الله هو إله سلام وشفاء، وهو كلي القدرة وأزلي. إذا درستم كل صفات الله هذه وقمتم بأبحاث عنها واستخرجتموها، تجدون أنها تخبركم أمرا ما حول الله الذي هو أمسا واليوم وإلى الأبد. بالإضافة إلى ذلك تلاحظون أن هذه الصفات تمنحنا رؤية حول جوهر الله، أي جوهر طابعه. لا يتألف طابع الله من أمر واحد فحسب، بل إنه يشبه ألوان قوس قزح. ثمة سلسلة طويلة لصفات الله تخبرنا أمرا ما حول جوهر كيان الله وطابعه. فالله هو محبة، لكن هذا ليس كل ما هو عليه الله، فهو أيضا العدالة الكاملة. ولد الله أيضا غضب، لكن في هذه الصلاة تم إعلامنا أن نوجه الكلام لله كأب محب. إنها فكرة رائعة، فالله هو شخصي وليس قوة كالجاذبية أو ما شابه. في العهد القديم كان الله الراعي العظيم، وإذا اطلعتم على إدارة الخراف تعرفون العلاقة التي تنشأ بين الراعي وخرافه، وتعلمون أن هذا الأمر يقول لنا إن الله هو الشخصي. في الواقع يذكر يسوع أن الله يعلم كم يبلغ عدد شعرات رأس كل واحد منا، فنحن مهمون جدا لدى الله، وكل التفاصيل الدقيقة والصغيرة في حياتنا هي مهمة بالنسبة إليه، بالتالي يجب أن نوجه الكلام له كأب. وعندما يوجه الناس الصلاة لله كأب يمرون في وقت عصيب في الصلاة، لأن آباءهم الأرضيين لم يكونوا كما يفترض بهم أن يكونوا. وحين يوجهون الصلاة لله يربطون الله بآبائهم الأرضيين. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه ينبغي علينا توجيه الصلاة لله كأبينا الذي في السماوات. إنه آب سماوي كامل، إنه الأب الذي تتمنون الحصول عليه، وهو أفضل بكثير من جميع الآباء الأرضيين. لذلك نوجه الصلاة له كأبينا الذي في السماوات. بالتالي يكون التماسنا الأول أن يتقدس اسم الله ويوقر. في الحقيقة نحن مهمون جدا لدى الله، وكل التفاصيل الدقيقة والصغيرة في حياتنا هي مهمة بالنسبة إليه، بالتالي يجب أن نوجه الكلام له كأب. وعندما يوجه الناس الصلاة لله كأب يعانون بعض الصعوبات، لأن آباءهم الأرضيين كانوا قصاة القلوب، أو لربما لم يهتموا بهم بمحبة، فلم يكونوا كما يفترض بهم أن يكونوا. وحين يوجهون الصلاة لله يربطون الله بآبائهم الأرضيين. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه تنبغي علينا مناداة الله كالآتي: أبانا الذي في السماوات، إنه أب سماوي كامل، إنه الأب الذي تتمنون الحصول عليه، وهو أفضل بكثير من جميع الآباء الأرضيين. لذا علينا مناداة الله بأبينا السماوي، أو أبينا الذي في السماوات. وبالتالي يكون التماسنا الأول أن يتقدس اسم الله ويوقر. هل تتذكرون صلاة الرب التي وردت في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا؟ لقد رفع يسوع التلاميذ إلى الله وقال: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. وعانى يسوع بذلك ما يلي: أظهرتك أيها الآب لهم، جعلتهم يرون جوهر كيانك وطابعك. ويشير هذا الأمر إلى أن يسوع أظهر للناس أن الله هو محبة ويحبهم من دون أي شرط، لدرجة أنه عبر عن طابعه من خلالهم. هذا يشكل فكرة الالتماس الأول: ليتقدس اسمك. من ثم لديكم الالتماس الآتي: ليأتي ملكوتك. في الحقيقة إن ملكوت الله ليس معقدا. في الواقع يسهل على الناس الذين يعيشون في دولة ملكية تقدير هذا الأمر أكثر من الناس الذين يعيشون في دول ديمقراطية. فعندما تكون ثمة عائلة ملكية تجدون مملكة يحكمها ملك، بالتالي تكون مملكته. ففكرة أن يكون لدى الله مملكة تعني ببساطة أن الله هو الملك، وكونه ملك الملوك ورب الأرباب فهو يحكم الكرة الأرضية. في العهد القديم أراد الله أن يكون ملكا لأمة معينة وجغرافية معينة، وكان هذا الأمر يتعلق بإسرائيل في العهد القديم. لكن هل تعلمون القصة الواردة في العهد القديم والتي تدور حول رفض إسرائيل لذلك الأمر في أيام صموئيل؟ لقد أتى الناس إلى صموئيل وقالوا له: لا نحب هذا التدبير، لا نريد الله ملكا علينا. في الواقع أراد الله أن يكون ملكهم، ففكروا أن الله إذا سيطر على الناس يدعى هذا الأمر ثيوقراطية، أي دولة خاضعة لحكم رجال الدين. لكن جل ما أراده الله هو الحصول على رجال مثل موسى يصعدون إلى جبل سيناء في حضرة الله ويتكلمون معه من أجل مصلحة الشعب، ثم ينزلون حاملين كلمة الله للناس. فعندما صعد موسى إلى الجبل كان كاهنا، وحين نزل كان نبيا. هكذا كان نوع القيادة التي أرادها الله لإدارة مملكته على الأرض، بالتالي كانت هذه القيادة قومية وجغرافية. لكن الناس لم يريدوا ذلك، لقد أرادوا ملوكا على هواهم، فأرسل الله لهم ملوكا، وهؤلاء الملوك أقحموهم في كل أنواع المشاكل. وبعد السبي وأربعمائة سنة من الصمت انكسر الصمت مع يسوع ويوحنا المعمدان اللذين نشرا البشارة التي تقضي بأن الله سيكون ملكهم من جديد. لقد أتى يسوع ويوحنا المعمدان يبشران بملكوت الله، لكنهما شرحا هذا الأمر للناس قاصدين ما يلي: عندما نقول ملكوت الله لا تنظر هنا أو هناك، وكأن ملكوت الله سيتألف من هذه المجموعة أو تلك، أو من هذه الأمة أو تلك. إن ملكوت الله هو أمر فردي وهو موجود داخل كل واحد منكم. هل ستسمحون لله بأن يغرس في قلوبكم العلم الأبيض الذي يدل على استسلامكم له؟ وهل ستصبحون من أتباعه؟ عندما تصبحون من أتباع الله وتتوجون الله ملكا على حياتكم تتحولون إلى جزء من المملكة التي يحكمها الله، وبالتالي تصبحون جزءا من ملكوته. أما الالتماس التالي فهو: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عندما أعطي هذا التعليم هنا في الإصحاح السادس من إنجيل متى وفي الإصحاح الحادي عشر من إنجيل لوقا تجدون أن حرف الجر هو على في عبارة على الأرض. في الواقع تمكن ترجمة الكلمة اليونانية بعلى أو في الأرض. شخصيا أختار أن أترجمها بعبارة على الأرض، لأن ثمة تعليم ورد في الكتاب المقدس يقول إننا أجسام أرضية فانية، ونحمل في أجسامنا الأرضية كنزا عظيما وهو المسيح الذي يعيش فينا. والمسيح الموجود في قلوبنا هو أملنا الوحيد لتحقيق إرادة الله. وذلك التعليم الذي تجدونه في الإصحاحين الرابع والخامس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس أظنه يتوافق مع الالتماس الآتي: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بعد تلاوة الالتماسات الإلهية يمكننا قول الالتماسات الشخصية التي تبدأ بما يلي: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. لاحظوا التشديد على كلمة اليوم. في الواقع يخبرنا الناس المدمنون على الكحول أو الذين يتعالجون من الإدمان على الكحول أن الانتصار على إدمانهم كان مفهوما مهما جدا بالنسبة إليهم، ولم يستطيعوا التفكير في أن يكونوا غير مدمنين على الخمر لمدة سنة واحدة. لذلك يعلمونهم في مراكز إعادة التأهيل أن يطلبوا من الله كل صباح جعلهم غير مدمنين في هذا النهار، وكل مرة كانوا يطلبون ذلك ليوم واحد. في الحقيقة يتم التشديد في هذه النقطة في الصلاة التالية: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وكما قلنا سابقا لا يمثل هذا الأمر الخبز فحسب، بل أيضا كل الأمور التي نحتاج إليها، فنحن مركز حاجات كبير. لذا فالالتماس الأول هو: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. أما الالتماس التالي فهو: اغفر لنا ذنوبنا. لاحظوا ما قاله يسوع في هذه الصلاة: ذنوبنا. عندما نتلو هذه الصلاة أثناء العبادة كثيرا ما نقول ما يلي: اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أخطأ إلينا. مجددا، إن المقطعين اللذين نجد فيهما هذا التعليم هما الإصحاح السادس من إنجيل متى والإصحاح الحادي عشر من إنجيل لوقا. وفي الإصحاحين كليهما لا نجد هذه الصلاة في تلك الطريقة في الكتاب المقدس. إنهما إعادة صياغة جيدة لهذا الالتماس الوارد في العدد الثاني عشر من الإصحاح السادس من إنجيل متى. لكن حقا في الإصحاحين كليهما، أي في الإصحاح السادس من إنجيل متى وفي الإصحاح الحادي عشر من إنجيل لوقا، وردت الكلمتان التاليتان: ذنوبنا ومذنبين. بالتالي إن المشيخيين على حق عندما يصلون في عبادتهم الجماعية قائلين: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. من ثم لديكم الالتماس الآتي: لا تدخلنا في تجربة. لقد ورد في الإصحاح الأول من رسالة يعقوب ما يلي: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. فلماذا نقول لله لا تدخلنا في تجربة؟ شخصيا أشعر بأنه يجب أن يكون ثم تفاصل بين كلمة لا وكلمة تدخلنا في العدد الثالث عشر من الإصحاح السادس من إنجيل متى. أعتقد أن هذا الالتماس يجب أن يتلى على النحو الآتي: أدخلنا لا في التجربة. أظن أنه إذا قادنا الله لن نواجه التجربة. ولاحظوا فلسفة الكتاب المقدس حول التجربة: إن الأمر هو كالآتي: أنتم لستم أعمدة قوة، لذلك فلا تقحموا أنفسكم في كل أنواع التجارب، ومن ثم تطلبون من الله أن يقدم لكم طريقة للتخلص منها. في الواقع يسيء العديد من الناس فهم العدد الثالث عشر من الإصحاح العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الذي ورد فيه ما يلي: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. ثم اقرأوا أيضا العدد التالي من الإصحاح العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. هل تعلمون ما ذكر فيه؟ لقد ذكر فيه ما يلي: لذلك يا أحبائي هربوا من عبادة الأوثان. فالكتاب المقدس يقول لنا دائما إننا لسنا أعمدة قوة، لذلك عليكم أن تصلوا كل يوم لكي لا تجربوا. عندما كان يسوع يصلي في البستان وحاول جعل الرسل يصلون معه، لم يتمكن من إبقائهم مستيقظين لمدة ساعة واحدة. لقد أمضى يسوع طيلة الليل يصلي صلاة العيد، وحين وجدهم نياما قال لهم أكثر من مرة إنه ينبغي عليهم أن يبقوا مستيقظين ويصلوا كي لا يدخلوا في تجربة. كان يقصد القول: لو علمتم ما هي التجربة وكم هي قوية لكنتم صليتم طوال الوقت، لا تدخلنا في تجربة. لا أعتقد أن الله يريدنا أن نكون في مواقف معارضة للشبهة حيث تكون التجربة عظيمة. بعد الاعتراف بضعفنا، أظن أن إرادة الله تقضي بأن نتفادى مواجهة التجربة. علينا بناء سياج وجدران سميكة لحماية أنفسنا من التجربة. وكما رأينا في الإصحاح الخامس عندما ذكر يسوع أنه إذا كانت عينكم تسبب لكم الخطيئة فاقلعوها، وإذا كانت يدكم تسبب لكم الخطيئة فاقطعوها، وفي مقطع آخر ذكر أنه إذا كانت رجلكم تسبب لكم الخطيئة فاقطعوها. وتذكروا أننا قلنا إن ما كان يقصده يسوع في ذلك المقطع هو الآتي: أي أمر يقودكم إلى التجربة والخطيئة؟ أكان ما ترونه في أعينكم أم ما تفعلونه بواسطة أيديكم؟ أم حيث تذهبون لا تنظر إليه ولا تفعلوه بأيديكم ولا تذهبوا إلى الأماكن حيث تكون التجربة في انتظاركم؟ ربما هذه هي الطريقة التي يجب أن نفهم من خلالها الالتماس الأخير، وهو: نجنا من الشرير. كيف ينجينا الله من الشرير؟ بالطبع من خلال قوة الروح القدس. لقد ذكر يسوع ما يلي: الذي هو في داخلكم هو أعظم من الذي في العالم. لكن ثمة بعض الأمور التطبيقية حول إنقاذ الله لنا. ربما طريقته لإنقاذنا من الخطية والتجربة موجودة هنا: يا الله، إذا كنت تقودنا عندئذ لن نكون مجربين، وبهذه الطريقة تنجينا من الشرير. لديكم سبع التماسات تشكل طريقة للصلاة. صلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، اسمك، ملكوتك، مشيئتك، ثم أعطنا، اغفر لنا، لا تدخلنا، نجنا. ثم تنهون صلاتكم على هذا النحو: سيذهب

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. معاكم سارة عزيز. هي ست بس غريبة. هي ست بس غريبة جملة ممكن تتقال على ستات صحابنا أو ستات نعرفهم جوه العيلة، معنا في الشغل، معنا في المدرسة، نعرفهم من جيراننا، من قرايبنا. في حلقة من الحلقات اتكلمنا أنه 10% من المعتدين جنسياً ستات، وده اللي هنتكلم فيه الحلقة دي. عايزة أقولك أنه ممكن يبقى في ست بتكسر حدود جسمك بطريقة بتضايقك وبتحسسك أنك مش مرتاحة، بس عمرك ما عرفتي تقولي حاجة، عمرك ما عرفتي تتكلمي. مش بتكلم على أن احنا واقفين في طابور السوبر ماركت والست اللي ورايا قررت تريح عليا حبتين. هو الموضوع ده بصراحة بيضايق وبيضايقني أنا شخصياً، بس أنا بتكلم عن حد بيكسر حدود جسمك الشخصية. أنا مش عايزاكي تحسسي، أنا عايزاكي تفكري. لو أنت بتحسي إنه في واحدة أنت تعرفيها كويس بتحسي كده إنها غريبة وبتتعامل معاكي ومع جسمك بطريقة غريبة، عايزاكي تتكلمي. مرة بنت جت حكيت لي، كنت بدي ندوة عن الموضوع ده وذكرت إنه ممكن الستات تعمل كده، رفعت إيديها وقالت لي أنا عندي 45 سنة مش هنسى طنط جارتنا دي اللي كانت كل شوية تضربني على وأنا معدية قدامها، وكانت تقعد تقولي ده أنت خلاص هتعملي فيها كبير.

كبيرة وتبتدي تتضايق. أنا كان وقتها عندي 12 سنة، مش هنسى إنه الست اللي قالت القصة دي عندها 45 سنة، يعني مفروض كبرت وعدت الموقف. بس لما أنا اتكلمت عن إنها ست بس غريبة افتكرت الموقف دوت. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم. أيوة، أعمل إيه يعني لو ست بتعمل معايا كده؟ أوقفها إزاي؟ هيقولوا عليا مجنونة. فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم في الحلقة دي عن هي ست بس غريبة، يعني ممكن تكون ست وتكسر حدود جسمي بطريقة غريبة، يعني ممكن تكون ست وتتحرش بيا. أيوة، جاي النهاردة أقولك صدقي اللي انتي حساه. أنا جاي أقولك إنه ممكن يبقى في ست بتعرفيها من جوه عيلتك أو من بره عيلتك، في المدرسة أو في الشغل، من الجيران أو في الشارع، بتحسي إنه الست ديت بتكسر حدود جسمك بطريقة غريبة قوي. أشجعك النهاردة تتكلمي وتحكي إنه ده بيحصل لك. يعني روحي النهاردة أقول لها طنط أو فلانة ممكن ما تقربيش مني بالطريقة دي، ممكن ما تحضنيش كده وتفعصيني جواكي، أنا بتضايق. من حقك تقولي كده، من حقك إنك تدافعي عن جسمك، جسمك ده بتاعك. بفكرك اتكلمنا عن القيمة قبل كده وقلنا إزاي إنك غالية وليكي تمن مش قليل. أشجعك النهاردة تتكلمي وتدافعي عن حدود جسمك، وما تسكتيش وما تستسلميش وما تقوليش ده الواقع. لأ، ده مش الواقع، لأن إحنا ممكن نغير الواقع. أنا مش بقول إن كل الستات كده، بس أنا بقول إنه في كده.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: بعد ملك يسوع الألفي هتنزل السماء حرفيا للأرض في شكل أورشليم الجديدة. هتكون المدينة الرائعة دي البيت الأبدي للمفديين على مر العصور، وده اللي يسوع أشار ليه لما قال في بيت أبي منازل كثيرة. المدينة المقدسة دي هتفوق الخيال، لكن النهاردة هنحاول نفهم روعتها. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: مرحبا بكم في الأبدية، دي العظة الأخيرة في سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، عن الأحداث اللي هتكون حوالين مجيء الرب يسوع المسيح ومستقبل هنشارك فيه كلنا. لو سمعت معنا السلسلة دي من البداية هتعرف أننا قلنا أنه من الأفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع المسيح هيجي علشان كنيسته، وبعدها فترة الضيقة العظيمة وظهور ضد المسيح، وبعد كده هيجي يسوع في ظهور مجيد وهيقف على جبل الزيتون في أورشليم مع شعبه، وبعدها هيكون في فترة حكم للمسيح مدتها 1000 سنة اسمها الملك الألفي، وفي النهاية هيسلم يسوع المسيح الملكوت لله الآب، ومرة تاني الله الآب هيعين الابن علشان يحكم ويملك. لكن كمان لو سمعت العظة اللي فاتت هتعرف اننا اتكلمنا عن الدينونة المرعبة اللي اسمها دينونة العرش العظيم الأبيض، لما الله شخصيا هيدين كل الأموات غير المؤمنين على مر العصور. والنهاردة بنوصل لمشهد سعيد جدا، وهو قصة أورشليم الجديدة، قصة الأبدية والسماء. وفي 3 أسباب خلوني أوعظ العظة دي. أول سبب علشان نعرف لمحة عن الأبدية وإزاي هتكون السماء. عارف أنه عظة مش كافية خالص، لكن الموضوع شوية شبه طفلين لسه في الرحم بيتكلموا عن اللي هيعملوه أول ما يتولدوا، وبعد ما يبقى عمرهم 25 سنة مش بيكون عندهم أي خلفية. اللي أقصده أنه عالم مختلف تماما، لكن هنحاول لأنه الكتاب المقدس بيدعونا نحاول نفهم الأبدية ودورنا فيها. تاني سبب، بتمنى كل حد بيسمعني النهاردة وعنده هموم، سواء مش لاقي شغل أو صحيا مش كويس وبتعاني من ألم كبير ووجع قلب، افتكر أنه الأبدية جاية. أنا عايزك تكون متشجع وتعيش في ضوء الأبدية. امبارح اتصلت بوالدتي زي ما بعمل كل يوم سبت بالليل. والدتي هتكمل 102 سنة في خلال أسبوع تقريبا، وزي ما بقول على طول وممكن تكون سمعتني بقولها قبل كده، في عمر 102 سنة هتقول لكم أنه ما عندهاش ضغط الأقران، لكنها كل يوم سبت بالليل بتسألني هتوعظ في إيه في اجتماع الصبح؟ فقلت لها هتكلم عن السماء يا ماما، فردت علي على طول وقالت لي واو دي هتكون عظة رائعة. وبعد كده بدأت تقتبس قصيدة باللغة الألمانية عن جمال السماء ومجدها، وهي منتظرة السماء وقلقانة جدا جدا، وبتعتقد ان الله نسي عنوانها فعلا. عشان كده عايزك تعيش في ضوء الأبدية حتى قبل ما تكمل 102 سنة. السبب الثالث هو اننا هنناقش مين هيدخل السماء ومين هيكون براها. مش الكل هيعيش في المدينة المقدسة، وده مش قراري ولا حكمتي الشخصية اللي بتقول كده، ده قرار الله وحكمته هو، وهنشوف كلمة الله بتقول ايه في الموضوع ده. من كذا سنة لما كان سني اصغر من كده حفظت سفر الرؤيا اصحاح 21 و22 وحفظتهم من ترجمة كينج جيمس، عشان كده لما اقتبس ايات اثناء العظة ممكن تلاحظ اختلاف بسيط مش في المعنى، لكن ممكن اختلاف في ترتيب الكلمات في النسخة الاقدم. فهبدأ من سفر الرؤيا وإصحاح 21، وده الجزء اللي محتاج تفتحه دلوقتي، ولو كنت بتسمعنا بوسائل تانية من فضلك دور على سفر الرؤيا وإصحاح 21 في الكتاب المقدس بتاعك، وهقرأ معاكم الأعداد الأولى. يوحنا الرسول بيقول ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد، وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. قد إيه ده وصف رائع. خلونا نبدأ بعدد واحد. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. فاكرين اللي تعلمناه المرة اللي فاتت؟ خلال الفترة بين الملك الألفي والأبدية هيكون فيه سماء جديدة وأرض جديدة، لأنه الأرض هتتدمر بالكامل. اللاهوتيين بيتجادلوا حوالين هل الكتاب المقدس بيقول أنه الأرض هتتمحي ولا هيعيد خلقها بالنار، وفي الحالتين هيكونوا سماء جديدة وأرض جديدة، كون جديد تماما ما فيهوش أي وصمة خطية أو لعنة. وأورشليم الجديدة اللي هتنزل كعروس مزينة لرجلها هتكون دي الحالة الأبدية للمفديين، وهي دي السماء. لما والدي توفى من سنتين، ولما بيموت أي حد مننا حاليا، مش هنروح للسماء دلوقتي، لأنه هنكون محتاجين أجساد القيامة، والأحداث اللي كنا بنتكلم عنها لازم تحصل الأول، وبعد كده هنكون في أورشليم الجديدة النازلة من السماء كعروس من عند الله، والعروسة دي هتكون جميلة جدا جدا. جيمس فيرنون ماكي كان وعظ جنوبي قديم ولسه بتسمعوه أحيانا في الراديو بالرغم من وفاته من سنين كتير، لكنه كان متعود يقول: أنا أؤمن إن الله هيصنع معجزة، لأنه كل عروسة بتكون جميلة يوم فرحها، سواء كانت معجزة أو لا، العروسة دي هتكون مليانة زينة ومتزوقة علشان جوزها. أورشليم الجديدة لمعة ومتألقة وجميلة فوق ما نتخيل. قبل ما نسأل مين المشتركين في المبنى ده ومين اللي هيعيش في أورشليم الجديدة، اسمحوا لي أقول لكم بعض الحاجات اللي مش هتكون موجودة هناك، وده هيكون مبهج جدا لكل شخص بيتألم. هتلاحظ في عدد 4 بيقول في بعض الترجمات الكلام في صيغة سؤال: مش الله هيمسح كل دمعة من عيونهم؟ الحقيقة النص اليوناني بيقول زي ما بتقول الترجمة اللي معانا، إن الله هيمسح كل دمعة، وكأنه بيأكد إنه هيمسح كل جزء صغير من الحزن وكل أمر بيسبب لك تعب. وبعد كده النص بيقول إنه هيمسح الدموع دي من عينك، وكأنه الله مدرك أساس اللي بيتعبك على الأرض علشان تتخلص منه للأبد. مش بالضرورة هياخد الله منديل ويمسح دموعنا، لكن هيدينا إدراك وهيشيل كل أسباب الحزن، سواء كان بسبب الندم اللي حسينا بيه، أو لأنه بعض الأشخاص اللي كنا نتمنى يكونوا موجودين معانا في السماء مش هيبقوا موجودين، وفي الحالتين الحزن هيختفي وهيختفي للأبد. كمان مش هيكون فيه موت زي ما بيقول الكتاب المقدس. لو كنت قائد تسبيح ففي احتمالية إنك تكمل دعوتك في السماء، لكن لو كانت خدمتك تنسيق الجنازات فهتحتاج تغير خدمتك لحاجة جديدة خالص. الفكرة كلها إنه مش هيكون في حزن ولا فراق ولا وداع، وبعدها بيقول ولا يكون حزن ولا صراخ فيما بعد. وآخر حاجة، لكل واحد بيسمعنا وعايش في ألم مزمنة لازم تحطوا خط تحت الآية دي في الكتاب المقدس عندكم: ولا يكون وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. في حد مبسوط إنه مش هيكون فيه ألم تاني؟ كل ده كان مقدمة. دلوقتي خلونا نبدأ في الموضوع بتاعنا. مين اللي هيسكن في المدينة المقدسة أورشليم الجديدة؟ الإجابة أكيد هي الله وشعبه. أنا اقتبستها من شوية: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. في رؤيا 21 وعدد 3. واو، هتلاحظ أن الترجمات القديمة بتقول أن ده مسكن الله مع الإنسان، وهنا بنلاقي مكان السكن. الترجمتين حلوين، وأصل الكلمة هي تبرناكل، وبتترجم خيمة الاجتماع، لأنه هو ده المكان اللي سكن فيها الله في العهد القديم. عشان كده كلمة الله بتقول فعلا انه مسكن الله، واكتر مكان بيسكن فيها الله بقى دلوقتي مع الناس. وعشان نفهم خلونا نحط في اعتبارنا انه في زمن العهد القديم الله عمل هيكل كامل علشان الناس تقدر تروح لله من خلاله، وكان معروف وقتها بخيمة الاجتماع تابرنكل. كان في الدار الخارجية والقدس، المكان اللي فيه الكهنة يقدروا يدخلوا بحرية، لكن في الآخر كان موجود قدس الأقداس واللي فيه بيدخل رئيس الكهنة يوم واحد بس في السنة، يوم الكفارة. الله كان بيحاول يوضح للناس أنه كان بيعمل طريقة علشان يقدر من خلالها يتواصل مع الخطاة من غير ما يتلوث، وهي دي قصة الكتاب المقدس كله. إزاي هيسكن الله مع الناس وهم خطاة وهو نفسه ما يتأثرش بخطيتهم؟ عشان كده الله بيقول بالرغم أني موجود في كل مكان إلا أني هكون متمركز في قدس الأقداس، هو ده المكان اللي هيظهر فيه مجدي، ودلوقتي مسكن الله بقى مع الناس.
0: يا صديقي، عايزك تفكر في الأمر ده للحظة. هنسكن في حضور الله بذاته، حضور من غير وسيط، ودلوقتي لما بنيجي لله بنيجي ليه من خلال ذبيحة يسوع المسيح. الكتاب المقدس بيقول إن الله لم يره أحد قط. إحنا مش هنقدر نشوف الله بجسدنا لأننا لو شفناه هنموت، لكن هناك في المجد بأجساد مختلفة وكاملة هنشوفه وهنكون معاه في قدس الأقداس. الحقيقة الأرض كلها هتكون قدس الأقداس وهنكون معاه هناك للأبد. قد إيه دي فكرة رائعة، وعلشان كده الكتاب المقدس بيقول في ضوء حقيقة إن كل المصنوعات دي هتحترق، وفي ضوء حقيقة إن الله أبدي وإحنا هنكون أبديين، إننا هنحتاج نعيش للهدف ده طول الأبدية، وهو الله ومجده. بنتمنى إن العظة دي تكون بركة ليك. إحنا وصلنا لآخر عظة في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. في الهيكل اليهودي الله كان بيسكن في قدس الأقداس، وفي الأبدية المدينة المقدسة هي قدس الأقداس، ومش هيكون فيه كهنة. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن عجائب سفر الرؤيا إصحاح 21 والبيت الأبدي للمؤمنين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا في

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

يا رب اسمع. لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع هاني وهبي.
1: رحت مرة زور ولادي في أمريكا، اتنين منهم يعني، وقالوا لي احنا عاملين لك مفاجأة يا بابا. عاملين ايه يا ولاد؟ احنا حاجزين لك انك تطلع تنط بالباراشوت من الطيارة. قلت لهم يا سلام، معقولة يعني؟ لا طبعا. قالوا لي سوري، احنا دفعنا الفلوس ومش ممكن الفلوس ترجع تاني. طب هو يعني عشان مستخسرين تمن التذكرة هتضحوا بابوكم؟ المهم قالوا لي لازم تجرب، ودي تجربة حلوة جدا. وكمان اصبحت رياضة عادية جدا ومنتشرة. قلت لهم طب وانا مالي عادية ولا منتشرة؟ المهم رحنا احنا التلاتة ولقينا الراجل بيطلب مننا، المدرب يعني بيطلب مننا ان احنا نوقع على ورقة كده غريبة جدا. ايه الورقة دي؟ بتقول اقر انا الموقع ادناه بكامل ارادتي وعقلي ان انا مستعد انط بالباراشوت حتى لو مت. يعني ايه مت؟ يعني لو الباراشوت ما فتحش وانا حصل لي حاجة مفيش اي مسؤولية جنائية على المدرسة بتاعت القفز دي. فقلتهم دي حاجة غريبة جدا، هو ينفع الكلام ده؟ لا يا عم انا ماليش دعوة. افتكرت بقى مرة كنت رايح اعمل عملية في ظهري والدكتور قال لي هعمل لك عملية. قلت له بص يا دكتور، انا عارف ان عمليات العمود الفقري دي خطر جدا، مش هعملها. قال لي في حاجات كتيرة في الدنيا خطر بس برضو بنعملها، يعني بنسافر ونركب طيارات، واحنا سمعنا عن طيارات وقعت زمان. طيب هو انا بقى كل حاجة هقول لا يا عم انا مش هعملها عشان خايف ومش هاخد يعني خطوة ايجابية؟ لا، لازم ناخد خطوة ايجابية. يعني مثلا اقول ايه؟ انا مش هتجوز، احسن ابطل احبها وابقى دبست مدى الحياة، مش هركب عيالي.

0: عجل أحسن يقعوا ويتعوروا. مش هطلع أشتغل برة أحسن أحس بالغربة. لا كده بقى هنقعد في بيوتنا ونرجع نندم ونقول إيه يا ريتنا كنا اتحركنا. كل حاجة ليها عواقب حلوة ووحشة. يعني سافر واتعب واتغرب وجرب وافشل وخاطر بس بالعقل يعني، واعرف إن في إله متحكم في أمور حياتك وإن أنت في أمان معاه، ده لو معاه يعني. طيب عايز تشعر بقى إن كل حياتك في أمان؟ حط حياتك في إيد ربنا، عيشها وخليك مطمن إن ربنا بيحميك في كل وقت.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد، وأتوقع أنه النهاردة كمان ربنا يكون بيدينا كلمات خاصة تفرق في حياتكم. وحشتونا، نتمنى نكون كمان إحنا وحشناكم. من الحاجات المهمة جدا اللي بيعملها المدرب إنه هو بيحدد التشكيلة اللي هتخوض المباراة. علشان كده موضوع حلقتنا النهاردة عن تشكيلة الفريق. نتمنى إن إحنا نستمتع سوا. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم تاني أعزائنا الشباب، ومكملين معاكم في حلقة جديدة من برنامج كارت أصفر، وعنوان حلقتنا تشكيلة الفريق. رغم إن الفريق كله بيلعب، ورغم إن الفريق كله لنفس الهدف، والهدف هو تحقيق الفوز، إلا إن كل فرد في الفريق ليه دور، وبيتم وضع التشكيلة النهائية اللي هتخوض المباراة عن طريق المدرب. المدرب اللي بيوظف كل واحد في الخطة بحسب إمكانيات اللعيبة، وكمان بحسب احتياجات المباراة، وكل ده في ضوء رؤية المدرب. فيبدأ يختار شخص لحراسة المرمى، ويبدأ يختار مجموعة للدفاع، ويبدأ يختار واحد اسمه صانع ألعاب، ومجموعة لخط النص، وكمان ناس تانية للهجوم. أكبر مشكلة ممكن تحصل إنك تبقى نازل المباراة وإنت مش عارف دورك إيه في التشكيلة. المشكلة الأكبر إنك تبقى عارف دورك إيه وتقرر إنك تروح في حتة تانية غير اللي قالك عليها المدرب. فإيه رأيكم أعزائي الشباب لو قرر حارس المرمى إنه يلعب في الهجوم؟ أكيد هتبقى كارثة. طيب لو صانع الألعاب قرر إنه يقف جول ويلعب بإيده؟ الحقيقة إحنا كمان وإحنا في مباراة الحياة، كل واحد فينا الله حط فيه إمكانيات وعطاله وزنات، عطى كل واحد عن التاني وزنات مختلفة. أنت ليك دور في تشكيلة الفريق، ودورك مختلف عن باقي الناس. أعزائي الشباب، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا هنكمل مع بعض في برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا مكملين في حلقة جديدة من برنامج كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة تشكيلة الفريق. اتفقنا إنه المدرب بيحط التشكيلة، واتفقنا إن كل واحد ليه مكان موجود فيه، واتفقنا كمان إنه ما ينفعش تروح تاخد مكان غيرك. في مباراة الحياة الله عطانا وزنات وكعطى لكل واحد إمكانيات مختلفة. في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 وعدد 11 يقول الكتاب المقدس: هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. كل واحد مننا محتاج للتاني، كل واحد مننا محتاج الجزء الخاص بأخوه. الكتاب المقدس بيقول: لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما. علشان كده مهم إنك تعرف دورك في التشكيلة، مهم إنك تعرف الدور اللي ربنا أوجدك فيه في الحياة. أنت مرنم ولا أنت واعظ؟ أنت مدبر ولا مدرس مدارس أحد؟ أنت كارز ولا بتخدم في الميديا؟ أنت بتخدم في التمثيل ولا في أمور إدارية؟ إياك ما تكونش عارف دورك في التشكيلة. خلينا مرة تاني نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل في اللي ربنا عايز يوصله لنا النهاردة.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبفكركم إنه حلقتنا النهاردة عن تشكيلة الفريق. في يوم من الأيام الرسل لقى نفسهم بيعملوا حاجة مش المفروض يعملوها، فقالوا للجميع لا يرضى أن نترك خدمة كلمة الله ونخدم موائد. المشكلة مش إنه خدمة الموائد قليلة، لكن هم عارفين دورهم. السؤال المهم، أنت عارف دورك؟ أنا بدعوك إنك تعمل دورك، دورك اللي حطهولك المدرب. اعمل دورك بكل أمانة، اجتهد، اوعى تستقل بدورك، اوعى تفكر إنه اللي باين أهم منك. تعرف في المبنى دور الحديد أهم جدا من دور الديكور، لكن يمكن الديكور بيبان أكتر منه. حتى في جسم الإنسان القلب أهم من الرموش والودان، لكن الرموش والودان باينين. إياك تاخد مكان غيرك في التشكيلة. أنا برفع لك كارت أصفر وبقولك خلي بالك، بحذرك إنك تسيب المكان اللي ربنا حطك فيه وتروح حتة تاني. لو سبت مكانك يمكن الفريق كله يخسر بسببك. بشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه معانا، وبصدق إن الحلقة تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. اتشرفت إني أكنت معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: يا خبر يا عم قاسم، بعد كل ما قرأت وكل ما فحصت وجمعت من آيات أجدك تفندها لي، وإذا بها تؤيد وجهة نظرك لا وجهة نظري.
7: وكأنك ما قرأت وما سهرت وما تعبت يا خسارة.
8: لا أجد ذلك خسارة بل ربحا.
9: طبعا ربح، نحن لا نتناظر يا ياسر، نحن نتباحث ونتعاون لنصل إلى كل ما هو حق فيما نتناول من موضوعات.
10: هذا ما كنت أريد أن أقوله، وأثق أن هذا ما يجعل ياسين يجد ما قرأت وبحثت فيه ربحا كثيرا.
6: ربحا ربحا يا عم قاسم، ما دمتم ترون ذلك فأنا راضي.
9: طبعا هو ربح. حين كنت تفحص الكتب يا ياسر، ماذا كنت تسعى إليه؟ أن تنتصر على أبي وتغلبه؟
6: أنا؟ أبدا أبدا.
9: فإلى ما كنت تسعى؟
6: أن أعرف وأفهم وأقتنع بما يقول.
8: لا لكي تقاوم وتنفي وتدحض وتشكب وتكذب

0: وتهاجم كما يفعلون.
1: مستحيل ياسر، ليس كذلك، حواره ساخن لكنه ليس عنيفا.
2: أنا أناقش وفي نيتي المعرفة.
3: هناك من يناقش وقد أغلق عقله حتى لا يعرف ولا يقتنع، وحين يواجه منطقا قويا ينسحب ويكفر.
4: الحمد لله إنك لست من هؤلاء.
2: المهم، هل نكمل البحث في الآيات التي تحيرني لأنها تبدو متعارضة؟
4: طبعا طبعا يا ياسر، ولعلمك الكتاب المقدس كله مكتوب بوحي من الله، وكل نبي أو رسول أو رجل من رجال الله الذي أوحي إليهم ليكتبوا المكتوب كشف الله جانبا من الصورة التي يريدها تعالى أن تصله. أما هو فسبحانه لديه الصورة كاملة، لذلك برغم تعدد الكتاب لكن الحق في الكتاب واحد لا يتعارض ولا يتناقض.
1: فلا يوجد تناقض في الآيات.
3: لا يمكن، كاتب الوحي واحد لا يناقض نفسه.
5: فهمنا ومحدوديته وعدم قدرة عقولنا على استيعاب الفكر الإلهي هو الذي يجعلنا نجد تناقضا بين الآيات.

0: هناك آيات تدل على أن الابن مخلوق بواسطة الله.
1: ما هي يا ياسر؟
0: في رسالة بولس الرسول إلى كولوسي في الأصحاح الأول الأعداد من 15 إلى 17،
2: الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل.
3: بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض.
4: هل تلاحظون حرف الفاء في فإنه؟
1: طبعا نلاحظها، وماذا تعني هذه الفاء؟
4: تترجم باللغة الإنجليزية فور، أي لأن.
0: فماذا تريد أن تقول يا عم قاسم؟
4: أقول إن المسيح لم يدعى بكر كل خليقة لأنه أول شيء خلقه الله.
3: الآية تقول بكر كل خليقة، البكر هو الأول.
4: نعم، لكن هو دعي بكر الخليقة لأن الخليقة خلقت فيه،
2: فلا يكون مخلوقا ما دام الخليقة فيه، فهو خالق لا مخلوق.
0: كيف ذلك؟ بكر الأول.
4: كلمة بكر هنا لم تستخدم بالمعنى الحرفي.
1: أليست تعني المولودة في الأول؟
4: عند اليهود البكر هو الرأس أو الرئيس أو الأفضل، هذا هو في نظر الفكر اليهودي والتقليد اليهودي معنى البكر.
2: حتى اليوم اليهود يرفعون البكر إلى أعلى مرتبة وأسماها.
3: فعلا، والشريعة اليهودية تعطي البكر امتيازات كبيرة جدا، هذا أعرفه.
4: وقال الله تعالى في مزمور 89 عدد 28 عن النبي داود: وأنا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض.
0: النبي داود لم يكن بكر أخوته، كان الابن الثامن لأبيه كما أظن.
1: نعم، كان ثامن أولاد يسى.
2: وبالنسبة للملوك الذين على الأرض في ذلك الوقت كان أصغرهم سنا.
3: فكلمة بكر هنا لا تعني المولود الأول،
2: بل الرأس أو الأكبر والأعلى.
4: واستخدمت كلمة بكر مرة أخرى عن المسيح لتعني الرئيس، قال الله عنه في رومية 8 عدد 29: ليكون بكرا بين إخوة كثيرين.
1: إخوة؟ وهل للمسيح إخوة؟
2: إخوة المسيح هم المؤمنون بالله وبالمسيح،
1: فلا يكون بكرا فعليا أو أخا بكرا إذن،
2: بل رئيسا وسيدا على المؤمنين.
3: هذا ممكن.
4: لهذا فبكر كل خليقة تعني رئيسها وسيدها، لأنه هو الذي أبدعها وأنشأها.
2: اليهود كانوا يعرفون ذلك، يعرفون أن البكورية تعني الرياسة والسيادة.
0: وكتب إليهم بولس هذه الآية بهذا المعنى؟
1: أعتقد ذلك، ما رأيك يا عم ياسين؟
3: وأنا أيضا أرى ذلك.
4: في التلمود اليهودي مكتوب أن القدوس هو بكر العالم،
2: يعني سيد العالم.
4: ملحوظة أخرى في هذه الآية: إلى من ينسب الابن؟
1: إلى أبيه طبعا.
4: وكلمة بكر بمعنى المولود الأول أو المخلوق الأول، لو استخدمناها بهذا المعنى ننسب المولود إلى أبيه لا إلى أخيه.
1: إلى أخيه؟ طبعا لا، ينسب إلى الأب.
4: فلا يصح أن نقول بكر الخليقة، لو كانت تعني النسب لنسب المسيح إلى الأب الله، وكان بكر الله لا بكر الخليقة التي أخاها.
2: فالمسيح هنا لا ابن الخليقة بل رئيسها وسيدها.
3: معقول.
0: أيضا في سفر الرؤيا آية تقول أن المسيح بداءة خليقة الله.
1: هنا ليس بكرا، بداية،
3: يعني أنه أول شخص خلقه الله، البداء،
4: بل تعني أنه أصل الخليقة، بداءتها، أصلها ومصدرها الذي ابتدأت منه. الكلمة في أصلها اليوناني أرخي، أي رأس ومصدر وأصل.
2: الأول دائما هو من يستحق الإكرام والاحترام.
1: حسبت البداءة هو الأول في الترتيب، لا الأول في التقدير والمكانة.
4: لا يا مي، وفي كولوسي أصحاح واحد آية تقول عن المسيح أنه هو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يكون متقدما في كل شيء.
3: والبداءة هنا أليست تعني الأول؟
4: بل المتقدم، المتقدم في كل شيء. في آياتنا تعني المتقدم على خليقة الله.
0: تريد أن تقول من ذلك كله يا عم قاسم أن المسيح لم يكن أول الخليقة؟
2: المسيح هو خالق الكون يا ياسر. يقول الكتاب عنه: الكل به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان.
4: ويقول أيضا: فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق.
2: آية أخرى في سفر الرؤيا
1: غير تلك التي نتأمل فيها.
2: نعم، في رؤيا أصحاح 4 عدد 11 تقول عن المسيح: أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك خلقت.
3: هكذا بوضوح وبطريقة مباشرة،
4: لأنها هي الحق.
1: تختلف عن بداءة كل الخليقة.
2: لا اختلاف. تكميل وتوضيح هذه الآية تتناول القضية بوضوح.
0: فما رأيك في الآية في مزمور 2 عدد 7 التي تقول: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك؟
1: وهل يلد الله؟ أستغفر الله،
3: لا يلد ولا يولد وليس له كفوا أحد.
2: الله تبارك وتعالى لا يلد بالمعنى الحرفي
4: ولا بالمعنى المجازي، لا يخرج شيئا من ذاته، لأن عملا كهذا يدل على أنه مركب،
0: وهو سبحانه وتعالى لا تركيب فيه.
1: هذا صحيح، الله لا تركيب فيه فلا يلد،
4: وهو واحد وحدانية شاملة. لو جاء منه الابن بعد ذلك فقد تغير،
3: والله لا يتغير ولا يتبدل.
2: فالابن أزلي بأزلية الله.
0: فهل هذه الآية بلا معنى أو هي متناقضة مع غيرها؟
4: لا، الله لم يقل للمسيح: أنا اليوم ولدتك، أنت ابني،
1: أي جعل الولادة قبل البنوة. هذه هي العادة، الولادة تسبق البنوة،
4: لكنه هنا جعل البنوة قبل الولادة.
2: فالبنوة هنا بدون ولادة.
3: البنوة التي بدون ولادة تبني،
4: هي البنوة الروحية، البنوة الروحية التي يتميز بها الابن من الأزل،
2: والتي تعني إعلانه للاهوت منذ الأزل الذي لا بدء له.
0: فلم يلد أو يولد؟
4: بالطبع لا. ثم لا توجد بين فقرتي الآية كلمة تدل على أنه من الجائز أن يكون معناها أنه دعي ابن الله لأنه ولد من الله.
1: توجد بين فقرتي الآية نقطة أو فصلة، أراها أمامي هنا ظاهرة.
2: طبعا، وهذا يدل على أن كل فقرة مستقلة عن الأخرى،
3: فكل فقرة تفهم وحدها.
0: واليوم، كلمة اليوم ماذا تعني؟ أنا اليوم ولدتك
1: لا تعني الأزل طبعا، فالأزل لا يقاس بالأيام.
4: طبعا اليوم لا تعني الأزل بل تعني الآن، بذلك يكون المسيح الابن الذي هو ابن الله من الأزل ولد اليوم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر معنى الآية. هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة. أذكر معنى الآية. هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقولك لتاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

السلام أخوتي ومرحبا بكم. أحب نقرأ معكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 15 ومن الآية 3 حتى الآية 7.

فضرب لهم السيد المسيح هذا المثل قائلا: أي إنسان منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده؟ وبعد أن يجده يحمله على كتفيه فرحا، ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضائع. أقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح بخاطئ واحد تائب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى

السيد المسيح كان يكلم الناس بأمثال شعبية كثيرة باش يوصل لهم رسالة عميقة ومهمة. هنا يتكلم على كان واحد سارح راعي وهرب خروف منه ضاع، يخلي 99% هذوك ويمشي يلوش على الخروف اللي ضاع منه، وكيف يلقاه يفرح برشا ويحطه ويحمله ويحطه على كتفيه كما سمعنا، وينادي الجيران الكل ويفرحوا مع بعضهم، يقولهم راهو العلوش متاعي اللي كان ضايع راني لقيته وفرحوا معايا. أعطى المثال هذا باش يعطي صورة أعمق وفيها جدية أكثر من هذا، أن الإنسان اللي ما عندوش علاقة مع الله، علاقة روحية، علاقة بتاع القلب فعلا مع الخالق مع الله، هو كيف الخروف اللي ضايع، هذا هو إنسان ضايع في الواقع. لكن الله محبة، مش الإنسان اللي قاعد يلوش على الله، الله قاعد يلوش على الإنسان، قاعد يبحث على الإنسان، وكيف يلقاه يرجعه ليه، يولي كيف الابن بتاعه. كيفاش الواحد يلقى الله؟ هل يلقاه بالطقوس والتقاليد؟ الطقوس والتقاليد

تقاليد ينجم يعملها الإنسان بدون إيمان، ينجم يعملها كفريضة، ينجم يعملها لخطر الناس وتعود في مجتمع يعملوا في الفرائض والتقاليد هذه كلها الدينية، ينجم يزور أماكن مقدسة بدون إيمان، ينجم يعمل كل شيء في الواقع كطقوس دينية. لكن الإيمان القلب هو نعمة وهذه هبة من عند الله. الإنسان ليتوب يعني يندم على أفعاله الخطية، على ضمير اللي كان يأنب فيها الخطايا، ويرجع إلى الله يلقى أن الله ينتظر فيه، يستنى فيه باش يحمله ويوريه محبته كلها ومشيئته كلها. هذا الكل عمله المسيح وقت جاء على الأرض، بحث على الناس، شفاء الناس المرضى، قوم الناس من الأموات، أعطى هبة الحياة الأبدية، أغفر للذنوب للناس، وفي الآخر ورى أكبر مستوى متاع المحبة متاعه وقت اللي مات على الصليب. الموت هذا مش جبروه الناس عليه، لا، هو نزل من السماء ولا إنسان باش يموت على الصليب. كان قصد إلهي في هذا هو أن يكون كبش الفداء اللي مات من أجل ذنوب الناس، خطايا الناس، وبعد ما كفر خطية متاعه، خطية الناس كله متاع الناس، ودفنوه، بعد 3 أيام يقول الإنجيل قام من الأموات. فمشي واحد غلب الموت هون في المسيح؟ أنا ما نعرفش، أنت تعرف؟ أنا نعرف كان المسيح لغلب الموت. الأخرين الأنبياء الكل ميتين وينتظروا في القيامة، لكن المسيح هو موجود حي عند الله، يصلي من أجلك ويحبك أن يبعث لك روح القدس حتى أنت تفهم أنك كالخروف الضال ضاعت، لكن الله مش باش ينتقم بيك، الله يستنى فيك باش ترجع له. آمن بالرب يسوع المسيح واقرأ كلمة الإنجيل وصلي لله، قل له يا الله أنت اللي خلقتني، أنت اللي ترشدني، والله باش يسمع لي صلاتك. استمع بالقلب مش كان بالوذين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لنا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

Hello, everybody. This is Judy Michael, your host for today on the Middle East Praise Hour. أهلا بيكم. أنا جودي مايكل. هكون مذيعتكم النهاردة في Middle East Praise Hour. And I'm so glad you're with me الساعة دي كلها. المرة اللي فاتت أو الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم حكيت لكم قصة كده أن أنا لما كنت مخنوقة رحت قعدت مع صحابي وقعدنا نصلي ونحكي وبعدين اكتشفت أنا تقريبا بحب البني آدمين قوي. يعني أنا برضو الأسبوع ده I sat with a couple of friends, actually maybe more, with my work friends, وقعدنا ويعني ما حكيناش في أي حاجة private, بس أنا حسيت أن I'm so happy when people around me, I feel really comfortable when all people I know أو لا around me because I'm extra extrovert. لو ما خدتوش بالكم لغاية دلوقتي. وactually أنا اكتشفت إن حاجة زي كده طلعت بتفرق معايا قوي. Maybe أحكي لكم أكتر بعد ما نسمع ترنيمة للبتر لايف.

If that's your first time tuning in, welcome. This is the Middle East Praise Hour. ولو انتوا بتسمعونا دايما اهلا بيكم. تقدروا دايما تسمعوا البروجرام في اي وقت on your mobile app باسم

you were listening to The Better Life. And today's challenge, بصراحة أنا ما عنديش challenge النهاردة. أنا بس بفكر فقد إيه الآية بجد قوية. الآية مش بس بتقول إن إحنا نعيش مع بعض, ونعيش مع بعض هنا مش معناها إن إحنا نسكن سوا, دي مش معناها إن إحنا حرفيا نعيش مع بعض, لكن إن إحنا نبقى في تناغم مع بعض, أو إن إحنا نعدي بالستراجل سوا وبنعدي بالحلو والوحش سوا. لكن what surprised me that كلمة أحسن is different than أجمل, أو إنه كلمة good is different than pleasant. إنه كلمة أحسن هي معناها حاجة مفيدة, أو إن هي فيها مش هقول مصلحة لكن فيها فايدة. فيها إفادة. Good, it means useful and right. So living together in peace is really helpful and it is safe. It builds a strong community. وده مختلف عن كلمة أجمل. كلمة أجمل معناها إن هي حاجة تفتح النفس, إن it's يعني جاي من pleasure, it's pleasant, it's something sweet and makes you happy, it's not just a duty, it feels wonderful, it looks lovely. حاجة كده بتbring joy to the heart. وخلونا نتأمل في الحتة دي شوية. يعني something that's good and pleasant, ليه في الدنيا ما عملهاش؟

Amin, you were listening to Finished by Caleb and John. وللأسف البروغرام is finished today. كمان. And as we come to the end of our program, أكتر جملة مش بحبها وأنا بقولها في البروغرام. حابة أن احنا بس ألفت أنظركم and remind you, yes, it's not a duty, but it's pleasant. It gives joy لما الإخوة يسكنوا مع بعض. It gives joy لما أسأل على حد أنا عارفة أنه ممكن يبقى تعبان أو متضايق. It brings me joy لما أنا أحس أنه أنا ساعدت حد ممكن يبقى كان محتاج المساعدة دي النهاردة. See you next week, same time. هبقى قاعدة هنا مستنياكو. متأخروش على أي. Bye bye.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج حكاية بيت. البيت أكبر مؤسسة بتستهدف النهاردة من كل حاجة، الإعلام بيستهدفها، المجتمع بيستهدفها، القوانين مش قادرة تسيطر على الفساد والمشاكل والصراعات اللي فيها، الناس في حالة من الانزعاج الغير عادي، الانزعاج باين في الصحف والانزعاج باين في كل حاجة. إذا انضبطت مؤسسة الأسرة وإذا انضبط جسد الأسرة، المجتمع كله هيتظبط، لأن الأسرة هي المجتمع على صغير. المجتمع فاسد بره لأن محدش مدرك أن الأسرة فيها مشاكل جوه. يجوز الدخلة دي مناسبة شوية للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، القصة اللي بتتكلم عن البيت العائم. لا، أنا مش بقصد يخت، أنا مش بقصد سفينة، أنا بقصد أول بيت اتعمل فيه سفينة في التاريخ. وما كانش مجرد بيت عادي، لكن كان بيت يختصر الطبيعة كلها جواه، في حيواناتها وطيورها والبشر اللي فيها. وكانت السفينة من أكبر القصص الأسطورية التي نسجت حولها كثير من الأساطير. هتلقى ليها أثار في أسطورة جلجامش، هتلقى ليها أثار في الحضارة السومرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة. في حاجة في الوعي الجمعي للبشر في التاريخ، في التراث البشري، قصة الحضارة ويل ديورانت كتب عنها. قصة السفينة بتنجو بأسرة صغيرة عبر طوفان رهيب فيه السماء والأرض بتطلع كل المية كغضب منها، وإزاي إن إحنا النهاردة في حالة الطوفان ده، وإن ما كانش طوفان بالمية لكن طوفان أدبي، طوفان أخلاقي، طوفان من الشراسة، طوفان من النجاسة. بيتك وبيتي معرضين طول الوقت للاختراق، حاسس زي ما يكون المية بره باب بيتنا، ولو فتحت الباب بطريقة معينة غلط ممكن بيتنا يغرق، يغرق مشاكل، يغرق ظروف صعبة، يغرق خلافات. الدنيا سهلة جدا دلوقتي، الناس بيتحدوا ببعض بسرعة، الشاب والبنت قبل الارتباط بيبقوا قصة حب عنيفة، وبعد الارتباط بيبقوا قصة طلاق أعنف، ويمكن تكون قصة انتقام. إيه الأسباب اللي دعت أسرة نوح أن تتصدر مشهد الحماية والنجاة من طوفان الأيام؟ هو ده سر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة في حكاية بيت. وأرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل، لأن أنا عندي عدد من الأفكار المهمة اللي يمكن يكون بيتك محتاجها النهاردة، مش علشان يكون سفينة لكن علشان ينجو من هذا الطوفان الرهيب. فخلينا بعد الفاصل وهنسمع أول فكرة من الأفكار اللي الكتاب المقدس بيحكيها لنا في سفر التكوين أصحاح 6 ولغاية أصحاح 9 في قصة فلك نوح. ابقوا معنا. ورجعنا عزيزي المستمع عشان نتكلم عن أول حاجة حصلت في الفلك. أول حاجة نشوف إنها مسيطرة على المشهد في الأول، القصة بتتكلم عن راجل. أيوة، عن راجل اسمه نوح. ولما أقول راجل أنا أقصد إنه راجل من حيث إنه راجل، يعني هو راجل. الراجل هو حماية البيت، الراجل هو بواب البيت. المشاكل هتقدر تدخل لو الراجل ده مش موجود، المشاكل هتخترق البيت. مهما كانت الست النهاردة بتحاول تعمل نفسها راجل فهي مش راجل، لأن دور الراجل هو حماية البيت من المشاكل دي. علشان كده ربنا قال لنوح، لأنه لقاه رجل بار وكامل في أجياله، اصنع لنفسك فلك أنت وأهل بيتك. خلي بالك من التعبير ده لأنه مهم جدا. الناس فاكرة أن نوح صنع فلك لخلاص العالم كله، مش ممكن طبعا، مش هيحصل. لكن مع مرور الوقت والمجتمع عمال يزداد فساد في أيام نوح، والناس عمال تزداد نجاسة، وظلم الإنسان للإنسان بيكتر، بالضبط مشهد قريب جدا من المشهد اللي احنا عايشينه الأيام دي. وده الكلام كمان اللي السيد المسيح قاله في إنجيل متى أصحاح 24، إنه كما كان في أيام نوح الناس عايشين حياتهم زي ما هم عاوزين، هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. ربنا اكتشف إن الراجل ده، أو ربنا شاف إن الراجل ده بار وكامل في أجياله، يعني عبر سنين طويلة من العمر لم يفقد نوح التزامه بمبادئ ربنا. وعايز أقول إن المجتمع النهاردة بيتجه بشكل جارف جدا في خطايا الأيام الأخيرة، لكن ممكن حضرتك تكون مصدر حماية لبيتك، وبالتالي تكون مصدر بركة للعالم كله. بالمناسبة العالم كله يخلص من خلال بيت، والعالم كله يدمر من خلال بيت. بيت آدم الجنة الأولى دمرت العالم كله، وبيت نوح الفلك المضغوط عليه اللي عليه مية وطوفان أنقذ العالم كله. فما تستهونش ببيتك،
وأولادك الصغيرين وزوجتك، أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص للمنطقة اللي أنت فيها كلها زي ما ربنا بيعلم. الفكرة الأولى، كن مسؤول عن بيتك. أكتر شيء الله بيدور عليه رجل مسؤول، رجل ما بيعرفش يتهرب من المسؤولية، رجل واقف علشان يحمي مراته وأولاده من الشر، يحمي مراته وأولاده من المشاكل، يهتم ببيته، رجل مش بس باصص لإنجازاته المجتمعية بره، لكن رجل عارف يبص كمان لجوه ويخلي باله من أولاده. أكبر دليل على كده أنه لما نوح دخل الفلك، دخل مع بيته مراته وثلاث أولاده وثلاث زوجات أولاده، وده معنى كده أن الرجل ده في حياته الأسرية كان رجل موفق، كان رجل بحق. أول حتة الله النهاردة بيقولها لك، عاوز تنقذ بيتك من الخراب، عاوز تنقذ بيتك من الأيام الصعبة، عاوز تدخر لبيتك رصيد من الأمان في المستقبل، خليك رجل أمام الله بار كامل، أي بمعنى بتطيع وصاياه، ملتزم بيه. وهنا الله هيقول لك رغم ان العالم كله مهدد بالضياع، بيتك انت بالتحديد تتحط عليه علامه وحمايه وسياج ما يحصلوش كده. طيب ولو انا مش مسؤول، في فرصه للتوبه طبعا. اعتبر الكلمات اللي انت بتسمعها دلوقتي عزيزي المستمع يوتر، بتلف من خلاله وقلبك بيتغير من وراه، وبترجع تاني تتكلم مع ربنا وتقول له انا عايز ارجع احمي بيتي. بعد الفاصل هنشوف فكره تاني عن بيت نوح، خليك معانا. ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة الثانية. الفكرة الأولى أن فلك نوح كان فلك رجل اسمه نوح، رجل مسؤول ورجل بيعرف يحمي بيته من الشر. لكن الفكرة الثانية، نوح لما بنى الفلك، الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة غريبة، أن الله قال لنوح خلي باب الفلك في جانب الفلك. يعني إيه باب الفلك في جانب الفلك؟ يعني مش في الوش. بمعنى إيه؟ بمعنى انه البوابة هي المكان اللي انت فيه بتستقبل الناس او بيشوفوك من خلالها. لما تكتشف ان العالم كله بقى في حالة من الفساد، ما تحطش باب بيتك في المواجهة، خلي بابك على جنب، خلي العلاقات الخطرة على الهامش. اللي برا الفلك كلهم ناس اشرار. انا مش بكفر المجتمع طبعا في حالة التطبيق للرمز ده، بس الله قال لنوح انت ما تصدرش نفسك للمجتمع، انت خلي العلاقات بينك وبين المجتمع لها حدود، وخليني انا اعرف اظبط الموضوع. عشان كده لما طوفان نزل يقول الكتاب المقدس اغلق الرب الباب. لما يبقى الباب على جنب ربنا يعرف يتحكم في الباب، لكن لما تبقى مصدر باب بيتك، باب حياتك، بوابة حياتك للمجتمع وطالع داخل والناس طالعه داخل بيتك، في وقت من الأوقات هتعمل زي بيت لوط اللي هنتكلم عنه في حلقة جاية، مش هتعرف تقفل باب بيتك، الأشرار هيخترقوك والطوفان الشر هيخترقك. بالمناسبة مش كل الناس اللي عايشة دايبة في المجتمع ناجحة، يمكن ربنا يكون بيسبب مرات انك تكون ناجح في حتة معينة، لكن خلي بالك عشان تحمي حياتك من الطوفان والمشاكل، ما تفتحش كل البوابات، ما تصدرش كل بواباتك اللي في الوش علشان لا تخترق بسهولة. وسيب ربنا يقفل الباب في الوقت المحدد، سيب ربنا ينهي العلاقات الآثمة، وسيب ربنا يضع حد بينك وبين الطوفان وبينك وبين الناس اللي بره الفلك في وقت محدد. عشان كده لازم تكون عارف انت بتحط الباب بتاعك فين. دي الفكرة التانية، الله هيقفل البوابات ضد الشر وضد الخطية وضد الطوفان والغضب الإلهي لما يلقاك أنت حذر ومش مواجه للشر بنفسك. حط المواجهة على جنب، إنجاز التعبير، خليك متردد في قبول الصدقات اللي تشعر فيها بشك أو أنها مش دي الصدقات اللي تبني حياتك الروحية أو تبني حياتك البيتية. خلي بيتك محمي وخلي بالك على جنب. ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل مع بعض الفكرة الثالثة

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الفكرة الثالثة انه زي ما كنا بنقول قبل الفصل انه الفلك بتاع الراجل المسؤول. الفكرة الثانية انه الفلك بتاع النجاة من الاشرار والخطية بسبب الباب اللي على جنب. الفكرة الثالثة هي انه النجاة من الدينونة. يعني ايه دينونة؟ دينونة دي كلمة مسيحية في الكتاب المقدس معناها إدانة، معناها غضب الله، معناها قصاص الله من الخطية. كل المجتمع بيغص بخطايا شديدة. الميديا النهاردة عبر الهواء والأثير بتصدر لنا خطية، بتصدر لنا نجاسة، بتصدر لنا حالة من التمرد. بنشوف المسلسلات قد إيه شر في المجتمع. الأمر اللي ولادنا ممكن ينقلوه تلقائيا عبر أذهانهم البريئة البسيطة ويختزنوه للمستقبل، وبعد شوية نكتشف إن ولادنا انحرفوا وضاعوا. طبعا لما تبقى من الأول مسؤول عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك، ولما تبقي من الأول عارفة تاخدي بالك من أولادك، عارفهم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين، ماشيين إزاي، بيدخلوا البيت إمتى، بيطلعوا منه إمتى. أنا مش بقول نراقب، مش بقول نحط قيود صارمة، لكن نبقى عارفين على الأقل مهتمين. ساعتها لما تيجي دينونة على البيوت اللي حوالينا، لما تيجي حالة الغضب الإلهي والله يغضب، بيتنا البيت الوحيد اللي يكون عليه رضا الرب. ليه؟ لأنه كل الأرض غرقت إلا المكان ده، إلا الفلك ده. والفلك ده كل اللي كانوا شايفينه فيه أو حاسين فيه بيه إن هما في خليقة تاني خالص، معاهم أسود هو الفلك، معاهم ضباع، معاهم حيوانات مفترسة، لكن هما في طبيعة مختلفة تماما. هما في سلام داخلي، هما مش شايفين اللي بيحصل بره. ربنا قفل عينيهم من جاز التعبير، سامعين صوت المطر غزير جدا، لكن شايفين الفلك بيطفو ويعلى مع الموج لما بيعلى، حاسين هما زي ما يكونوا بالظبط في حاله من التجوال في هذه المياه الغامره. وشو من ايام ربنا اللي حماهم وسط الطوفان هيرسي الامور على خير والدنيا تبقى تمام التمام. ملناش دعوه بمين بيعمل ايه بره، مش سلبيه طبعا، لكن خلينا في وقت من الاوقات نستخبى في المسيح، نتدارى فيه، وده اللي بيخلينا نعدي ازمات كبيره جدا ولا نشعر بيها زي فلك نوح بالضبط. لكن اخيرا فلك استعاده البركات، هو مش بس فلك الرجل المسؤول، ومش بس فلك النجاة من الأشرار، ومش بس فلك النجاة من الدينونة، لكنه فلك استعادة البركات. ربنا لو كان بس نجى نوح وبيته بالفلك ده من الطوفان كان زي الفل، كانت نتيجة هيلة. بس بعد ما طلعوا من الفلك ربنا قال لهم لأنكم عرفتوا تخافوا اسمي في وقت الشر فأنا هبارككم بعد كده. والله قال البركات اللي قالها لأبونا آدم زمان، قالها بالظبط وبالحرف تقريبا لنوح هو وأولاده. وكأن ربنا بيقول لهم انتوا السبب اللي خليني أرجع تاني أبارك، انتوا البيت اللي خليني أرجع تاني أرضى. والله عمل ميثاق مع نوح، والميثاق كان ميثاق جميل جدا، كان ختم بس كبير شوية على صفحة السماء، شكله كله ألوان وصغزح. وده كانت حاجة جميلة جدا جدا، إنك في يوم من الأيام بعد الغضب الشديد تلقى الدنيا تلونت، وتلقى الحياة ابتسمت، وتلقى الأمور بقت زي الفل. أنت مع أولادك مع زوجتك بتبدأوا بداية جديدة في مكان جديد في أرض مختلفة ربنا فيها هيبارككم وهيحسن إليكم. عزيزي زوج، عزيزي زوجة، في نهاية الحلقة دي أنا بصلي إن بيتي وبيتك يكونوا فلك، يكونوا مكان آمن من الشر، يكونوا بوابات جانبية مش بتواجه العالم وتمتص كل ما فيه وبعدين نرجع نندم ونقول البيت خرب، لكن بوابات جانبية، والبوابات دي تحت إيد ربنا يقفلها وقت ما يحب، يفتحها وقت ما يحب. نكون في بيئة داخلية آمنة فيها كل الحيوانات أو جاز التعبير كل حاجة وكل الطبيعة موجودة، لكن ما فيهاش أي مشاكل ولا أي عدم سلام. تقدر تنام والأسد نام معاك في نفس المكان، ما فيش أي مشكلة، في حالة من الهدوء. لكن أخيرا بعد فترة هتعدي أزمة الفلك، وهنطلع من الفلك لحياة أبدية سعيدة كل البيت فيها متاخد في بركات ربنا. وأنا بصلي النهاردة في نهاية الحلقة أن ربنا يكون عمل في حياتك شيء أو وصل لك رسالة أنت النهاردة محتاج تسمعها، ونتقابل الحلقة الجاية بحكاية البيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة الثانية.

نرحب بكم أخوتي المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجنا أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في اللقاء السابق والحلقة الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح. وكان المسيح تكلم بأمثال واجدة للتلاميذ متاعه اللي هم الحواريين وللناس اللي جو باش يسمعوا له. وكيف ما ذكرنا في السابق، فالمثل اللي هو الشيء اللي قارن ما بين حاجة مألوفة للناس وحاجة ثانية ما هيش مألوفة عندهم، والسبب انه باش يوضح حقائق يبي صاحب مثل انه وصلها لهم. والمسيح له المجد استخدم امثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان خاطرة العالم امتاعنا. تحدثنا اخوتي المستمعين في الحلقة السابقة على مثل خروف الضال، وعرفنا انه يبين او يشير لبحث الله علينا نحن البشر الخطاة. اما اليوم فحنتكلم على مثل اخر من الامثال اللي تبين حالة اخرى من حالات ضياع الانسان. هل في مرة اخوتي المستمعين ضاع لكم واحد عزيز عليكم؟ طبعا هذه حكيناها في الحلقة الماضية، لكن السؤال هنا خلينا نبعد عن الروحانيات شوية وخشوا في الحاجات المادية اللي نواجهه فيها كل يوم. فنقلب السؤال، هل في مرة خويا المستمع ضاع منك مبلغ كبير من المال أو من الفلوس، ولا أختي المستمعة ضاع منك خاتم ذهب غالي، ولا ساعة غالية، ولا التزدان متاعك، ولا المحفظة متاعك وفيها كل الوثائق الشخصية والبطاقات متاع المصارف وغيرها اللي تملكها. طبعا هنا باش نفهم الإنسان لما تضيع منه المحفظة متاعه أو الشنطة متاعه وفيها فلوس وأوراقه، الأوراق والفلوس حتى لو ما لقاهنش شو بيصير؟ الأوراق يمشي للجهات الحكومية، حيطلع بطاقة جديدة، حيطلع جواز سفر جديد، لكن الفلوس نقدر نقوله الله يرحمه. ليش؟ لأن واحد من عباد الله اللي ماشيين في الشارع يلقى الشنطة والمحفظة، أول حاجة يديرها حق الفلوس، الشيطان يلعب في عقله، حط الفلوس في جيبه ويعزق التزدان أو المحفظة في طريقه ويمشي. وفي ناس يعني سبحان الله يعني شيء يضحك، إنه يأخذوا اللي يحطوه في جيبهم ويمشوا. وين يمشوا؟ المركز شرطة يسلموا التزدان ويقول لك لقيناه فاضي، هيك لقيناه. وطبعا هذه صارت واجد في عالمنا المعاصر وعالمنا القديم. لكن السؤال هنا، للي ضاع منه الشيء شن درت وقتها؟ مش بذل جهد كبير باش تدور عليه الحاجة اللي ضاعت منك؟ لأنها خسارة كبيرة. في اللي يمشي المصرف ياخذ مرتب تاعه حطه في التزدان وماشي مروح للحوش فرحان، بيتكع السوق يشري الحاجات الهلا وضيع التزدان تاعه، اخترب بيته لأنه مش حيقدر يصرف على الهلا باقي الشهر أو الشهر كله، وحيضطر أنه يدين فلوس يمكن من حد ثاني. فالمسيح أو المخلص المسيح له المجد حكى أو بيّن حالات هذه اللي يصير الضياع

للإنسان وتكلم عليها بالمثل اللي هو ورد في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 8 للآية 10، واللي يقول: أو آية امرأة لها 10 دراهم، إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده. انتبهوا أخوتي المستمعين للكلام كويس. وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. يعني المثال سهل وبسيط، لأن لو أنا في يدي أو في جيبي فلوس وماشي نحوس الحوش وضاع مني أو طحن الفلوس على الوطاء، نبدأ نلم فيهن واكتشفت أن الفلوس نقصات، مازال في مثلا فرضا نقوله 10 دينار ما لقيتهاش، تمش غير نولع لامبا، تنولع كشاف والحوش كله ضي، ونجيب الجيران معايا دوروا وين الفلوس، لأن حاجة ملكي وضاعت مني. فالمخلص المسيح تكلم في المثل هذه على حالة من حالات الضياع تصير باستمرار مع ناس واجدة منا، وحب أن يعطينا درس غالي أو ثمين وعبرة مفيدة لنا، ويكشف أن حقائق روحية هامة علينا لازم نحن نأخذوها أو نسلموا بها ونحاول نستفيد منها في حياتنا، وهو اللي حنبينوه بالتفصيل بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا في الفقرة اللي قبل الفاصل الموسيقي، في مثل الخروف الضال اللي حكيناه في الحلقة الماضية، نلقوا أن حلقة اليوم أو المثل بتاع اليوم اللي هو المرأة اللي ضيعت درهم واحد من دراهم العشرة، ضيعت قرش من 10 قروش. كانت المرأة في ذاك الوقت طبعا تاخذ من رجلها أو رجلها يعطي فيها 10 قطع من الفضة اللي هم يسموا فيهن دراهم كهدية زواج. وقطع الفضية هذه طبعا مش على قيمتها العددية، قيمتها يعني عظيمة أو كبيرة واجد. ليش؟ هذه المهر بتاعها، يعني هدية العرس. تو نحن في وقتنا هذا نجيبه في مهر وشبكة مش عارف شني ومصاريف عرس، والعريس معروف أنه يجيب في هدية للعروس. هذه طبعا الهدية العروس تحتفظ بيها وعندها حاجة كبيرة تبدأ تورث فيها صحباتها وا وا وا. فهدية العرس أو هدية الزواج هذه لها قيمة كبيرة، وغالبا يكون هدية الزواج عندنا هذه يا قفطان غالي أو يا خاتم غالي كذا أو ساعة. وإذا ضاعت في ذاك الوقت طبعا العشر دراهم هذه، إذا ضاع قطعة منهن طبعا يصير إحباط لصاحبة القطعة هذه أو العروس. وعشان هيك نلقاها في المثل هذا تبذل قصارى جهدها بيش تلقاها، فتولع السراج واللي هو اللامبة في ذاك الوقت، وتكنس الحوش كله وتفتش باجتهاد في كل مكان في الحوش بيش تلقاها. ولما تلقاها تفرح فرحة كبيرة لأن لقت حاجة عليها قيمة عالية، وطبعا تعزم صحباتها وجارات بيش. نحن في مجتمعنا خصوصا الليبي إذا صارت حاجة والله شيء، تاني يوم تلقي البلاد كلها تعرف. هذا شيء نحسوه، إذا واحد مرض أو كح حتى كحة تسمع ويجوا ساولوا ويجيبوا هدايا وإذا خش واحد مستشفى قصة. ونشوفه نحن لما يصير عرس تلقى أنت تعزم 200 وتلقى المعازيم اللي عندك 500، أكثر من الضعف. وإلا حالة عزاء إذا إنسان مات تلقى الناس تجي وتعزي. فنحن اجتماعيين مترابطين، عشان هيك لما العروس تلقى الحاجة اللي ضاعت منها تتصل، تاخذ الموبايل تتصل بصحباتها كلن وتقول لنا الحي ضاعت مني كذا ولقيتها تعالى وتدير عزومة. وفي نهاية المثل المخلص المسيح له المجد علق وقال: يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. هنا هو مربط الفرس كما نقوله. لاحظنا في الحلقة الماضية كيف أن المسيح قدم لنا مثل الخروف الضال بيش يرد عليه الفريسيين والكتبة، والفريسيين والكتبة هم رجال الدين اليهود اللي هم المتدينين، هذوما اللي عليهم الكلاب، اللي طبعا احتجوا كيف ان المسيح سمح ان هذوما خاطئين ولا الناس عليهم ذنوب، والعشارين هذوما اللي هم متاعين الضرائب يجوا يقمزوا معاه وياكلوا معاه ويسمعوا له. حب المسيح إنه يتأكد عليه مدى اهتمام الله أو يبين مدى اهتمام الله بالناس الخاطئين الضالين، وشبههم بالخروف الضال. وفي المثل بتاع اليوم اللي ندرسه فيه أعطانا مثل الدرهم المفقود أو هدية الزواج المفقودة، وهو طبعا بين الجهد والعناء اللي يديره أو يدير فيها الله بيش يلقى كل إنسان خاطي ويغفر خطاياه ويخليه واحد من أولاده. عشان هكي ما هوش غريب أن يختم المسيح في المثل هذا كيف ما ختم في مثل بتاع الخروف الضال، وبالتأكيد أن ملائكة السماء كلها تفرح لما يرجع أو يعود خاطي واحد ويتوب. لكن السؤال كيف نعرف أن الله يدور علينا نحن البشر الخاطئين، وشن هو الدليل على الشيء هذا؟ طبعا نحن نقول في كلام هذا روحي، لكن لازم ما يكون في دليل. هذا اللي حنجاوب عليه أو الأدلة هذه اللي حنقولوها بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوتي المستمعين، كما قلنا في الفقرة قبل الفاصل الموسيقي، نحن بما أن الله يدور علينا، فشن دليلنا على الشيء هذا، أو شن دليل أن الله يدور على الإنسان الخاطي باش يتوب؟ في ناس واجدة يعتقدوا أن الله الخالق سبحانه وتعالى هو إله جبار قوي عالي واجد، وهو عالي في السماوات، ومن الصعب علينا نحن كبشر الاقتراب منه أو نتقرب له، وعشان هيك نلقوا ناس واجدين يخافوا من الله ويرتعبوا منه وينظرونه كإله ديان أو محاسب وقلبه قاسي. يعني الله يبحث فينا هكي، دير خطة يحطك في النار وهذا يحطه في الجنة، هذا تصورنا لله بقلوبنا الصغيرة، ننظروا له على أساس أنه شيء كبير يخوف. لكن الصورة هذه عليها الله ما هيش هي الصورة الصحيحة، ونحن نقول أنه صح أن الله هو الإله الخالق العادل والقدوس، وصح أنه من المستحيل على إنسان الخاطئ أنه يقترب منه. الله ملك القداسة، إله القداسة، مش ممكن إنسان خاطي يكون قاعد في حضرة الله هو بنجاسته وبالخطأ متاعه وبذنوبه. لازم يتوب ويؤمن بيش يصير له الولادة من جديد، بيش يطهر من ذنوبه، بعدين يوقف حضرة الله. وطبعا الله في نفس الوقت بما أنه إله عادل وقدوس، هو إله محبة والحنان والرأفة، واللي يعطف عليه المخلوقات متاعه ويدير في جهده بيش يخلصهم ويضمنهم مستقبلهم الأبدي. كل شيء عند الله بالميزان خوت المستمعين، ما فيش شيء يغلب شيء. قوي الله رؤوف، جبار الله محب، الله قدوس الله يغفر الذنوب، وهذا الشيء المهم أن يعترف بذنوبه. الله حيقبله وحيطلع حيكون قدام الله كأنه كيف مولود جديد. مش الشيء هذا بس، لكن الله برهننا أو أثبتنا على محبته العظيمة للإنسان والحاجات اللي يدير فيها، أو السعي اللي دار الله ويدير فيه بيش يرد على الضلال. لما تنازل لنا في شخص المخلص المسيح، طبعا المسيح هو ولد الله وشخص بار قدوس ما عندهش أي خطيئة، لكن تنازل وفدانا بيش نحن نكتسب الغفران من الله ويقبلنا كأولاد له. إذا كان المسيح خاطي وعنده ذنوب كيفنا كيف، مش ممكن. يعني أنت كمثال تأخذ خرقة أو حاجة باش تمسح قزاز خرقة مصخة، بتمسح بها قزاز مصخ مش حنظف مصخ، لازم تأخذ خرقة نظيفة تمسح بها الوسخ. إذا أنت تغسل في المواعين، مش ممكن تغسل المواعين بمية مصخة، لازم تغسلها بمية نظيفة باش ينفن المواعين والصواني. شيء منطقي، هذا هو دليلنا، هذا هو الإثبات. مش ممكن الله يجيب إنسان خاطي يصلبه أو يهدر دمه عشان إنسان واحد ثاني خاطي. ما هذا خاطي مجرم وهذا خاطي مجرم، ما فيش فرق. لازم يكون إنسان بار وقدوس ونظيف باش يحل محل أو ياخذ ذنب اللي هو الخاطي الحقيقي. عشان هيك نشوفه في إنجيل لوقا في الإصحاح الثاني الآية 10 و11، كيف بلغ الملاك الرعيان لما حصلت ولادة المسيح وقال. هذا الكلام هذا موجود في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني الآية 10 تقول، والآية 11، فقال لهم الملاك لا تخافوا، فها أنا أبشركم فرع عظيم يعم الشعب كله، فقد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. طبعا خوت المستمعين، الملاك جبريل أو بالفصحى جبرائيل قال للعذراء مريم اللي هي أم المسيح، لما جاء باش يخبرها أو يعطيها البشارة بولادة المسيح، الآية هذه اللي هي موجودة في إصحاح 1 والآية 35 من إنجيل لوقا، قال لها روح الله حل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هنا يأكد الله نفسه تنازل لنا من خلال كلمته الأزلية في شخص المسيح. المسيح هو الكلمة، هو الكلمة الأزلية. طبعا المسيح كان قبل كل شيء وحيظل بعد كل شيء، هو الأول وهو الآخر. فعشان هيك الله اختار المسيح ابن الوحيد بيش يفدينا. وما توقفش الشيء هذا أو الأمر هذا عن الحد هذا، لكن الله من فرط أو من كثرة محبة الإنسان، لأن الله خلق الإنسان على صورته ورغبت أن يكون إنسان قدوس وبار ويعبد الله من غير نجاسة، من غير لولا تدخل الشيطان. وبدأت القصة طبعا من آدم وحواء وشندر معهم الشيطان، ومن وقتها ونحن في المشكلة هذه لين جانا المسيح باش يخلصنا. وطبعا قبل المسيح صار حاجات أنبياء ورسل كانوا يمهدوا في الطريق. عشان هيك الله دز المسيح باش يموت على الصليب حتى كفرنا عليه خطايانا نحن البشر. يعني بمعنى آخر إن المسيح حيتعاقب بدلنا نحن البشر الخطاة. هو بار وقدوس، وهو ولد الله، وهو الكلمة، وهو روح، ونحن بشر خطيين، وهو اللي حياخذ العقاب بدلنا. كيف ما قلنا مثل الخرقة النظيفة باش نمسحوا قزاز الموسخ. حتى يغفرنا خطايانا إذا نحن آمنا به، ويهبنا الحياة الجديدة والخلود. وكان المسيح نفسه صرح أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء مع الناس إن جاء بيش يقدم نفسه فدية على ناس واجدة، وأنه حيموت على الصليب وفي اليوم الثالث ينوض من الموت. وهذا اللي صار بالفعل، وأصبح المسيح هو الكفارة الحقيقية عشان خطايانا. وبالشيء هذا برهن المسيح بالموت متاعه والقيامته من الموت على محبة الله العظيمة للإنسان الخاطي. خوتي المستمعين، هل تغيرت؟ طيب نحن نلخص في الكلام كلام الحلقة. خوتي المستمعين، هل تبدلت صورة الله بالنسبة لنا؟ هل تغير شيء لما جاء المسيح وفدانا؟ هل أصبحنا نؤمن بالله القدوس العادل هو نفسه الله المحب اللي حبنا اللي يشفق على الإنسان ودز كلمة الأزلية الأبدية اللي هو المسيح يسوع له المجد بيش ينقذنا من الخطية والضياع؟ ليش لا ما نؤمنوش به توا بالمخلص هذا الفريد فنتحصلوا عليه عطايا الله العظمى؟ هذه فرصتنا أخوتي المستمعين، ما نضيعوهاش. أخوتي المستمعين، ركزوا على كلامنا اليوم في الحلقة هذه وتفكروا كويس. وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الموعظة على الجبل. برنامج رقم 23.
3: طريقة صلاة التلميذ. الجزء الأول، متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لدينا هنا تعليم رائع يقدمه لنا ربنا يسوع المسيح حول الصلاة. هو يعلم تلاميذه كيفية الصلاة، ولهذا السبب نسمي صميم هذا التعليم صلاة التلاميذ. في الواقع يجب أن لا تسمى هذه الصلاة الصلاة الربانية، لأن الرب لم يطلق قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني، حيث قال: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. ولدينا هنا أيضا تعليم للتلاميذ حول طريقة الصلاة. في المقطع الافتتاحي يقارن يسوع صلاة تلاميذه بصلاة رجال الدين. وهنا، أي في هذا المقطع، ترون أنه يقارن بر تلاميذه ببر رجال الدين. قلنا سابقا إن بر رجال الدين كان برا أفقيا، في حين أن بر تلاميذ يسوع كان برا عموديا. وكان بر رجال الدين خارجيا، أما بر تلاميذ يسوع فكان داخليا. وفقا لهذا المقطع كان بر رجال الدين مؤقتا، في حين أن بر تلاميذ يسوع كان أبديا. وفي مقاطع أخرى نرى أن بر رجال الدين كان تقليديا، أما بر تلاميذ يسوع فكان كتابيا. ويمكنكم اختصار كل ما سبق من خلال قولي ما يلي: كان بر رجال الدين، أي بر الكتبة والفريسيين، برا زائفا، لكن بر تلاميذ يسوع كان برا حقيقيا. ويظهر هذا الأمر في التعليم الذي يقدمه يسوع حول موضوع العطاء في بداية الإصحاح 6 من إنجيل متى. ويمكننا إيجاد الأمر عينه في بر يسوع الذي وصف لنا في المقطع الذي يتحدث عن الصوم، كما أنكم تقرؤونه هنا في تعليمه حول الصلاة. فبر تلاميذ يسوع هو حقيقي وليس زائفا. في تعليم ربنا حول الصلاة يذكر يسوع أن الصلاة يجب أن تكون عامودية وليس أفقية. يجب أن لا يرانا الناس أو يسمعونا عندما نصلي، فينبغي أن لا تكون الصلاة موجهة للناس. ذات مرة حصلت اتفاقية في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة، وفي اليوم التالي نشرت الاتفاقية في الصحف. وقال صحفي إن الأسقف الفلاني تلا صلاة في بداية الاتفاقية، وكانت أجمل صلاة وجهت إلى الجمهور في بوسطن. أحيانا توجه الصلاة إلى الجمهور، ويحتمل أن يقول يسوع إنها ليست حقا صلاة، لكن أحيانا وبدون إدراك الأمر لا نتكلم حقا مع الله عندما نصلي. على سبيل المثال، ذات يوم سمعت أن امرأة كانت تصلي في اجتماع صلاة، واستمرت باقتباس أعداد من الكتاب المقدس ذاكرة الإصحاح ورقم العدد الذي ورد فيه الاقتباس. وبعد اجتماع الصلاة قال لها قسيسها: يا سيدة، ألا تظنين أن الرب يعلم أين تقع كل هذه الأعداد في الكتاب المقدس؟ فأجابته: بالطبع الله يعلم، لكن الناس لا يعلمون ذلك أبدا. أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يشجعنا عندما نصلي، ولسيما في الصلاة الجماعية عندما يكون العديد من الناس حاضرين، وعندما نتولى قيادة الصلاة الجماعية. فلمن هي موجهة تلك الصلاة؟ هل حقا نتكلم مع الله؟ ونرفع الناس إلى عرش النعمة من خلال صلاتنا؟ أو هل نوجه الصلاة للناس؟ في أوقات عدة يجد العديد من القصص أنفسهم يعظون عندما يقولون الصلاة الصباحية، أي الصلاة الجماعية أو الصلاة الرعوية. أظنه تحد عظيم لنا، وهو من أهم الأمور التي نستخرجها من هذا التعليم الذي قدمه يسوع حول الصلاة أثناء دراستنا للمقطع الافتتاحي. عليكم أيضا أن تلاحظوا أن يسوع قال إنه يجب أن لا تكرروا الكلام باطلا، فكم مرة عليكم إخبار الله؟ فالتشديد هنا على التكرار الباطل. من الصعب جدا الجلوس إلى المائدة 3 مرات في النهار حاملين صلاة مبتكرة في قلوبنا، لكن هذا لا يعني أن الصلاة يجب أن تكون مبتكرة لتكون حقيقية. ليس من الخطأ تكرار الصلاة عينها، وهذا التعليم الذي يدور حول الصلاة يتضمن جزءا نسميه صلاة التلاميذ. يمكننا أن نكرر هذه الصلاة بمعنى عظيم، لكن الأمر المهم هو أن نظل متنبهين للكلمات التي نلفظها حين نتلو هذه الصلاة، كي لا تتحول صلاتنا إلى تكرار باطل، عندئذ لن تفقد الصلاة معناها. من ثم قلنا إن صلاة التلاميذ مبنية على جملتين وردتا في العدد 8 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. فعندما تصلون تذكروا هاتين النقطتين: أبوكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه، أما أنتم فلا تعلمون ما تحتاجون إليه. قد تظنون أنكم تعلمون، لكن حقا أنتم لا تعلمون ما تحتاجون إليه مثل ما يعلم أبوكم السماوي ما تحتاجون إليه. فصلوا أنتم هكذا. إليكم طريقة للصلاة مبنية على هاتين الجملتين: أنتم لا تعلمون ما تحتاجون إليه، أما أباكم السماوي فيعلم ما تحتاجون إليه. بناء على ذلك أطلبوا أنتم هكذا. كما ترون، إذا صليتم بحسب صلاة التلاميذ مثل ما درسناها في حلقتنا الماضية، فأنتم تقومون بشيء يشبه الآتي: ثمة 7 التماسات، وقلنا إن الالتماسات الأولى هي إلهية، أما الالتماسات الأربعة المتبقية فهي شخصية. لكن قبل لفظ هذه الالتماسات الشخصية، أعطنا، اغفر لنا، ولا تدخلنا، نجنا. أنتم تركزون 3 مرات على وجهة النظر هذه، لأنكم تقولون ما يلي: أيها الآب الذي في السماء، اسمك، ملكوتك، مشيئتك. ما أريده حقا هو الآتي: أن يتقدس اسمك، الذي يعني جوهر من وما أنت عليه. أريد أن يوقر العالم أجمع اسمك يا رب، وأريد أيضا أن يأتي ملكوتك على الأرض. أود أن تحكم على قلوب الناس بدءا من قلبي. أريد أن تتحقق مشيئتك في أجسادنا الفانية. أريدها أن تتحقق في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية. ضع أنت مشيئتك في مكانها. وعندما تنهون الصلاة تقولون: أيها الآب، سيذهب المجد دائما إليك، لأن القوة ستأتي دائما من عندك، والنتيجة ستكون دائما لك. كل ذلك يعني لك الملك، وما ينتج عن هذه الصلاة سيكون لك ولك وحدك يا رب. بين هذه الالتماسات الإلهية الواردة في بداية الصلاة ونهايتها، ثمة التماسات شخصية، وهي: أعطنا، اغفر لنا، لا تدخلنا، ونجنا. عندما تصلون أعطنا، لديكم الحق بوضع التماساتكم أمام الله. لكن إذا فهمتم الطريقة التي تصلون على أساسها، فما تقولونه لله حقا هو التالي: أيها الآب، أطلب منك هذه الأمور، لكن إذا لم تنتج عن اسمك الموقر، وإذا لم تكن ستنتج عن ملكوتك الآتي، وإذا كانت لن تنتج عن مشيئتك التي ستتحقق، عندئذ لا أريد هذه الأمور بعد. سأطلب منك هذه الأمور التي أظنني أحتاج إليها وأريدها بإلحاح، لكنني أريدها فقط إذا كانت تناسب وجهة النظر الإلهية. في الحقيقة تعجبني نهاية هذه الصلاة التي تعني ما يلي: ستأتي القوة من عندك، والنتيجة دائما لك، وسيذهب المجد إليك دائما. إذا صليتم هكذا لا يمكنكم أن تجهلوا إرادة الله، فنحن بمفردنا لا نعرف ما هي مشيئة الله. في دراستنا الماضية وعندما صلينا، رأينا أن أساس كل هذا التعليم هو الآتي: أبوكم الذي هو في السماء يعلم، أما أنتم فلا تعلمون. فإذا صلينا على هذا النحو لا يمكننا أن نجهل إرادة الله، لأنه إذا كان ما نطلبه ليس ضمن مشيئة الله عندئذ لا نريده. أعتقد أنها طريقة رائعة للصلاة، فنحن لا ندخل إلى غرفتنا حاملين لائحة تبضع لإرسال الله للتبضع وجلب حاجياتنا. نحن لا نصدر التعليمات لله، بل نأتي إلى حضرته حاملين ورقة بيضاء وطالبين منه إعطاءنا واجبات للقيام بها، ونطلب منه أن يرسلنا في مهمة عندما نصلي بحسب هذه الطريقة. والآن دعونا ندرس هذه الالتماسات السبعة عن كثب. ليتقدس اسمك، أظنه التماس رائع. في الحقيقة تشكل صفات الله في الكتاب المقدس دراسة مذهلة. ثمة العديد من صفات الله مذكورة في الكتاب المقدس، وتخبرنا أمرا حول جوهر الله وجوهر من هو الله وما هو وكيف هو. ويخبرنا بعض هذه الصفات أن الله هو إله سلام وشفاء، وهو كلي القدرة وأزلي. إذا درستم كل صفات الله هذه وقمتم بأبحاث عنها واستخرجتموها، تجدون أنها تخبركم أمرا ما حول الله الذي هو أمسا واليوم وإلى الأبد. بالإضافة إلى ذلك تلاحظون أن هذه الصفات تمنحنا رؤية حول جوهر الله، أي جوهر طابعه. لا يتألف طابع الله من أمر واحد فحسب، بل إنه يشبه ألوان قوس قزح. ثمة سلسلة طويلة لصفات الله تخبرنا أمرا ما حول جوهر كيان الله وطابعه. فالله هو محبة، لكن هذا ليس كل ما هو عليه الله، فهو أيضا العدالة الكاملة. ولد الله أيضا غضب، لكن في هذه الصلاة تم إعلامنا أن نوجه الكلام لله كأب محب. إنها فكرة رائعة، فالله هو شخصي وليس قوة كالجاذبية أو ما شابه. في العهد القديم كان الله الراعي العظيم، وإذا اطلعتم على إدارة الخراف تعرفون العلاقة التي تنشأ بين الراعي وخرافه، وتعلمون أن هذا الأمر يقول لنا إن الله هو شخصي. في الواقع يذكر يسوع أن الله يعلم كم يبلغ عدد شعرات رأس كل واحد منا، فنحن مهمون جدا لدى الله، وكل التفاصيل الدقيقة والصغيرة في حياتنا هي مهمة بالنسبة إليه، بالتالي يجب أن نوجه الكلام له كأب. وعندما يوجه الناس الصلاة لله كأب يمرون في وقت عصيب في الصلاة، لأن آباءهم الأرضيين لم يكونوا كما يفترض بهم أن يكونوا. وحين يوجهون الصلاة لله يربطون الله بآبائهم الأرضيين. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه ينبغي علينا توجيه الصلاة لله كأبينا الذي في السماوات. إنه آب سماوي كامل، إنه الأب الذي تتمنون الحصول عليه، وهو أفضل بكثير من جميع الآباء الأرضيين. لذلك نوجه الصلاة له كأبينا الذي في السماوات. بالتالي يكون التماسنا الأول أن يتقدس اسم الله ويوقر. في الحقيقة نحن مهمون جدا لدى الله، وكل التفاصيل الدقيقة والصغيرة في حياتنا هي مهمة بالنسبة إليه، بالتالي يجب أن نوجه الكلام له كأب. وعندما يوجه الناس الصلاة لله كأب يعانون بعض الصعوبات، لأن آباءهم الأرضيين كانوا قصاة القلوب، أو لربما لم يهتموا بهم بمحبة، فلم يكونوا كما يفترض بهم أن يكونوا. وحين يوجهون الصلاة لله يربطون الله بآبائهم الأرضيين. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه تنبغي علينا مناداة الله كالآتي: أبانا الذي في السماوات، إنه أب سماوي كامل، إنه الأب الذي تتمنون الحصول عليه، وهو أفضل بكثير من جميع الآباء الأرضيين. لذا علينا مناداة الله بأبينا السماوي، أو أبينا الذي في السماوات. وبالتالي يكون التماسنا الأول أن يتقدس اسم الله ويوقر. هل تتذكرون صلاة الرب التي وردت في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا؟ لقد رفع يسوع التلاميذ إلى الله وقال: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. وعانى يسوع بذلك ما يلي: أظهرتك أيها الآب لهم، جعلتهم يرون جوهر كيانك وطابعك. ويشير هذا الأمر إلى أن يسوع أظهر للناس أن الله هو محبة ويحبهم من دون أي شرط، لدرجة أنه عبر عن طابعه من خلالهم. هذا يشكل فكرة الالتماس الأول: ليتقدس اسمك. من ثم لديكم الالتماس الآتي: ليأتي ملكوتك. في الحقيقة إن ملكوت الله ليس معقدا. في الواقع يسهل على الناس الذين يعيشون في دولة ملكية تقدير هذا الأمر أكثر من الناس الذين يعيشون في دول ديمقراطية. فعندما تكون ثمة عائلة ملكية تجدون مملكة يحكمها ملك، بالتالي تكون مملكته. ففكرة أن يكون لدى الله مملكة تعني ببساطة أن الله هو الملك، وكونه ملك الملوك ورب الأرباب فهو يحكم الكرة الأرضية. في العهد القديم أراد الله أن يكون ملكا لأمة معينة وجغرافية معينة، وكان هذا الأمر يتعلق بإسرائيل في العهد القديم. لكن هل تعلمون القصة الواردة في العهد القديم والتي تدور حول رفض إسرائيل لذلك الأمر في أيام صموئيل؟ لقد أتى الناس إلى صموئيل وقالوا له: لا نحب هذا التدبير، لا نريد الله ملكا علينا. في الواقع أراد الله أن يكون ملكهم، ففكروا أن الله إذا سيطر على الناس يدعى هذا الأمر ثيوقراطية، أي دولة خاضعة لحكم رجال الدين. لكن جل ما أراده الله هو الحصول على رجال مثل موسى يصعدون إلى جبل سيناء في حضرة الله ويتكلمون معه من أجل مصلحة الشعب، ثم ينزلون حاملين كلمة الله للناس. فعندما صعد موسى إلى الجبل كان كاهنا، وحين نزل كان نبيا. هكذا كان نوع القيادة التي أرادها الله لإدارة مملكته على الأرض، بالتالي كانت هذه القيادة قومية وجغرافية. لكن الناس لم يريدوا ذلك، لقد أرادوا ملوكا على هواهم، فأرسل الله لهم ملوكا، وهؤلاء الملوك أقحموهم في كل أنواع المشاكل. وبعد 700 سنة من الصمت انكسر الصمت مع يسوع ويوحنا المعمدان اللذين نشرا البشارة التي تقضي بأن الله سيكون ملكهم من جديد. لقد أتى يسوع ويوحنا المعمدان يبشران بملكوت الله، لكنهما شرحا هذا الأمر للناس قاصدين ما يلي: عندما نقول ملكوت الله لا تنظر هنا أو هناك، وكأن ملكوت الله سيتألف من هذه المجموعة أو تلك، أو من هذه الأمة أو تلك. إن ملكوت الله هو أمر فردي وهو موجود داخل كل واحد منكم. هل ستسمحون لله بأن يغرس في قلوبكم العلم الأبيض الذي يدل على استسلامكم له؟ وهل ستصبحون من أتباعه؟ عندما تصبحون من أتباع الله وتتوجون الله ملكا على حياتكم، تتحولون إلى جزء من المملكة التي يحكمها الله، وبالتالي تصبحون جزءا من ملكوته. أما الالتماس التالي فهو: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عندما أعطي هذا التعليم هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى وفي الإصحاح 11 من إنجيل لوقا، تجدون أن حرف الجر هو على في عبارة على الأرض. في الواقع تمكن ترجمة الكلمة اليونانية بعلى أو في الأرض. شخصيا أختار أن أترجمها بعبارة على الأرض، لأن ثمة تعليم ورد في الكتاب المقدس يقول إننا أجسام أرضية فانية، ونحمل في أجسامنا الأرضية كنزا عظيما وهو المسيح الذي يعيش فينا. والمسيح الموجود في قلوبنا هو أملنا الوحيد لتحقيق إرادة الله. وذلك التعليم الذي تجدونه في الإصحاحين 4 و5 من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس أظنه يتوافق مع الالتماس الآتي: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بعد تلاوة الالتماسات الإلهية يمكننا قول الالتماسات الشخصية التي تبدأ بما يلي: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. لاحظوا التشديد على كلمة اليوم. في الواقع يخبرنا الناس المدمنون على الكحول أو الذين يتعالجون من الإدمان على الكحول أن الانتصار على إدمانهم كان مفهوما مهما جدا بالنسبة إليهم، ولم يستطيعوا التفكير في أن يكونوا غير مدمنين على الخمر لمدة 1 سنة. لذلك يعلمونهم في مراكز إعادة التأهيل أن يطلبوا من الله كل صباح جعلهم غير مدمنين في هذا النهار، وكل مرة كانوا يطلبون ذلك ليوم واحد. في الحقيقة يتم التشديد في هذه النقطة في الصلاة التالية: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وكما قلنا سابقا لا يمثل هذا الأمر الخبز فحسب، بل أيضا كل الأمور التي نحتاج إليها، فنحن مركز حاجات كبير. لذا فالالتماس الأول هو: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. أما الالتماس التالي فهو: اغفر لنا ذنوبنا. لاحظوا ما قاله يسوع في هذه الصلاة: ذنوبنا. عندما نتلو هذه الصلاة أثناء العبادة كثيرا ما نقول ما يلي: اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أخطأ إلينا. مجددا، إن المقطعين اللذين نجد فيهما هذا التعليم هما الإصحاح السادس من إنجيل متى والإصحاح الحادي عشر من إنجيل لوقا. وفي الإصحاحين كليهما لا نجد هذه الصلاة في تلك الطريقة في الكتاب المقدس. إنهما إعادة صياغة جيدة لهذا الالتماس الوارد في العدد الثاني عشر من الإصحاح السادس من إنجيل متى. لكن حقا في الإصحاحين كليهما، أي في الإصحاح السادس من إنجيل متى وفي الإصحاح الحادي عشر من إنجيل لوقا، وردت الكلمتان التاليتان: ذنوبنا ومذنبين. بالتالي إن المشيخيين على حق عندما يصلون في عبادتهم الجماعية قائلين: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. من ثم لديكم الالتماس الآتي: لا تدخلنا في تجربة. لقد ورد في الإصحاح الأول من رسالة يعقوب ما يلي: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. فلماذا نقول لله لا تدخلنا في تجربة؟ شخصيا أشعر بأنه يجب أن يكون ثم تفاصل بين كلمة لا وكلمة تدخلنا في العدد الثالث عشر من الإصحاح السادس من إنجيل متى. أعتقد أن هذا الالتماس يجب أن يتلى على النحو الآتي: أدخلنا لا في التجربة. أظن أنه إذا قادنا الله لن نواجه التجربة. ولاحظوا فلسفة الكتاب المقدس حول التجربة: إن الأمر هو كالآتي: أنتم لستم أعمدة قوة، لذلك فلا تقحموا أنفسكم في كل أنواع التجارب، ومن ثم تطلبون من الله أن يقدم لكم طريقة للتخلص منها. في الواقع يسيء العديد من الناس فهم العدد الثالث عشر من الإصحاح العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الذي ورد فيه ما يلي: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. ثم اقرأوا أيضا العدد التالي من الإصحاح العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. هل تعلمون ما ذكر فيه؟ لقد ذكر فيه ما يلي: لذلك يا أحبائي هربوا من عبادة الأوثان. فالكتاب المقدس يقول لنا دائما إننا لسنا أعمدة قوة، لذلك عليكم أن تصلوا كل يوم لكي لا تجربوا. عندما كان يسوع يصلي في البستان وحاول جعل الرسل يصلون معه، لم يتمكن من إبقائهم مستيقظين لمدة ساعة واحدة. لقد أمضى يسوع طيلة الليل يصلي صلاة العيد، وحين وجدهم نياما قال لهم أكثر من مرة إنه ينبغي عليهم أن يبقوا مستيقظين ويصلوا كي لا يدخلوا في تجربة. كان يقصد القول: لو علمتم ما هي التجربة وكم هي قوية لكنتم صليتم طوال الوقت، لا تدخلنا في تجربة. لا أعتقد أن الله يريدنا أن نكون في مواقف معارضة للشبهة حيث تكون التجربة عظيمة. بعد الاعتراف بضعفنا أظن أن إرادة الله تقضي بأن نتفادى مواجهة التجربة. علينا بناء سياج وجدران سميكة لحماية أنفسنا من التجربة. وكما رأينا في الإصحاح الخامس عندما ذكر يسوع أنه إذا كانت عينكم تسبب لكم الخطيئة فاقلعوها، وإذا كانت يدكم تسبب لكم الخطيئة فاقطعوها، وفي مقطع آخر ذكر أنه إذا كانت رجلكم تسبب لكم الخطيئة فاقطعوها. وتذكروا أننا قلنا إن ما كان يقصده يسوع في ذلك المقطع هو الآتي: أي أمر يقودكم إلى التجربة والخطيئة؟ أكان ما ترونه في أعينكم أم ما تفعلونه بواسطة أيديكم؟ أم حيث تذهبون لا تنظر إليه ولا تفعلوه بأيديكم ولا تذهبوا إلى الأماكن حيث تكون التجربة في انتظاركم؟ ربما هذه هي الطريقة التي يجب أن نفهم من خلالها الالتماس الأخير، وهو: نجينا من الشرير. كيف ينجينا الله من الشرير؟ بالطبع من خلال قوة الروح القدس. لقد ذكر يسوع ما يلي: الذي هو في داخلكم هو أعظم من الذي في العالم. لكن ثمة بعض الأمور التطبيقية حول إنقاذ الله لنا. ربما طريقته لإنقاذنا من الخطية والتجربة موجودة هنا: يا الله، إذا كنت تقودنا عندئذ لن نكون مجربين، وبهذه الطريقة تنجينا من الشرير. لديكم سبع التماسات تشكل طريقة للصلاة. صلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، اسمك، ملكوتك، مشيئتك، ثم أعطنا، اغفر لنا، لا تدخلنا، نجنا. ثم تنهون صلاتكم على هذا النحو، سيذهب المجد إليك دائما، بالتالي ستكون لك النتيجة دائما، لك الملك يا الله. هكذا نختم صلاتنا عندما نصلي وفقا للطريقة التي علمنا إياها ربنا يسوع المسيح. ولكن تذكروا إخوة الأحباء أن صلاة التلاميذ أو ما يتعارف عليه أنها الصلاة الربانية هي مجرد نموذج لكي نصلي على منواله، وليس بالضرورة لكي نتبعها حرفيا ونكرر كلامها كلمة كلمة. فالمهم أن نرفع قلوبنا لله، ساكبين أمامه قلوبنا، مشاركين إياه احتياجاتنا، وبالأولى سائلين إياه عما يريدنا أن نعمل لكي نسلك في طرقه ولكي نعمل مشيئته.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. معاكم سارة عزيز. هي ست بس غريبة. هي ست بس غريبة جملة ممكن تتقال على ستات صحابنا أو ستات نعرفهم جوة العيلة، معنا في الشغل، معنا في المدرسة، نعرفهم من جيراننا، من قرايبنا. في حلقة من الحلقات اتكلمنا أنه 10% من المعتدين جنسيا ستات، وده اللي هنتكلم فيه الحلقة دي. عايزة أقولك أنه ممكن يبقى في ست بتكسر حدود جسمك بطريقة بتضايقك وبتحسسك أنك مش مرتاحة، بس عمرك ما عرفتي تقولي حاجة، عمرك ما عرفتي تتكلمي. مش بتكلم على أن احنا واقفين في طابور السوبر ماركت والست اللي ورايا قررت تريح عليا حبتين. هو الموضوع ده بصراحة بيضايق وبيضايقني أنا شخصيا، بس أنا بتكلم عن حد بيكسر حدود جسمك الشخصية. أنا مش عايزاكي تحسسي، أنا عايزاكي تفكري. لو أنتي بتحسي إنه في واحدة أنتي تعرفيها كويس بتحسي كده إنها غريبة وبتتعامل معاكي ومع جسمك بطريقة غريبة، عايزاكي تتكلمي. مرة بنت جت حكيت لي، كنت بدي ندوة عن الموضوع ده وذكرت إنه ممكن الستات تعمل كده، رفعت إيديها وقالت لي أنا عندي 45 سنة مش هنسى طنط جارتنا دي اللي كانت كل شوية تضربني على وأنا معدية قدامها، وكنت تقعد تقولي ده أنتي خلاص هتعملي فيها كبيرة وتبتدي تتضايقي. أنا كان وقتها عندي 12 سنة. مش هنسى أنه الست اللي قالت القصة دي عندها 45 سنة، يعني مفروض كبرت وعدت الموقف. بس لما أنا اتكلمت عن أنها ست بس غريبة افتكرت الموقف دوت. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم. أيوة أعمل إيه يعني لو ست بتعمل معايا كده؟ أوقفها إزاي؟ هيقولوا عليا مجنونة. فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم في الحلقة دي عن هي ست بس غريبة، يعني ممكن تكون ست وتكسر حدود جسمي بطريقة غريبة، يعني ممكن تكون ست وتتحرش بيا. أيوة، جاي النهاردة أقولك صدقي اللي انتي حساه. أنا جاي أقولك إنه ممكن يبقى في ست بتعرفيها من جوه عيلتك أو من بره عيلتك، في المدرسة أو في الشغل، من الجيران أو في الشارع، بتحسي إنه الست ديت بتكسر حدود جسمك بطريقة غريبة قوي. أشجعك النهاردة تتكلمي وتحكي إنه ده بيحصل لك. يعني روحي النهاردة أقول لها طنط أو فلانة ممكن ما تقربيش مني بالطريقة دي، ممكن ما تحضنيش كده وتفعصيني جواكي، أنا بتضايق. من حقك تقولي كده، من حقك إنك تدافعي عن جسمك، جسمك ده بتاعك. بفكرك اتكلمنا عن القيمة قبل كده وقلنا إزاي إنك غالية وليكي تمن مش قليل. أشجعك النهاردة تتكلمي وتدافعي عن حدود جسمك، وما تسكتيش وما تستسلميش وما تقوليش ده الواقع. لأ، ده مش الواقع، لأن إحنا ممكن نغير الواقع. أنا مش بقول إن كل الستات كده، بس أنا بقول إنه في كده.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل بنت بنعتذر، جيه، بس الموضوع أكبر من كده بكتير. في صورة كبيرة قوي، دبل ام

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: بعد ملك يسوع الألفي هتنزل السماء حرفياً للأرض في شكل أورشليم الجديدة. هتكون المدينة الرائعة دي البيت الأبدي للمفديين على مر العصور، وده اللي يسوع أشار ليه لما قال في بيت أبي منازل كثيرة. المدينة المقدسة دي هتفوق الخيال، لكن النهاردة هنحاول نفهم روعتها. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: مرحبا بكم في الأبدية، دي العظة الأخيرة في سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، عن الأحداث اللي هتكون حوالين مجيء الرب يسوع المسيح ومستقبل هنشارك فيه كلنا. لو سمعت معنا السلسلة دي من البداية هتعرف أننا قلنا أنه من الأفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع المسيح هيجي علشان كنيسته، وبعدها فترة الضيقة العظيمة وظهور ضد المسيح، وبعد كده هيجي يسوع في ظهور مجيد وهيقف على جبل الزيتون في أورشليم مع شعبه، وبعدها هيكون في فترة حكم للمسيح مدتها 1000 سنة اسمها الملك الألفي، وفي النهاية هيسلم يسوع المسيح الملكوت لله الآب، ومرة تاني الله الآب هيعين الابن علشان يحكم ويملك. لكن كمان لو سمعت العظة اللي فاتت هتعرف اننا اتكلمنا عن الدينونة المرعبة اللي اسمها دينونة العرش العظيم الأبيض، لما الله شخصيا هيدين كل الأموات غير المؤمنين على مر العصور. والنهاردة بنوصل لمشهد سعيد جدا، وهو قصة أورشليم الجديدة، قصة الأبدية والسماء. وفي 3 أسباب خلوني أوعظ العظة دي. أول سبب علشان نعرف لمحة عن الأبدية وإزاي هتكون السماء. عارف أنه عظة مش كافية خالص، لكن الموضوع شوية شبه طفلين لسه في الرحم بيتكلموا عن اللي هيعملوه أول ما يتولدوا، وبعد ما يبقى عمرهم 25 سنة مش بيكون عندهم أي خلفية. اللي أقصده أنه عالم مختلف تماماً، لكن هنحاول لأنه الكتاب المقدس بيدعونا نحاول نفهم الأبدية ودورنا فيها. تاني سبب، بتمنى كل حد بيسمعني النهاردة وعنده هموم، سواء مش لاقي شغل أو صحيا مش كويس وبتعاني من ألم كبير ووجع قلب، افتكر أنه الأبدية جاية. أنا عايزك تكون متشجع وتعيش في ضوء الأبدية. امبارح اتصلت بوالدتي زي ما بعمل كل يوم سبت بالليل. والدتي هتكمل 102 سنة في خلال أسبوع تقريبا، وزي ما بقول على طول وممكن تكون سمعتني بقولها قبل كده، في عمر 102 سنة هتقول لكم أنه ما عندهاش ضغط الأقران، لكنها كل يوم سبت بالليل بتسألني هتوعظ في إيه في اجتماع الصبح. فقلت لها هتكلم عن السماء يا ماما، فردت علي على طول وقالت لي واو دي هتكون عظة رائعة. وبعد كده بدأت تقتبس قصيدة باللغة الألمانية عن جمال السماء ومجدها، وهي منتظرة السماء وقلقانة جدا جدا، وبتعتقد أن الله نسي عنوانها فعلا. عشان كده عايزك تعيش في ضوء الأبدية حتى قبل ما تكمل 102 سنة. السبب الثالث هو أننا هنناقش مين هيدخل السماء ومين هيكون براها. مش الكل هيعيش في المدينة المقدسة، وده مش قراري ولا حكمتي الشخصية اللي بتقول كده، ده قرار الله وحكمته هو، وهنشوف كلمة الله بتقول ايه في الموضوع ده. من كذا سنة لما كان سني أصغر من كده حفظت سفر الرؤيا إصحاح 21 و22، وحفظتهم من ترجمة كينج جيمس. عشان كده لما أقتبس آيات أثناء العظة ممكن تلاحظ اختلاف بسيط، مش في المعنى لكن ممكن اختلاف في ترتيب الكلمات في النسخة الأقدم. فهبدأ من سفر الرؤيا وإصحاح 21، وده الجزء اللي محتاج تفتحه دلوقتي، ولو كنت بتسمعنا بوسائل تانية من فضلك دور على سفر الرؤيا وإصحاح 21 في الكتاب المقدس بتاعك، وهقرأ معاكم الأعداد الأولى. يوحنا الرسول بيقول ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد، وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. قد إيه ده وصف رائع. خلونا نبدأ بعدد واحد. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. فاكرين اللي تعلمناه المرة اللي فاتت؟ خلال الفترة بين الملك الألفي والأبدية هيكون فيه سماء جديدة وأرض جديدة، لأن الأرض هتتدمر بالكامل. اللاهوتيين بيتجادلوا حوالين هل الكتاب المقدس بيقول إنه الأرض هتتمحي ولا هيعيد خلقها بالنار، وفي الحالتين هيكونوا سماء جديدة وأرض جديدة، كون جديد تماما ما فيهوش أي وصمة خطية أو لعنة، وأورشليم الجديدة اللي هتنزل كعروس مزينة لرجلها هتكون دي الحالة الأبدية للمفديين، وهي دي السماء. لما والدي توفى من سنتين، ولما بيموت أي حد مننا حاليا، مش هنروح للسماء دلوقتي، لأنه هنكون محتاجين أجساد القيامة، والأحداث اللي كنا بنتكلم عنها لازم تحصل الأول، وبعد كده هنكون في أورشليم الجديدة النازلة من السماء كعروس من عند الله، والعروسة دي هتكون جميلة جدا جدا. جيمس فيرنون ماكي كان وعظ جنوبي قديم ولسه بتسمعوها أحيانا في الراديو بالرغم من وفاته من سنين كتير، لكنه كان متعود يقول: أنا أؤمن إن الله هيصنع معجزة، لأنه كل عروسة بتكون جميلة يوم فرحها، سواء كانت معجزة أو لا، العروسة دي هتكون مليانة زينة ومتزوقة علشان جوزها. أورشليم الجديدة لامعة ومتألقة وجميلة فوق ما نتخيل. قبل ما نسأل مين المشتركين في المبنى ده ومين اللي هيعيش في أورشليم الجديدة، اسمحوا لي أقول لكم بعض الحاجات اللي مش هتكون موجودة هناك، وده هيكون مبهج جدا لكل شخص بيتألم. هتلاحظ في عدد 4 بيقول في بعض الترجمات الكلام في صيغة سؤال: مش الله هيمسح كل دمعة من عيونهم؟ الحقيقة النص اليوناني بيقول زي ما بتقول الترجمة اللي معانا، إن الله هيمسح كل دمعة، وكأنه بيأكد إنه هيمسح كل جزء صغير من الحزن وكل أمر بيسبب لك تعب. وبعد كده النص بيقول إنه هيمسح الدموع دي من عينك، وكأنه الله مدرك أساس اللي بيتعبك على الأرض علشان تتخلص منه للأبد. مش بالضرورة هياخد الله منديل ويمسح دموعنا، لكن هيدينا إدراك وهيشيل كل أسباب الحزن، سواء كان بسبب الندم اللي حسينا بيه، أو لأنه بعض الأشخاص اللي كنا نتمنى يكونوا موجودين معانا في السماء مش هيبقوا موجودين، وفي الحالتين الحزن هيختفي وهيختفي للأبد. كمان مش هيكون فيه موت زي ما بيقول الكتاب المقدس. لو كنت قائد تسبيح ففي احتمالية إنك تكمل دعوتك في السماء، لكن لو كانت خدمتك تنسيق الجنازات فهتحتاج تغير خدمتك لحاجة جديدة خالص. الفكرة كلها إنه مش هيكون في حزن ولا فراق ولا وداع، وبعدها بيقول ولا يكون حزن ولا صراخ فيما بعد. وآخر حاجة لكل واحد بيسمعنا وعايش في ألم مزمنة، لازم تحطوا خط تحت الآية دي في الكتاب المقدس عندكم: ولا يكون وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. في حد مبسوط إنه مش هيكون فيه ألم تاني؟ كل ده كان مقدمة. دلوقتي خلونا نبدأ في الموضوع بتاعنا. مين اللي هيسكن في المدينة المقدسة أورشليم الجديدة؟ الإجابة أكيد هي الله وشعبه. أنا اقتبستها من شوية: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، في رؤيا 21 وعدد 3. واو. هتلاحظ أن الترجمات القديمة بتقول أن ده مسكن الله مع الإنسان، وهنا بنلاقي مكان السكن. الترجمتين حلوين، وأصل الكلمة هي تبرناكل، وبتترجم خيمة الاجتماع، لأنه هو ده المكان اللي سكن فيها الله في العهد القديم. عشان كده كلمة الله بتقول فعلا أنه مسكن الله، وأكتر مكان بيسكن فيها الله بقى دلوقتي مع الناس. وعشان نفهم خلونا نحط في اعتبارنا انه في زمن العهد القديم الله عمل هيكل كامل علشان الناس تقدر تروح لله من خلاله، وكان معروف وقتها بخيمة الاجتماع تابرنكل. كان في الدار الخارجية والقدس، المكان اللي فيه الكهنة يقدروا يدخلوا بحرية، لكن في الآخر كان موجود قدس الأقداس واللي فيه بيدخل رئيس الكهنة يوم واحد بس في السنة، يوم الكفارة. الله كان بيحاول يوضح للناس انه كان بيعمل طريقة علشان يقدر من خلالها يتواصل مع الخطاة من غير ما يتلوث، وهي دي قصة الكتاب المقدس كله. ازاي هيسكن الله مع الناس وهم خطاة وهو نفسه ما يتأثرش بخطيتهم؟ عشان كده الله بيقول بالرغم اني موجود في كل مكان الا اني هكون متمركز في قدس الاقداس، هو ده المكان اللي هيظهر فيه مجدي، ودلوقتي مسكن الله بقى مع الناس.
0: يا صديقي، عايزك تفكر في الامر ده للحظة. هنسكن في حضور الله بذاته، حضور من غير وسيط، ودلوقتي لما بنيجي لله بنيجي ليه من خلال ذبيحة يسوع المسيح. الكتاب المقدس بيقول ان الله لم يره احد قط. احنا مش هنقدر نشوف الله بجسدنا، لاننا لو شفناه هنموت، لكن هناك في المجد باجساد مختلفة وكاملة هنشوفه، وهنكون معاه في قدس الاقداس. الحقيقة الارض كلها هتكون قدس الاقداس، وهنكون معاه هناك للابد. قد ايه دي فكرة رائعة، وعلشان كده الكتاب المقدس بيقول في ضوء حقيقة ان كل المصنوعات دي هتحترق، وفي ضوء حقيقة ان الله ابدي واحنا هنكون ابديين، اننا هنحتاج نعيش للهدف ده طول الابدية، وهو الله ومجده. بنتمنى ان العزة دي تكون بركة ليك. احنا وصلنا لاخر عزة في السلسلة دي، واللي بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. في الهيكل اليهودي الله كان بيسكن في قدس الأقداس، وفي الأبدية المدينة المقدسة هي قدس الأقداس، ومش هيكون فيه كهنة. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن عجائب سفر الرؤيا إصحاح 21 والبيت الأبدي للمؤمنين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: عسكرة هتضحوا بابوكم؟ المهم قالوا لازم تجرب ودي تجربة حلوة جدا. وكمان أصبحت رياضة عادية جدا ومنتشرة. قلتهم طب وأنا مالي عادية ولا منتشرة؟ المهم روحنا احنا التلاتة ولقينا الراجل بيطلب مننا، المدرب يعني بيطلب مننا احنا نوقع على ورقة كده غريبة جدا. ايه الورقة دي؟ بتقول اقر انا الموقع ادناه بكامل ارادتي وعقلي ان انا مستعد انط بالباراشوت حتى لو مت. يعني ايه مت؟ يعني لو الباراشوت ما فتحش وانا حصل لي حاجة مفيش اي مسؤولية جنائية على المدرسة بتاعت القفز دي. فقلتهم دي حاجة غريبة جدا، هو ينفع الكلام ده؟ لا يا عم انا ماليش دعوة. افتكرت بقى مرة كنت رايح اعمل عملية في ظهري والدكتور قال لي هعمل لك عملية. قلت له بص يا دكتور انا عارف ان عمليات العمود الفقري دي خطر جدا مش هعملها. قال لي في حاجات كتيرة في الدنيا خطر بس برضو بنعملها، يعني بنسافر ونركب طيارات واحنا سمعنا عن طيارات وقعت زمان. طيب هو انا بقى كل حاجة هقول لا يا عم انا مش هعملها عشان خايف ومش هاخد يعني خطوة ايجابية؟ لا لازم ناخد خطوة ايجابية. يعني مثلا اقول ايه؟ انا مش هتجوز احسن ابطل احبها وابقى دبست مدى الحياة. مش هركب عيالي عجل احسن يقعوا ويتعوروا. مش هطلع اشتغل برا احسن احس بالغربة. لا كده بقى هنقعد في بيوتنا ونرجع نندم ونقول ايه ياريتنا كنا اتحركنا. كل حاجة ليها عواقب حلوة ووحشة. يعني سافر واتعب وتغرب وجرب وافشل وخاطر بس بالعقل يعني، واعرف ان في اله متحكم في امور حياتك وان انت في امان معاه. ده لو معاه يعني. طيب عايز تشعر بقى ان كل حياتك في امان؟ حط حياتك في ايد ربنا، عيشها وخليك مطمن ان ربنا بيحميك في كل وقت.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

جميلة جدا جدا جدا، بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر، تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد، وأتوقع أنه النهاردة كمان ربنا يكون بيدينا كلمات خاصة تفرق في حياتكم. حشتونا، نتمنى نكون كمان إحنا وحشناكم. من الحاجات المهمة جدا اللي بيعملها المدرب إنه هو بيحدد التشكيلة اللي هتخوض المباراة. علشان كده موضوع حلقتنا النهاردة عن تشكيلة الفريق. نتمنى إن إحنا نستمتع سوا. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم تاني أعزائنا الشباب، ومكملين معاكم في حلقة جديدة من برنامج كارت أصفر، وعنوان حلقتنا تشكيلة الفريق. رغم إن الفريق كله بيلعب، ورغم إن الفريق كله لنفس الهدف، والهدف هو تحقيق الفوز، إلا إن كل فرد في الفريق ليه دور، وبيتم وضع التشكيلة النهائية اللي هتخوض المباراة عن طريق المدرب. المدرب اللي بيوظف كل واحد في الخطة بحسب إمكانيات اللعيبة، وكمان بحسب احتياجات المباراة، وكل ده في ضوء رؤية المدرب. فيبدأ يختار شخص لحراسة المرمى، ويبدأ يختار مجموعة للدفاع، ويبدأ يختار واحد اسمه صانع ألعاب، ومجموعة لخط النص، وكمان ناس تانية للهجوم. أكبر مشكلة ممكن تحصل إنك تبقى نازل المباراة وإنت مش عارف دورك إيه في التشكيلة. المشكلة الأكبر إنك تبقى عارف دورك إيه وتقرر إنك تروح في حتة تانية غير اللي قالك عليها المدرب. فإيه رأيكم أعزائي الشباب لو قرر حارس المرمى إنه يلعب في الهجوم؟ أكيد هتبقى كارثة. طيب لو صانع الألعاب قرر إنه يقف جول ويلعب بإيده؟ الحقيقة إحنا كمان وإحنا في مباراة الحياة، كل واحد فينا الله حط فيه إمكانيات وعطاله وزنات، عطى كل واحد عن التاني وزنات مختلفة. أنت ليك دور في تشكيلة الفريق، ودورك مختلف عن باقي الناس. أعزائي الشباب، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا هنكمل مع بعض في برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا مكملين في حلقة جديدة من برنامج كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة تشكيلة الفريق. اتفقنا إنه المدرب بيحط التشكيلة، واتفقنا إن كل واحد ليه مكان موجود فيه، واتفقنا كمان إنه ما ينفعش تروح تاخد مكان غيرك. في مباراة الحياة الله عطانا وزنات وكعطى لكل واحد إمكانيات مختلفة. في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 وعدد 11 يقول الكتاب المقدس: هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. كل واحد مننا محتاج للتاني، كل واحد مننا محتاج الجزء الخاص بأخوه. الكتاب المقدس بيقول: لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما. علشان كده مهم إنك تعرف دورك في التشكيلة، مهم إنك تعرف الدور اللي ربنا أوجدك فيه في الحياة. أنت مرنم ولا أنت واعظ؟ أنت مدبر ولا مدرس مدارس أحد؟ أنت كارز ولا بتخدم في الميديا؟ أنت بتخدم في التمثيل ولا في أمور إدارية؟ إياك ما تكونش عارف دورك في التشكيلة. خلينا مرة تاني نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل في اللي ربنا عايز يوصله لنا النهاردة.
0: Welcome to C'est La Vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبفكركم إنه حلقتنا النهاردة عن تشكيلة الفريق. في يوم من الأيام الرسل لقوا نفسهم بيعملوا حاجة مش المفروض يعملوها، فقالوا للجميع لا يرضى أن نترك خدمة كلمة الله ونخدم موائد. المشكلة مش إنه خدمة الموائد قليلة، لكن هم عارفين دورهم. السؤال المهم، أنت عارف دورك؟ أنا بدعوك إنك تعمل دورك، دورك اللي حطهولك المدرب. اعمل دورك بكل أمانة، اجتهد، اوعى تستقلب دورك، اوعى تفكر إنه اللي باين أهم منك. تعرف في المبنى دور الحديد أهم جدا من دور الديكور، لكن يمكن الديكور بيبان أكتر منه. حتى في جسم الإنسان القلب أهم من الرموش والودان، لكن الرموش والودان باينين. إياك تاخد مكان غيرك في التشكيلة. أنا برفع لك كارت أصفر وبقول لك خلي بالك، بحذرك إنك تسيب المكان اللي ربنا حطك فيه وتروح حتة تاني. لو سبت مكانك يمكن الفريق كله يخسر بسببك. بشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه معانا، وبصدق إن الحلقة تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. اتشرفت إني أكنت معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radio.clv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: يا خبر يا عم قاسم، بعد كل ما قرأت وكل ما فحصت وجمعت من آيات أجدك تفندها لي، وإذا بها تؤيد وجهة نظرك لا وجهة نظري.
1: وكأنك ما قرأت وما ساهرت وما تعبت، يا خسارة.
2: لا أجد ذلك خسارة بل ربحا.
3: طبعا ربح، نحن لا نتناظر يا ياسر، نحن نتباحث ونتعاون لنصل إلى كل ما هو حق فيما نتناول من موضوعات.
4: هذا ما كنت أريد أن أقوله، وأثق أن هذا ما يجعل ياسين يجد ما قرأت وبحثت فيه ربحا كثيرا.
0: ربحا ربحا يا عم قاسم، ما دمتم ترون ذلك فأنا راضي.
3: طبعا هو ربح. حين كنت تفحص الكتب يا ياسر، ماذا كنت تسعى إليه؟ أن تنتصر على أبي وتغلبه؟
0: أنا؟ أبداً أبداً.
3: فإلى ما كنت تسعى؟
0: أن أعرف وأفهم وأقتنع بما يقول.
2: لا لكي تقاوم وتنفي وتضحض وتشجب وتكذب وتهاجم كما يفعلون.
1: مستحيل، ياسر ليس كذلك، حواره ساخن لكنه ليس عنيفاً.
0: أنا أناقش وفي نيتي المعرفة.
3: هناك من يناقش وقد أغلق عقله حتى لا يعرف ولا يقتنع، وحين يواجه منطقا قويا ينسحب ويكفر.
4: الحمد لله إنك لست من هؤلاء.
0: المهم، هل نكمل البحث في الآيات التي تحيرني لأنها تبدو متعارضة؟
4: طبعا طبعا يا ياسر، ولعلمك الكتاب المقدس كله مكتوب بوحي من الله، وكل نبي أو رسول أو رجل من رجال الله الذي أوحي إليهم ليكتبوا المكتوب كشف الله جانبا من الصورة التي يريدها تعالى أن تصله. أما هو فسبحانه لديه الصورة كاملة، لذلك برغم تعدد الكتاب لكن الحق في الكتاب واحد لا يتعارض ولا يتناقض.
1: فلا يوجد تناقض في الآيات.
3: لا يمكن، كاتب الوحي واحد لا يناقض نفسه.
2: فهمنا ومحدوديته وعدم قدرة عقولنا على استيعاب الفكر الإلهي هو الذي يجعلنا نجد تناقضا بين الآيات.

0: هناك آيات تدل على أن الابن مخلوق بواسطة الله.
1: ما هي يا ياسر؟
0: في رسالة بولس الرسول إلى كولوسي في الأصحاح الأول الأعداد من 15 إلى 17،
2: الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل.
3: بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض.
4: هل تلاحظون حرف الفاء في فإنه؟
1: طبعا نلاحظها. وماذا تعني هذه الفاء؟
4: تترجم باللغة الإنجليزية فور، أي لأن.
0: فماذا تريد أن تقول يا عم قاسم؟
4: أقول إن المسيح لم يدعى بكر كل خليقة لأنه أول شيء خلقه الله.
3: الآية تقول بكر كل خليقة، البكر هو الأول.
4: نعم، لكن هو دعي بكر الخليقة لأن الخليقة خلقت فيه،
2: فلا يكون مخلوقا ما دام الخليقة فيه، فهو خالق لا مخلوق.
0: كيف ذلك؟ بكر الأول.
4: كلمة بكر هنا لم تستخدم بالمعنى الحرفي.
1: أليست تعني المولودة في الأول؟
4: عند اليهود البكر هو الرأس أو الرئيس أو الأفضل، هذا هو في نظر الفكر اليهودي والتقليد اليهودي معنى البكر.
2: حتى اليوم اليهود يرفعون البكر إلى أعلى مرتبة وأسماها.
3: فعلا، والشريعة اليهودية تعطي البكر امتيازات كبيرة جدا، هذا أعرفه.
4: وقال الله تعالى في مزمور 89 عدد 28 عن النبي داود: وأنا أجعله بكرا

0: ألا من ملوك الأرض.
1: النبي داود لم يكن بكر أخوته، كان الابن الثامن لأبيه كما أظن.
2: نعم، كان ثامن أولاد ياسة.
3: وبالنسبة للملوك الذين على الأرض في ذلك الوقت، كان أصغرهم سنا.
4: فكلمة بكر هنا لا تعني المولود الأول،
3: بل الرأس أو الأكبر والأعلى.
0: واستخدمت كلمة بكر مرة أخرى عن المسيح لتعني الرئيس، قال الله عنه في رومية 8 عدد 29: ليكون بكرا بين إخوة كثيرين.
2: إخوة، وهل للمسيح إخوة؟
3: إخوة المسيح هم المؤمنون بالله وبالمسيح،
2: فلا يكون بكرا فعليا أو أخا بكرا إذن،
3: بل رئيسا وسيدا على المؤمنين.
4: هذا ممكن.
0: لهذا فبكر كل خليقة تعني رئيسها وسيدها، لأنه هو الذي أبدعها وأنشأها.
3: اليهود كانوا يعرفون ذلك، يعرفون أن البكورية تعني الرياسة والسيادة.
1: وكتب إليهم بولس هذه الآية بهذا المعنى؟
2: أعتقد ذلك. ما رأيك يا عم ياسين؟
4: وأنا أيضا أرى ذلك.
0: في التلمود اليهودي مكتوب أن القدوس هو بكر العالم،
3: يعني سيد العالم.
0: ملحوظة أخرى في هذه الآية: إلى من ينسب الابن؟
2: إلى أبيه طبعا.
0: وكلمة بكر بمعنى المولود الأول أو المخلوق الأول، لو استخدمناها بهذا المعنى ننسب المولود إلى أبيه لا إلى أخيه.
2: إلى أخيه طبعا، لا ينسب إلى الأب.
0: فلا يصح أن نقول بكر الخليقة، لو كانت تعني النسب لنسب المسيح إلى الأب الله، وكان بكر الله لا بكر الخليقة التي أخاها.
3: فالمسيح هنا لا ابن الخليقة بل رئيسها وسيدها.
4: معقول.
1: أيضا في سفر الرؤيا آية تقول أن المسيح بداءة خليقة الله.
2: هنا ليس بكرا، بداية،
4: يعني أنه أول شخص خلقه الله، البداء،
0: بل تعني أنه أصل الخليقة، بداءتها، أصلها ومصدرها الذي ابتدأت منه. الكلمة في أصلها اليوناني أرخي، أي رأس ومصدر وأصل.
3: الأول دائما هو من يستحق الإكرام والاحترام.
2: حسبت البداءة هو الأول في الترتيب لا الأول في التقدير والمكانة.
0: لا يا مي، وفي كولوسي أصحاح 1 آية تقول عن المسيح أنه هو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداءة، بكر من الأموات لكي يكون متقدما في كل شيء.
4: والبداءة هنا أليست تعني الأول؟
0: بل المتقدم، المتقدم في كل شيء. في آياتنا تعني المتقدم على خليقة الله.
1: تريد أن تقول من ذلك كله يا عم قاسم أن المسيح لم يكن أول الخليقة؟
3: المسيح هو خالق الكون يا ياسر. يقول الكتاب عنه: الكل به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان.
0: ويقول أيضا: فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق.
3: آية أخرى في سفر الرؤيا
2: غير تلك التي نتأمل فيها.
3: نعم، في رؤيا أصحاح 4 عدد 11 تقول عن المسيح: أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك خلقت.
4: هكذا بوضوح وبطريقة مباشرة،
0: لأنها هي الحق،
2: تختلف عن بداءة كل الخليقة.
3: لا اختلاف. تكميل وتوضيح هذه الآية تتناول القضية بوضوح.
1: فما رأيك في الآية في مزمور 2 عدد 7 التي تقول: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك.
2: وهل يلد الله؟ أستغفر الله،
4: لا يلد ولا يولد وليس له كفوا أحد.
3: الله تبارك وتعالى لا يلد بالمعنى الحرفي
0: ولا بالمعنى المجازي، لا يخرج شيئا من ذاته، لأن عملا كهذا يدل على أنه مركب.
1: وهو سبحانه وتعالى لا تركيب فيه.
2: هذا صحيح، الله لا تركيب فيه فلا يلد.
0: وهو واحد وحدانية شاملة. لو جاء منه الابن بعد ذلك فقد تغير.
4: والله لا يتغير ولا يتبدل،
3: فالابن أزلي بأزلية الله.
1: فهل هذه الآية بلا معنى أو هي متناقضة مع غيرها؟
0: لا، الله لم يقل للمسيح أنا اليوم ولدتك أن تبني،
2: أي جعل الولادة قبل البنوة. هذه هي العادة، الولادة تسبق البنوة،
0: لكنه هنا جعل البنوة قبل الولادة.
3: فالبنوة هنا بدون ولادة.
4: البنوة التي بدون ولادة تبني،
0: هي البنوة الروحية، البنوة الروحية التي يتميز بها الابن من الأزل،
3: والتي تعني إعلانه للاهوت منذ الأزل الذي لا بدء له.
1: فلم يلد أو يولد؟
0: بالطبع لا. ثم لا توجد بين فقرتي الآية كلمة تدل على أنه من الجائز أن يكون معناها أنه دعي ابن الله لأنه ولد من الله.
2: توجد بين فقرتي الآية نقطة أو فصلة، أراها أمامي هنا ظاهرة.
3: طبعا، وهذا يدل على أن كل فقرة مستقلة عن الأخرى،
4: فكل فقرة تفهم وحدها.
1: واليوم، كلمة اليوم ماذا تعني؟ أنا اليوم ولدتك
2: لا تعني الأزل طبعا، فالأزل لا يقاس بالأيام.
0: طبعا اليوم لا تعني الأزل بل تعني الآن، بذلك يكون المسيح الابن الذي هو ابن الله من الأزل ولد اليوم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر معنى الآية. هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة. أذكر معنى الآية. هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، واحتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

السلام أخوتي ومرحبا بكم. أحب نقرأ معكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 15 ومن الآية 3 حتى الآية 7.

فضرب لهم السيد المسيح هذا المثل قائلا: أي إنسان منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده؟ وبعد أن يجده يحمله على كتفيه فرحا، ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء.

ذلك شعبية كثيرة باش يوصل لهم رسالة عميقة ومهمة. هنا يتكلم على كان واحد سارح راعي وهرب خروف منه ضاع، يخلي 99% هذوك ويمشي يلوش على الخروف اللي ضاع منه، وكيف يلقاه يفرح برشا ويحطه ويحمله ويحطه على كتفيه كما سمعنا، وينادي الجيران الكل ويفرحوا مع بعضهم، يقولهم راهو العلوش متاعي اللي كان ضايع أراني لقيته وفرحوا معايا. أعطى المثال هذا باش يعطي صورة أعمق وفيها جدية أكثر من هذا، أن الإنسان اللي ما عندوش علاقة مع الله، علاقة روحية، علاقة بتاع القلب فعلا مع الخالق مع الله، هو كيف الخروف اللي ضايع، هذا هو إنسان ضايع في الواقع. لكن الله محبة، مش الإنسان اللي قاعد يلوش على الله، الله قاعد يلوش على الإنسان، قاعد يبحث على الإنسان، وكيف يلقاه يرجعه ليه، يولي كيف الابن بتاعه. كيفاش الواحد يلقى الله؟ هل يلقاه بالطقوس والتقاليد؟ الطقوس والتقاليد ينجم يعملها الإنسان بدون إيمان، ينجم يعملها كفريضة، ينجم يعملها لخطر الناس وتعود في مجتمع يعملوا في الفرائض والتقاليد هذه كلها الدينية، ينجم يزور أماكن مقدسة بدون إيمان، ينجم يعمل كل شيء في الواقع كطقوس دينية. لكن الإيمان القلب هو نعمة وهذه هبة من عند الله. الإنسان ليتوب، يعني يندم على أفعاله الخطية، على ضمير اللي كان يأنب فيها الخطايا، ويرجع إلى الله يلقى أن الله ينتظر فيه، يستنى فيه باش يحمله ويوريه محبته كلها ومشيئته كلها. هذا الكل عمله المسيح وقت جاء على الأرض، بحث على الناس، شفاء الناس المرضى، قوم الناس من الأموات، أعطى هبة الحياة الأبدية، أغفر للذنوب للناس، وفي الآخر ورى أكبر مستوى متاع المحبة متاعه وقت اللي مات على الصليب. الموت هذا مش جبروه الناس عليه، لا، هو نزل من السماء ولا إنسان باش يموت على الصليب، كان قصد إلهي في هذا، هو أن يكون كبش الفداء اللي مات من أجل ذنوب الناس، خطايا الناس، وبعد ما كفر خطية متاعه، خطية الناس الكل متاع الناس ودفنوه، بعد 3 أيام يقول الإنجيل قام من الأموات. فمشي واحد غلب الموت هو في المسيح؟ أنا ما نعرفش، أنت تعرف؟ أنا نعرف كان المسيح لغلب الموت، الأخرين الأنبياء الكل ميتين وينتظروا في القيامة، لكن المسيح هو موجود حي عند الله، يصلي من أجلك ويحبك أن يبعث لك روح القدس حتى أنت تفهم أنك كالخروف الضال ضاعت، لكن الله مش باش ينتقم بيك، الله يستنى فيك باش ترجع له. آمن بالرب يسوع المسيح، واقرأ كلمة الإنجيل، وصلي لله، قل له يا الله أنت اللي خلقتني، أنت اللي ترشدني، والله باش يسمع لي صلاتك. استمع بالقلب مش كان بالوذين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطل الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى، يا رب نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح. يا رب يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك. يا رب يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من اجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. عجبي

100 بالون انفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفوخين في السترة والبنطلون. عجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم

طول، بيحافظ إنه تجاعيد الزمن ما تأثرش فيكي، بيخلي بشرتك جميلة قوي. عارفة إيه هي الخلطة اللي أنا جاية أديها لك النهاردة؟ دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. اسمعيني كويس واكتبي وراي. أول حاجة ابتسامة، والابتسامة دي بتمزجيها من قلب فرحان، وزي ما بيقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13، القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. يعني قلبك لو فرحان وشك هيبقى منطلق وهيبقى جميل وهيبقى بشوش وهيبقى دايما نضر والزمن مش بيأثر فيه. عارفة ممكن تشتري منين الخلطة دي؟ المكان الوحيد اللي ممكن تشتري منه الخلطة دي هو السيد المسيح. عزيزتي، ضغوط الحياة كتير عليكي، أنا عارفة كده. بتبقى ضغوط مادية ونفسية، ومشاكل مع جوزك، ومشاكل في تربية أولادك، ومشاكل مع جيرانك، ومشاكل مع حماتك، مشاكل كتيرة ممكن تكون بتواجهك. لكن السيد المسيح بيقولك كده في إنجيل متى أصحاح 11 وعدد 28، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. مفيش حد غيره هيقدر يريحك ويخليك تعيش في سلام رغم الضغط. أنا مش بقول إن الضغوط هتكون مش موجودة، لكن هو في وقت الضغط هيكون بيديك سلام، وفي الوقت ده هيخلي ابتسامتك نبعة من قلب، مش ابتسامة مزورة زي ما أغلبنا بيعمل عشان الناس ما تشوفش على وشنا تكشيرة، أهو بنبتسم والسلام وبيكون القلب حزين. لا، السيد المسيح بيديك ابتسامة من قلب طلق فرحان. إيه رأيك صلي معايا دلوقت وقولي له يا رب أنا محتاجة الابتسامة دي. عارفة تعملي إيه كمان؟ صلي وقولي يا رب أنا محتاجة لك تملى حياتي، محتاجة لك تكون السيد على حياتي. أنا يمكن الفترة اللي فاتت كلها بعمل كل اللي أنا عايزاه، بتصرف بطريقتي أنا، وعمري ما رجعت لك وعمري ما قلت لك قد أنت حياتي، لكن يا رب أنا محتاجة لك. ساعتها وبعد ما تصلي

0: معايا الصالة دي، فعلاً فعلاً هتاخدي أفضل أفضل ماسك ممكن يكون بيحافظ على بشرتك ويخليها ناعمة وحلوة ومريحة لكل واحد يبصلها، بيدي نعمة لكل واحد بيشوفك، وهتكوني زي المرأة الفاضلة اللي قال عنها الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 31 عدد 25 تضحك على الزمن الآتي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج حكاية بيت. البيت أكبر مؤسسة بتستهدف النهاردة من كل حاجة، الإعلام بيستهدفها، المجتمع بيستهدفها، القوانين مش قادرة تسيطر على الفساد والمشاكل والصراعات اللي فيها، الناس في حالة من الانزعاج الغير عادي، الانزعاج باين في الصحف والانزعاج باين في كل حاجة. إذا انضبطت مؤسسة الأسرة وإذا انضبط جسد الأسرة، المجتمع كله هيتظبط، لأن الأسرة هي المجتمع على صغير. المجتمع فاسد بره لأن محدش مدرك أن الأسرة فيها مشاكل جوه. يجوز الدخلة دي مناسبة شوية للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، القصة اللي بتتكلم عن البيت العائم. لا، أنا مش بقصد يخت، أنا مش بقصد سفينة، أنا بقصد أول بيت اتعمل فيه سفينة في التاريخ. وما كانش مجرد بيت عادي، لكن كان بيت يختصر الطبيعة كلها جواه، في حيواناتها وطيورها والبشر اللي فيها. وكانت السفينة من أكبر القصص الأسطورية التي نسجت حولها كثير من الأساطير. هتلقى لها أثار في أسطورة جلجامش، هتلقى لها أثار في الحضارة السومرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة. في حاجة في الوعي الجمعي للبشر في التاريخ، في التراث البشري، قصة الحضارة ويل ديورانت كتب عنها. قصة السفينة بتنجو بأسرة صغيرة عبر طوفان رهيب فيه السماء والأرض بتطلع كل المية كغضب منها، وإزاي إن إحنا النهاردة في حالة الطوفان ده، وإن ما كانش طوفان بالمية لكن طوفان أدبي، طوفان أخلاقي، طوفان من الشراسة، طوفان من النجاسة. بيتك وبيتي معرضين طول الوقت للاختراق، حاسس زي ما يكون المية بره باب بيتنا، ولو فتحت الباب بطريقة معينة غلط ممكن بيتنا يغرق، يغرق مشاكل، يغرق ظروف صعبة، يغرق خلافات. الدنيا سهلة جدا دلوقتي، الناس بيتحدوا ببعض بسرعة، الشاب والبنت قبل الارتباط بيبقوا قصة حب عنيفة، وبعد الارتباط بيبقوا قصة طلاق أعنف، ويمكن تكون قصة انتقام. إيه الأسباب اللي دعت أسرة نوح أن تتصدر مشهد الحماية والنجاة من طوفان الأيام؟ هو ده سر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة في حكاية بيت. وأرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل، لأن أنا عندي عدد من الأفكار المهمة اللي يمكن يكون بيتك محتاجها النهاردة، مش علشان يكون سفينة لكن علشان ينجو من هذا الطوفان الرهيب. فخلينا بعد الفاصل وهنسمع أول فكرة من الأفكار الكتاب المقدس بيحكيها لنا في سفر التكوين أصح 6 ولغاية أصح 9 في قصة فلك نوح. ابقوا معنا. ورجعنا عزيزي المستمع عشان نتكلم عن أول حاجة حصلت في الفلك. أول حاجة تشوف إنها مسيطرة على المشهد في الأول، القصة بتتكلم عن راجل. أيوة، عن راجل اسمه نوح. ولما أقول راجل أنا أقصد إنه راجل من حيث إنه راجل، يعني هو راجل. الراجل هو حماية البيت، الراجل هو بواب البيت. المشاكل هتقدر تدخل لو الراجل ده مش موجود، المشاكل هتخترق البيت. مهما كانت الست النهاردة بتحاول تعمل نفسها راجل فهي مش راجل، لأن دور الراجل هو حماية البيت من المشاكل دي. علشان كده ربنا قال لنوح، لأنه لقاه رجل بار وكامل في أجياله، اصنع لنفسك فلك أنت وأهل بيتك. خلي بالك من التعبير ده لأنه مهم جدا. الناس فاكرة أن نوح صنع فلك لخلاص العالم كله، مش ممكن طبعا، مش هيحصل. لكن مع مرور الوقت والمجتمع عمال يزداد فساد في أيام نوح، والناس عمال تزداد نجاسة، وظلم الإنسان للإنسان بيكتر، بالضبط مشهد قريب جدا من المشهد اللي احنا عايشينه الأيام دي. وده الكلام كمان اللي السيد المسيح قاله في إنجيل متى أصح 24، إنه كما كان في أيام نوح الناس عايشين حياتهم زي ما هم عاوزين، هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. ربنا اكتشف إن الراجل ده، أو ربنا شاف إن الراجل ده بار وكامل في أجياله، يعني عبر سنين طويلة من العمر لم يفقد نوح التزامه بمبادئ ربنا. وعايز أقول إن المجتمع النهاردة بيتجه بشكل جارف جدا في خطايا الأيام الأخيرة، لكن ممكن حضرتك تكون مصدر حماية لبيتك، وبالتالي تكون مصدر بركة للعالم كله. بالمناسبة العالم كله يخلص من خلال بيت، والعالم كله يدمر من خلال بيت. بيت آدم الجنة الأولى دمرت العالم كله، وبيت نوح
الفلك المضغوط عليه اللي عليه مية وطوفان أنقذ العالم كله. فما تستهونش ببيتك وأولادك الصغيرين وزوجتك، أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص للمنطقة اللي أنت فيها كلها زي ما ربنا بيعلم. الفكرة الأولى، كن مسؤول عن بيتك. أكتر شيء الله بيدور عليه رجل مسؤول، رجل ما بيعرفش يتهرب من المسؤولية، رجل واقف علشان يحمي مراته وأولاده من الشر، يحمي مراته وأولاده من المشاكل، يهتم ببيته. راجل مش بس باصص لإنجازاته المجتمعية برة، لكن راجل عارف يبص كمان لجوه ويخلي باله من أولاده. أكبر دليل على كده أنه لما نوح دخل الفلك، دخل مع بيته مراته وثلاث أولاده وثلاث زوجات أولاده، وده معنى كده أن الرجل ده في حياته الأسرية كان رجل موفق، كان رجل بحق. أول حتة الله النهاردة بيقولها لك، عاوز تنقذ بيتك من الخراب، عاوز تنقذ بيتك من الأيام الصعبة، عاوز تدخر لبيتك رصيد من الأمان في المستقبل، خليك رجل أمام الله بار كامل، أي بمعنى بالطيع وصياه ملتزم به. وهنا الله هيقول لك، رغم أن العالم كله مهدد بالضياع، بيتك أنت بالتحديد تتحط عليه علامة وحماية وسياج ما يحصلوش كده. طيب ولو أنا مش مسؤول، في فرصة للتوبة طبعا. اعتبر الكلمات اللي أنت بتسمعها دلوقتي عزيزي المستمع يوتر، بتلف من خلاله وقلبك بيتغير من وراه، وبترجع تاني تتكلم مع ربنا وتقول له أنا عايز أرجع أحمي بيتي. بعد الفاصل هنشوف فكرة تاني عن بيت نوح، خليك معايا. ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية. الفكرة الأولى أن فلك نوح كان فلك رجل اسمه نوح، رجل مسؤول ورجل بيعرف يحمي بيته من الشر. لكن الفكرة التانية، نوح لما بنى الفلك، الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة غريبة، أن الله قال لنوح خلي باب الفلك في جانب الفلك. يعني إيه باب الفلك في جانب الفلك؟ يعني مش في الوش. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه البوابة هي المكان اللي أنت فيه بتستقبل الناس أو بيشوفوك من خلالها. لما تكتشف أن العالم كله بقى في حالة من الفساد، ما تحطش باب بيتك في المواجهة، خلي بابك على جنب، خلي العلاقات الخطرة على الهامش. اللي برا الفلك كلهم ناس أشرار. أنا مش بكفر المجتمع طبعا في حالة التطبيق للرمز ده، بس الله قال لنوح انت ما تصدرش نفسك للمجتمع، انت خلي العلاقات بينك وبين المجتمع لها حدود، وخليني انا اعرف اظبط الموضوع. عشان كده لما طوفان نزل يقول الكتاب المقدس اغلق الرب الباب. لما يبقى الباب على جنب ربنا يعرف يتحكم في الباب، لكن لما تبقى مصدر باب بيتك، باب حياتك، بوابة حياتك للمجتمع وطالع داخل والناس طالعه داخل بيتك، في وقت من الأوقات هتعمل زي بيت لوط اللي هنتكلم عنه في حلقة جاية، مش هتعرف تقفل باب بيتك، الأشرار هيخترقوك والطوفان الشر هيخترقك. بالمناسبة مش كل الناس اللي عايشة دايبة في المجتمع ناجحة، يمكن ربنا يكون بيسبب مرات انك تكون ناجح في حتة معينة، لكن خلي بالك عشان تحمي حياتك من الطوفان والمشاكل، ما تفتحش كل البوابات، ما تصدرش كل بواباتك اللي في الوش علشان لا تخترق بسهولة. وسيب ربنا يقفل الباب في الوقت المحدد، سيب ربنا ينهي العلاقات الآثمة، وسيب ربنا يضع حد بينك وبين الطوفان وبينك وبين الناس اللي بره الفلك في وقت محدد. عشان كده لازم تكون عارف انت تحط الباب بتاعك فين. دي الفكرة التانية، الله هيقفل البوابات ضد الشر وضد الخطية وضد الطوفان والغضب الإلهي لما يلقاك أنت حذر ومش مواجه للشر بنفسك. حط المواجهة على جنب، إنجاز التعبير، خليك متردد في قبول الصدقات اللي تشعر فيها بشك أو أنها مش دي الصدقات اللي تبني حياتك الروحية أو تبني حياتك البيتية. خلي بيتك محمي وخلي بيتك على جنب. ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل مع بعض الفكرة الثالثة في

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الفكرة الثالثة انه زي ما كنا بنقول قبل الفصل انه الفلك بتاع الراجل المسؤول. الفكرة الثانية انه الفلك بتاع النجاة من الاشرار والخطية بسبب الباب اللي على جنب. الفكرة الثالثة هي انه النجاة من الدينونة. يعني ايه دينونة؟ دينونة دي كلمة مسيحية في الكتاب المقدس، معناها إدانة، معناها غضب الله، معناها قصاص الله من الخطية. كل المجتمع بيغص بخطايا شديدة. الميديا النهاردة عبر الهواء والأثير بتصدر لنا خطية، بتصدر لنا نجاسة، بتصدر لنا حالة من التمرد. بنشوف المسلسلات قد إيه شر في المجتمع. الأمر اللي ولادنا ممكن ينقلوه تلقائيا عبر أذهانهم البريئة البسيطة ويختزنوه للمستقبل، وبعد شوية نكتشف إن ولادنا انحرفوا وضاعوا. طبعا لما تبقى من الأول مسؤول عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك، ولما تبقي من الأول عارفة تاخدي بالك من أولادك، عارفهم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين، ماشيين إزاي، بيدخلوا البيت إمتى، بيطلعوا منه إمتى. أنا مش بقول نراقب، مش بقول نحط قيود صارمة، لكن نبقى عارفين على الأقل مهتمين. ساعتها لما تيجي دينونة على البيوت اللي حوالينا، لما تيجي حالة الغضب الإلهي والله يغضب، بيتنا البيت الوحيد اللي يكون عليه رضا الرب. ليه؟ لأنه كل الأرض غرقت إلا المكان ده، إلا الفلك ده. والفلك ده كل اللي كانوا شايفينه فيه أو حاسين فيه بيه إن هما في خليقة تاني خالص، معاهم أسود هو الفلك، معاهم ضباع، معاهم حيوانات مفترسة، لكن هما في طبيعة مختلفة تماما. هما في سلام داخلي، هما مش شايفين اللي بيحصل بره. ربنا قفل عينيهم إنجاز التعبير، سامعين صوت المطر غزير جدا، لكن شايفين الفلك بيطفو ويعلى مع الموج لما بيعلى، حاسين هما زي ما يكونوا بالظبط في حالة من التجوال في هذه المياه الغامرة. وشو من أيام ربنا اللي حماهم وسط الطوفان هيرسي الأمور على خير والدنيا تبقى تمام التمام. ملناش دعوة بمين بيعمل إيه بره، مش سلبية طبعا، لكن خلينا في وقت من الأوقات نستخبى في المسيح، نتدارى فيه، وده اللي بيخلينا نعدي أزمات كبيرة جدا ولا نشعر بيها زي فلك نوح بالضبط. لكن أخيرا فلك استعادة البركات، هو مش بس فلك الرجل المسؤول، ومش بس فلك النجاة من الأشرار، ومش بس فلك النجاة من الدينونة، لكنه فلك استعادة البركات. ربنا لو كان بس نجى نوح وبيته بالفلك ده من الطوفان كان زي الفل، كانت نتيجة هايلة. بس بعد ما طلعوا من الفلك ربنا قال لهم لأنكم عرفتوا تخافوا اسمي في وقت الشر فأنا هبارككم بعد كده. والله قال البركات اللي قالها لأبونا آدم زمان قالها بالظبط وبالحرف تقريبا لنوح هو وأولاده، وكأن ربنا بيقول لهم أنتوا السبب اللي خليني أرجع تاني أبارك، أنتوا البيت اللي خليني أرجع تاني أرضى. والله عمل ميثاق مع نوح، والميثاق كان ميثاق جميل جدا، كان ختم بس كبير شوية على صفحة السماء، شكله كله ألوان وصغزح. وده كانت حاجة جميلة جدا جدا إنك في يوم من الأيام بعد الغضب الشديد تلقى الدنيا تلونت، وتلقى الحياة ابتسمت، وتلقى الأمور بقت زي الفل. أنت مع أولادك مع زوجتك بتبدأوا بداية جديدة في مكان جديد في أرض مختلفة ربنا فيها هيبارككم وهيحسن إليكم. عزيزي الزوج، عزيزي الزوجة، في نهاية الحلقة دي أنا بصلي إن بيتي وبيتك يكونوا فلك، يكونوا مكان آمن من الشر، يكونوا بوابات جانبية مش بتواجه العالم وتمتص كل ما فيه وبعدين نرجع نندم ونقول البيت خرب، لكن بوابات جانبية، والبوابات دي تحت إيد ربنا يقفلها وقت ما يحب، يفتحها وقت ما يحب. نكون في بيئة داخلية آمنة فيها كل الحيوانات أو إنجاز التعبير كل حاجة وكل الطبيعة موجودة، لكن ما فيهاش أي مشاكل ولا أي عدم سلام. تقدر تنام والأسد نام معاك في نفس المكان، ما فيش أي مشكلة، في حالة من الهدوء. لكن أخيرا بعد فترة هتعدي أزمة الفلك، وهنطلع من الفلك لحياة أبدية سعيدة كل البيت فيها متاخد في بركات ربنا. وأنا بصلي النهاردة في نهاية الحلقة إن ربنا يكون عمل في حياتك شيء أو وصل لك رسالة أنت النهاردة محتاج تسمعها. ونتقابل الحلقة الجاية وحكاية.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

نرحب بكم أخوتي المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجنا أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في اللقاء السابق والحلقة الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح. وكان المسيح تكلم بأمثال واجدة للتلاميذ متاعه اللي هم الحواريين وللناس اللي جو باش يسمعوا له. وكيف ما ذكرنا في السابق، فالمثل اللي هو الشيء اللي قارن ما بين حاجة مألوفة للناس وحاجة ثانية ما هيش مألوفة عندهم، والسبب انه باش يوضح حقائق يبي صاحب مثل انه وصلها لهم. والمسيح له المجد استخدم امثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان خاطره العالم امتاعنا. تحدثنا اخوتي المستمعين في الحلقة السابقة على مثل الخروف الضال، وعرفنا انه يبين او يشير لبحث الله علينا نحن البشر الخطاة. اما اليوم فحنتكلم على مثل اخر من الامثال اللي تبين حالة اخرى من حالات ضياع الانسان. هل في مرة اخوتي المستمعين ضاع لكم واحد عزيز عليكم؟ طبعا هذه حكيناها في الحلقة الماضية، لكن السؤال هنا خلينا نبعد عن الروحانيات شوية وخشوا في الحاجات المادية اللي نواجهوا فيها كل يوم. فنقلب السؤال، هل في مرة أخويا المستمع ضاع منك مبلغ كبير من المال أو من الفلوس، ولا أخت

اللي ماشيين في الشارع يلقى الشنطة أو المحفظة، أول حاجة يديرها حق الفلوس، الشيطان يلعب في عقله، حط الفلوس في جيبه ويعزق التزدان أو المحفظة في طريقه ويمشي. وفي ناس يعني سبحان الله يعني شيء يضحك، إنه ياخذوا اللي يحطوها في جيبهم ويمشوا. وين يمشوا؟ لمركز شرطة يسلموا التزدان ويقول لك لقيناه فاضي، هيك لقيناه. وطبعا هذه صارت واجد في عالمنا المعاصر وعالمنا القديم. لكن السؤال هنا للي ضاع منه الشيء، شن درت وقتها؟ مش بذل جهد كبير باش تدور عليه الحاجة اللي ضاعت منك، لأن خسارة كبيرة. في اللي يمشي المصرف ياخذ المرتب تاعه حطه في التزدان وماشي مروح للحوش فرحان، بيتكع السوق يشري حاجات الهلا ويضيع التزدان تاعه، اخترب بيته لأنه مش حيقدر يصرف على الهلا باقي الشهر أو الشهر كله، وحيضطر إنه يدين الفلوس يمكن من حد ثاني. فالمسيح أو المخلص المسيح إلى المجد حكى أو بيّن الحالات هذه اللي يصير الضياع للإنسان، وتكلم عليها بالمثل اللي هو ورد في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 8 للآية 10، واللي يقول: أو آية امرأة لها 10 دراهم، إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده. انتبهوا أخوتي المستمعين للكلام كويس. وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. يعني المثال سهل وبسيط، لأن لو أنا في يدي أو في جيبي فلوس وماشي نحوس الحوش وضاع مني أو طحن الفلوس على الوطاء، نبدأ نلم فيهن واكتشفت أن الفلوس نقصات، مازال في مثلا فرضا نقوله 10 دينار ما لقيتهاش، تمش غير نولع لامبا، تنولع كشاف والحوش كله ضي، ونجيب الجيران معايا دوروا وين الفلوس، لأن حاجة ملكي وضاعت مني. فالمخلص المسيح تكلم في المثل هذه على حالة من حالات الضياع تصير باستمرار مع ناس واجدة منا، وحب أنه يعطينا درس غالي أو ثمين وعبرة مفيدة لنا، ويكشف أن حقائق روحية هامة علينا لازم نحن ناخذوها أو نسلموا بها ونحاول نستفيد منها في حياتنا، وهو اللي حنبينوه بالتفصيل بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا في الفقرة اللي قبل الفاصل الموسيقي، في مثل الخروف الضال اللي حكيناه في الحلقة الماضية، نلقوا أن حلقة اليوم أو المثل بتاع اليوم اللي هو المرأة اللي ضيعت درهم واحد من دراهم العشرة، ضيعت قرش من 10 قروش. كانت المرأة في ذاك الوقت طبعا تأخذ من رجلها أو رجلها يعطي فيها 10 قطع من الفضة اللي هم يسموا فيه دراهم كهدية زواج، والقطع الفضية هذه طبعا مش على قيمتها العددية، قيمتها يعني عظيمة أو كبيرة واجد. ليش؟ هذه المهر بتاعها، يعني هدية العرس. تو نحن في وقتنا هذا نجيبه في مهر وشبكة مش عارف شني ومصاريف عرس، والعريس معروف أنه يجيب في هدية للعروس. هذه طبعا الهدية العروس تحتفظ بيها وعندها حاجة كبيرة تبدأ توري فيها صحباتها وا وا وا. فهدية العرس أو هدية الزواج هذه لها قيمة كبيرة، وغالبا يكون هدية الزواج عندنا هذه يا قفطان غالي أو يا خاتم غالي كذا أو ساعة. وإذا ضاعت في ذاك الوقت طبعا 10 دراهم هذه، إذا ضاع قطعة منهم طبعا يصير إحباط لصاحبة القطعة هذه أو العروس. وعشان هيك نلقاها في المثل هذا تبذل قصارى جهدة بيش تلقاها، فتولع السراج واللي هو اللامبة في ذاك الوقت، وتكنس الحوش كله وتفتش باجتهاد في كل مكان في الحوش بيش تلقاها. ولما تلقاها تفرح فرحة كبيرة لأن لقت حاجة عليها قيمة عالية، وطبعا تعزم صحباتها وجارات بيش. نحن في مجتمعنا خصوصا الليبي إذا صارت حاجة والله شيء، تاني يوم تلقي البلاد كلها تعرف. هذا شيء نحسوه، إذا واحد مرض أو كح حتى كحة تسمع ويجوا ساولوا ويجيبوا هدايا، وإذا خش واحد مستشفى قصة. ونشوفه نحن لما يصير عرس تلقى أنت تعزم 200 وتلقى المعازيم اللي عندك 500، أكثر من الضعف. وإلا حالة عزاء إذا إنسان مات تلقى الناس تجي وتعزي. فنحن اجتماعيا مترابطين، عشان هيك لما العروس تلقى الحاجة اللي ضاعت منها تتصل، تاخذ الموبايل تتصل بصحباتها كلن وتقول لهم حي ضاعت مني كذا ولقيتها تعالى وتدير عزومه. وفي نهايه المثل المخلص المسيح له المجد علق وقال: يكون فرح قدام ملائكه الله بخاطي واحد يتوب. هنا هو مربط الفرس كما نقوله. لاحظنا في الحلقه الماضيه كيف ان المسيح قدم لنا مثل الخروف الضال بيش يرد عليه الفريسيين والكتبة، والفريسيين والكتبة هم رجال الدين اليهود اللي هم المتدينين، هذوما اللي عليهم الكلاب، اللي طبعا احتجوا كيف ان المسيح سمح ان هذوما الخاطئين والله الناس عليهم ذنوب والعشارين هذوما اللي هم متاعين الضرائب يجوا يقمزوا معاه وياكلوا معاه ويسمعوا له. حب المسيح إنه يتأكد عليه مدى اهتمام الله أو يبين مدى اهتمام الله بالناس الخاطئين الضالين، وشبههم بالخروف الضال. وفي المثل بتاع اليوم اللي ندرسه فيه أعطانا مثل الدرهم المفقود أو هدية الزواج المفقودة، وهو طبعا بين الجهد والعناء اللي يديره أو يدير فيها الله بيش يلقى كل إنسان خاطي ويغفر خطاياه ويخليه واحد من أولاده. عشان هكي ما هوش غريب أن يختم المسيح في المثل هذا كيف ما ختم في مثل بتاع الخروف الضال، وبالتأكيد أن ملائكة السماء كلها تفرح لما يرجع أو يعود خاطي واحد ويتوب. لكن السؤال كيف نعرف أن الله يدور علينا نحن البشر الخاطئين، وشن هو الدليل على الشيء هذا؟ طبعا نحن نقول في كلام هذا روحي، لكن لازم ما يكون في دليل. هذا اللي حنجاوب عليه أو الأدلة هذه اللي حنقولوها بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوتي المستمعين، كما قلنا في الفقرة قبل الفاصل الموسيقي، نحن بما أن الله يدور علينا، فشن دليلنا على الشيء هذا؟ أو شن دليل أن الله يدور على الإنسان الخاطي باش يتوب؟ في ناس واجدة يعتقدوا أن الله الخالق سبحانه وتعالى هو إله جبار قوي عالي واجد، وهو عالي في السماوات، ومن الصعب علينا نحن كبشر الاقتراب منه أو نتقرب له، وعشان هيك نلقوا ناس واجدين يخافوا من الله ويرتعبوا منه وينظروره كإله ديان أو محاسب وقلبه قاسي. يعني الله يبحث فينا هكي، دير خطة يحطك في النار وهذا حطه في الجنة، هذا تصورنا لله بقلوبنا الصغيرة، ننظروا له على أساس إنه شيء كبير يخوف. لكن الصورة هذه عليها الله ما هيش هي الصورة الصحيحة. ونحن نقولوا إن صح إن الله هو الإله الخالق العادل والقدوس، وصح إن من المستحيل على إنسان الخاطئ إنه يقترب منه. الله ملك القداسة، إله القداسة، مش ممكن إنسان خاطي يكون قاعد في حضرة الله هو بنجاسته وبالخطأ متاعه وبذنوبه. لازم يتوب ويؤمن باش يصير له الولادة من جديد، باش يطهر من ذنوبه بعدين يوقف حضرة الله. وطبعا الله في نفس الوقت بما أنه إله عادل وقدوس، هو إله محبة والحنان والرأفة، واللي يعطف عليه المخلوقات متاعه ويدير في جهده بيش يخلصهم ويضمن لهم مستقبلهم الأبدي. كل شيء عند الله بالميزان خوتي المستمعين، ما فيش شيء يغلب شيء. قوي الله رؤوف، جبار الله محب، الله قدوس الله يغفر الذنوب، وهذا الشيء المهم ان يعترف بذنوبه. الله حيقبله وحيطلع حيكون قدام الله كأنه كيف مولود جديد. مش الشيء هذا بس، لكن الله برهلنا او اثبتنا على محبته العظيمه للانسان والحاجات اللي يدير فيها او السعي اللي دار الله ويدير فيه باش يرد على الضلال. لما تنازل لنا في شخص المخلص المسيح، طبعا المسيح هو ولد الله وشخص بار قدوس ما عندهش أي خطيئة، لكن تنازل وفدانا بيش نحن نكتسب الغفران من الله ويقبلنا كأولاد له. إذا كان المسيح خاطي وعنده ذنوب كيفنا كيف؟ مش ممكن. يعني أنت كمثال تأخذ خرقة أو حاجة بيش تمسح قزاز خرقة مصخة بتمسح بها قزاز مصخة، مصخ مش حنظف مصخ، لازم تأخذ خرقة نظيفة تمسح بها الوسخ. إذا أنت تغسل في المواعين مش ممكن تغسل المواعين بمية مصخة، لازم تغسلها بمية نظيفة باش ينفن المواعين والصواني. شيء منطقي، هذا هو دليلنا، هذا هو الإثبات. مش ممكن الله يجيب إنسان خاطي يصلبه أو يهدر دمه عشان إنسان واحد ثاني خاطي. ما هذا خاطي مجرم وهذا خاطي مجرم، ما فيش فرق. لازم يكون إنسان بار وقدوس ونظيف باش يحل محل أو ياخذ ذنب اللي هو الخاطئ الحقيقي. عشان هيك نشوفه في إنجيل لوقا في الإصحاح الثاني الآية 10 و11، كيف بلغ الملاك الرعيان لما حصلت ولادة المسيح وقال. هذا الكلام هذا موجود في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني الآية 10 تقول، والآية 11، فقال لهم الملاك لا تخافوا، فها أنا أبشركم فرع عظيم يعم الشعب كله، فقد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. طبعا أخوتي المستمعين، الملاك جبريل أو بالفصحى جبرائيل قال للعذراء مريم اللي هي أم المسيح لما جاء باش يخبرها أو يعطيها البشارة بولادة المسيح. الآية هذه اللي هي موجودة في إصحاح 1 والآية 35 من إنجيل لوقا، قال لها روح الله حل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هنا يأكد الله نفسه تنازل لنا من خلال كلمته الأزلية في شخص المسيح. المسيح هو الكلمة، هو الكلمة الأزلية. طبعا المسيح كان قبل كل شيء وحيظل بعد كل شيء، هو الأول وهو الآخر. فعشان هيك الله اختار المسيح ابن الوحيد بيش يفدينا. وما توقفش الشيء هذا أو الأمر هذا عن الحد هذا، لكن الله من فرط أو من كثرة محبة الإنسان، لأن الله خلق الإنسان على صورته ورغبت أن يكون إنسان قدوس وبار ويعبد الله من غير نجاسة، من غير لولا تدخل الشيطان. وبدأت القصة طبعا من آدم وحواء وشن دار معهم الشيطان، ومن وقتها ونحن في المشكلة هذه لين جانا المسيح باش يخلصنا. وطبعا قبل المسيح صار حاجات أنبياء ورسل كانوا يمهدوا في الطريق. عشان هيك الله دز المسيح باش يموت على الصليب حتى كفرنا عليه خطايانا نحن البشر. يعني بمعنى آخر إن المسيح حيتعاقب بدلنا نحن البشر الخطاة. هو بار وقدوس، وهو ولد الله، وهو الكلمة، وهو روح، ونحن بشر خطين، وهو اللي حياخذ العقاب بدلنا. كيف ما قلنا مثل الخرقة النظيفة باش نمسحوا القزاز الموسخ حتى يغفرنا خطايانا إذا نحن آمنا به ويهبنا الحياة الجديدة والخلود. وكان المسيح نفسه صرح أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء مع الناس إن جاء بيش يقدم نفسه فدية على ناس واجدة، وأنه حيموت على الصليب وفي اليوم الثالث ينوض من الموت. وهذا اللي صار بالفعل، وأصبح المسيح هو الكفارة الحقيقية عشان خطايانا. وبالشيء هذا برهن المسيح بالموت متاعه والقيامته من الموت على محبة الله العظيمة للإنسان الخاطي. خوتي المستمعين، هل تغيرت؟ طيب نحن نلخصه في الكلام، كلام الحلقة أخوتي المستمعين، هل تبدلت صورة الله بالنسبة لنا؟ هل تغير شيء لما جاء المسيح وفدانا؟ هل أصبحنا نؤمن بالله القدوس العادل هو نفسه الله المحب اللي حبنا اللي يشفق على الإنسان ودز كلمته الأزلية الأبدية اللي هو المسيح يسوع له المجد بيش ينقذنا من الخطية والضياع؟ ليش لا ما نؤمنوش به توا بالمخلص هذا الفريد فنتحصلوا عليه عطايا الله العظمى؟ هذه فرصتنا خوت المستمعين، ما نضيعوهاش. خوت المستمعين ركزوا على كلامنا اليوم في الحلقة هذه وتفكروا كويس. وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الموعظة على الجبل برنامج رقم 23.
3: طريقة صلاة التلميذ الجزء الأول متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية. وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لدينا هنا تعليم رائع يقدمه لنا ربنا يسوع المسيح حول الصلاة. هو يعلم تلاميذه كيفية الصلاة، ولهذا السبب نسمي صميم هذا التعليم صلاة التلاميذ. في الواقع يجب أن لا تسمى هذه الصلاة الصلاة الربانية، لأن الرب لم يتلو قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني، حيث قال: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. ولدينا هنا أيضا تعليم للتلاميذ حول طريقة الصلاة. في المقطع الافتتاحي يقارن يسوع صلاة تلاميذه بصلاة رجال الدين. وهنا، أي في هذا المقطع، ترون أنه يقارن بر تلاميذه ببر رجال الدين. قلنا سابقا إن بر رجال الدين كان برا أفقيا، في حين أن بر تلاميذ يسوع كان برا عموديا. وكان بر رجال الدين خارجيا، أما بر تلاميذ يسوع فكان داخليا. وفقا لهذا المقطع كان بر رجال الدين مؤقتا، في حين أن بر تلاميذ يسوع كان أبديا. وفي مقاطع أخرى نرى أن بر رجال الدين كان تقليديا، أما بر تلاميذ يسوع فكان كتابيا. ويمكنكم اختصار كل ما سبق من خلال قولي ما يلي: كان بر رجال الدين، أي بر الكتبة والفريسيين، برا زائفا، لكن بر تلاميذ يسوع كان برا حقيقيا. ويظهر هذا الأمر في التعليم الذي يقدمه يسوع حول موضوع العطاء في بداية الإصحاح 6 من إنجيل متى. ويمكننا إيجاد الأمر عينه في بر يسوع الذي وصف لنا في المقطع الذي يتحدث عن الصوم، كما أنكم تقرؤونه هنا في تعليمه حول الصلاة. فبر تلاميذ يسوع هو حقيقي وليس زائفا. في تعليم ربنا حول الصلاة يذكر يسوع أن الصلاة يجب أن تكون عمودية وليس أفقية. يجب أن لا يرانا الناس أو يسمعونا عندما نصلي، فينبغي أن لا تكون الصلاة موجهة للناس. ذات مرة حصلت اتفاقية في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة، وفي اليوم التالي نشرت الاتفاقية في الصحف. وقال صحفي إن الأسقف الفلاني تلا صلاة في بداية الاتفاقية، وكانت أجمل صلاة وجهت إلى الجمهور في بوسطن. أحيانا توجه الصلاة إلى الجمهور، ويحتمل أن يقول يسوع إنها ليست حقا صلاة، لكن أحيانا وبدون إدراك الأمر لا نتكلم حقا مع الله عندما نصلي. على سبيل المثال، ذات يوم سمعت أن امرأة كانت تصلي في اجتماع صلاة، واستمرت باقتباس أعداد من الكتاب المقدس ذاكرة الإصحاح ورقم العدد الذي ورد فيه الاقتباس. وبعد اجتماع الصلاة قال لها قسيسها: يا سيدة، ألا تظنين أن الرب يعلم أين تقع كل هذه الأعداد في الكتاب المقدس؟ فأجابته: بالطبع الله يعلم، لكن الناس لا يعلمون ذلك أبدا. أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يشجعنا عندما نصلي، ولسيما في الصلاة الجماعية عندما يكون العديد من الناس حاضرين، وعندما نتولى قيادة الصلاة الجماعية. فلمن هي موجهة تلك الصلاة؟ هل حقا نتكلم مع الله؟ ونرفع الناس إلى عرش النعمة من خلال صلاتنا؟ أو هل نوجه الصلاة للناس؟ في أوقات عدة يجد العديد من القصص أنفسهم يعظون عندما يقولون الصلاة الصباحية، أي الصلاة الجماعية أو الصلاة الرعوية. أظنه تحدي عظيم لنا، وهو من أهم الأمور التي نستخرجها من هذا التعليم الذي قدمه يسوع حول الصلاة أثناء دراستنا للمقطع الافتتاحي. عليكم أيضا أن تلاحظوا أن يسوع قال إنه يجب أن لا تكرروا الكلام باطلا، فكم مرة عليكم إخبار الله؟ فالتشديد هنا على التكرار الباطل. من الصعب جدا الجلوس إلى المائدة 3 مرات في النهار حاملين صلاة مبتكرة في قلوبنا، لكن هذا لا يعني أن الصلاة يجب أن تكون مبتكرة لتكون حقيقية. ليس من الخطأ تكرار الصلاة عينها، وهذا التعليم الذي يدور حول الصلاة يتضمن جزءا نسميه صلاة التلاميذ. يمكننا أن نكرر هذه الصلاة بمعنى عظيم، لكن الأمر المهم هو أن نظل متنبهين للكلمات التي نلفظها حين نتلو هذه الصلاة، كي لا تتحول صلاتنا إلى تكرار باطل. عندئذ لن تفقد الصلاة معناها. من ثم قلنا إن صلاة التلاميذ مبنية على جملتين وردتا في العدد 8 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. فعندما تصلون تذكروا هاتين النقطتين: أبوكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه، أما أنتم فلا تعلمون ما تحتاجون إليه. قد تظنون أنكم تعلمون، لكن حقا أنتم لا تعلمون ما تحتاجون إليه مثل ما يعلم أبوكم السماوي ما تحتاجون إليه. فصلوا أنتم هكذا. إليكم طريقة للصلاة مبنية على هاتين الجملتين: أنتم لا تعلمون ما تحتاجون إليه، أما أباكم السماوي فيعلم ما تحتاجون إليه. بناء على ذلك أطلبوا أنتم هكذا. كما ترون، إذا صليتم بحسب صلاة التلاميذ مثل ما درسناها في حلقتنا الماضية، فأنتم تقومون بشيء يشبه الآتي: ثمة 7 التماسات، وقلنا إن الالتماسات الأولى هي إلهية، أما الالتماسات الأربعة المتبقية فهي شخصية. لكن قبل لفظ هذه الالتماسات الشخصية، أعطنا، اغفر لنا، ولا تدخلنا، نجنا، أنتم تركزون 3 مرات على وجهة النظر هذه، لأنكم تقولون ما يلي: أيها الآب الذي في السماء، اسمك، ملكوتك، مشيئتك. ما أريده حقا هو الآتي: أن يتقدس اسمك، الذي يعني جوهر من وما أنت عليه. أريد أن يوقر العالم أجمع اسمك يا رب، وأريد أيضا أن يأتي ملكوتك على الأرض. أود أن تحكم على قلوب الناس بدءا من قلبي. أريد أن تتحقق مشيئتك في أجسادنا الفانية، أريدها أن تتحقق في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية. ضع أنت مشيئتك في مكانها. وعندما تنهون الصلاة تقولون: أيها الآب، سيذهب المجد دائما إليك، لأن القوة ستأتي دائما من عندك، والنتيجة ستكون دائما لك. كل ذلك يعني لك الملك، وما ينتج عن هذه الصلاة سيكون لك ولك وحدك يا رب. بين هذه الالتماسات الإلهية الواردة في بداية الصلاة ونهايتها، ثمة التماسات شخصية، وهي: أعطنا، اغفر لنا، لا تدخلنا، ونجنا. عندما تصلون أعطنا، لديكم الحق بوضع التماساتكم أمام الله. لكن إذا فهمتم الطريقة التي تصلون على أساسها، فما تقولونه لله حقا هو التالي: أيها الآب، أطلب منك هذه الأمور، لكن إذا لم تنتج عن اسمك الموقر، وإذا لم تكن ستنتج عن ملكوتك الآتي، وإذا كانت لن تنتج عن مشيئتك التي ستتحقق، عندئذ لا أريد هذه الأمور بعد. سأطلب منك هذه الأمور التي أظنني أحتاج إليها وأريدها بإلحاح، لكنني أريدها فقط إذا كانت تناسب وجهة النظر الإلهية. في الحقيقة تعجبني نهاية هذه الصلاة التي تعني ما يلي: ستأتي القوة من عندك، والنتيجة دائما لك، وسيذهب المجد إليك دائما. إذا صليتم هكذا لا يمكنكم أن تجهلوا إرادة الله، فنحن بمفردنا لا نعرف ما هي مشيئة الله. في دراستنا الماضية وعندما صلينا رأينا أن أساس كل هذا التعليم هو الآتي: أبوكم الذي هو في السماء يعلم، أما أنتم فلا تعلمون. فإذا صلينا على هذا النحو لا يمكننا أن نجهل إرادة الله، لأنه إذا كان ما نطلبه ليس ضمن مشيئة الله عندئذ لا نريده. أعتقد أنها طريقة رائعة للصلاة، فنحن لا ندخل إلى غرفتنا حاملين لائحة تبضع لإرسال الله للتبضع وجلب حاجياتنا. نحن لا نصدر التعليمات لله، بل نأتي إلى حضرته حاملين ورقة بيضاء وطالبين منه إعطاءنا واجبات للقيام بها، ونطلب منه أن يرسلنا في مهمة عندما نصلي بحسب هذه الطريقة. والآن دعونا ندرس هذه الالتماسات السبعة عن كثب. ليتقدس اسمك، أظنه التماس رائع. في الحقيقة تشكل صفات الله في الكتاب المقدس دراسة مذهلة. ثمة العديد من صفات الله مذكورة في الكتاب المقدس، وتخبرنا أمرا حول جوهر الله وجوهر من هو الله وما هو وكيف هو. ويخبرنا بعض هذه الصفات أن الله هو إله سلام وشفاء، وهو كلي القدرة وأزلي. إذا درستم كل صفات الله هذه وقمتم بأبحاث عنها واستخرجتموها، تجدون أنها تخبركم أمرا ما حول الله الذي هو أمسا واليوم وإلى الأبد. بالإضافة إلى ذلك تلاحظون أن هذه الصفات تمنحنا رؤية حول جوهر الله، أي جوهر طابعه. لا يتألف طابع الله من أمر واحد فحسب، بل إنه يشبه ألوان قوس قزح. ثمة سلسلة طويلة لصفات الله تخبرنا أمرا ما حول جوهر كيان الله وطابعه. فالله هو محبة، لكن هذا ليس كل ما هو عليه الله، فهو أيضا العدالة الكاملة. ولد الله أيضا غضب، لكن في هذه الصلاة تم إعلامنا أن نوجه الكلام لله كأب محب. إنها فكرة رائعة، فالله هو شخصي وليس قوة كالجاذبية أو ما شابه. في العهد القديم كان الله الراعي العظيم، وإذا اطلعتم على إدارة الخراف تعرفون العلاقة التي تنشأ بين الراعي وخرافه، وتعلمون أن هذا الأمر يقول لنا إن الله هو شخصي. في الواقع يذكر يسوع أن الله يعلم كم يبلغ عدد شعرات رأس كل واحد منا، فنحن مهمون جدا لدى الله، وكل التفاصيل الدقيقة والصغيرة في حياتنا هي مهمة بالنسبة إليه، بالتالي يجب أن نوجه الكلام له كأب. وعندما يوجه الناس الصلاة لله كأب يمرون في وقت عصيب في الصلاة، لأن آباءهم الأرضيين لم يكونوا كما يفترض بهم أن يكونوا. وحين يوجهون الصلاة لله يربطون الله بآبائهم الأرضيين. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه ينبغي علينا توجيه الصلاة لله كأبينا الذي في السماوات. إنه آب سماوي كامل، إنه الأب الذي تتمنون الحصول عليه، وهو أفضل بكثير من جميع الآباء الأرضيين. لذلك نوجه الصلاة له كأبينا الذي في السماوات. بالتالي يكون التماسنا الأول أن يتقدس اسم الله ويوقر. في الحقيقة نحن مهمون جدا لدى الله، وكل التفاصيل الدقيقة والصغيرة في حياتنا هي مهمة بالنسبة إليه، بالتالي يجب أن نوجه الكلام له كأب. وعندما يوجه الناس الصلاة لله كأب يعانون بعض الصعوبات، لأن آباءهم الأرضيين كانوا قساة القلوب، أو لربما لم يهتموا بهم بمحبة، فلم يكونوا كما يفترض بهم أن يكونوا. وحين يوجهون الصلاة لله يربطون الله بآبائهم الأرضيين. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه تنبغي علينا مناداة الله كالآتي: أبانا الذي في السماوات، إنه أب سماوي كامل، إنه الأب الذي تتمنون الحصول عليه، وهو أفضل بكثير من جميع الآباء الأرضيين. لذا علينا مناداة الله بأبينا السماوي، أو أبينا الذي في السماوات. وبالتالي يكون التماسنا الأول أن يتقدس اسم الله ويوقر. هل تتذكرون صلاة الرب التي وردت في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا؟ لقد رفع يسوع التلاميذ إلى الله وقال: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. وعانى يسوع بذلك ما يلي: أظهرتك أيها الآب لهم، جعلتهم يرون جوهر كيانك وطابعك. ويشير هذا الأمر إلى أن يسوع أظهر للناس أن الله هو محبة ويحبهم من دون أي شرط، لدرجة أنه عبر عن طابعه من خلالهم. هذا يشكل فكرة الالتماس الأول: ليتقدس اسمك. من ثم لديكم الالتماس الآتي: ليأتي ملكوتك. في الحقيقة إن ملكوت الله ليس معقدا. في الواقع يسهل على الناس الذين يعيشون في دولة ملكية تقدير هذا الأمر أكثر من الناس الذين يعيشون في دول ديمقراطية. فعندما تكون ثمة عائلة ملكية تجدون مملكة يحكمها ملك، بالتالي تكون مملكته. ففكرة أن يكون لدى الله مملكة تعني ببساطة أن الله هو الملك، وكونه ملك الملوك ورب الأرباب فهو يحكم الكرة الأرضية. في العهد القديم أراد الله أن يكون ملكا لأمة معينة وجغرافية معينة، وكان هذا الأمر يتعلق بإسرائيل في العهد القديم. لكن هل تعلمون القصة الواردة في العهد القديم والتي تدور حول رفض إسرائيل لذلك الأمر في أيام صموئيل؟ لقد أتى الناس إلى صموئيل وقالوا له: لا نحب هذا التدبير، لا نريد الله ملكا علينا. في الواقع أراد الله أن يكون ملكهم، ففكروا أن الله إذا سيطر على الناس يدعى هذا الأمر ثيوقراطية، أي دولة خاضعة لحكم رجال الدين. لكن جل ما أراده الله هو الحصول على رجال مثل موسى يصعدون إلى جبل سيناء في حضرة الله ويتكلمون معه من أجل مصلحة الشعب، ثم ينزلون حاملين كلمة الله للناس. فعندما صعد موسى إلى الجبل كان كاهنا، وحين نزل كان نبيا. هكذا كان نوع القيادة التي أرادها الله لإدارة مملكته على الأرض، بالتالي كانت هذه القيادة قومية وجغرافية. لكن الناس لم يريدوا ذلك، لقد أرادوا ملوكا على هواهم، فأرسل الله لهم ملوكا، وهؤلاء الملوك أقحموهم في كل أنواع المشاكل. وبعد السبي وأربعمائة سنة من الصمت انكسر الصمت مع يسوع ويوحنا المعمدان اللذين نشرا البشارة التي تقضي بأن الله سيكون ملكهم من جديد. لقد آتى يسوع ويوحنا المعمدان يبشران بملكوت الله، لكنهما شرحا هذا الأمر للناس قاصدين ما يلي: عندما نقول ملكوت الله لا تنظر هنا أو هناك، وكأن ملكوت الله سيتألف من هذه المجموعة أو تلك، أو من هذه الأمة أو تلك. إن ملكوت الله هو أمر فردي وهو موجود داخل كل واحد منكم. هل ستسمحون لله بأن يغرس في قلوبكم العلم الأبيض الذي يدل على استسلامكم له؟ وهل ستصبحون من أتباعه؟ عندما تصبحون من أتباع الله وتتوجون الله ملكا على حياتكم، تتحولون إلى جزء من المملكة التي يحكمها الله، وبالتالي تصبحون جزءا من ملكوته. أما الالتماس التالي فهو: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عندما أعطي هذا التعليم هنا في الإصحاح السادس من إنجيل متى وفي الإصحاح الحادي عشر من إنجيل لوقا، تجدون أن حرف الجر هو على في عبارة على الأرض. في الواقع تمكن ترجمة الكلمة اليونانية بعلى أو في الأرض. شخصيا أختار أن أترجمها بعبارة على الأرض، لأن ثمة تعليم ورد في الكتاب المقدس يقول إننا أجسام أرضية فانية، ونحمل في أجسامنا الأرضية كنزا عظيما وهو المسيح الذي يعيش فينا. والمسيح الموجود في قلوبنا هو أملنا الوحيد لتحقيق إرادة الله. وذلك التعليم الذي تجدونه في الإصحاحين الرابع والخامس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس أظنه يتوافق مع الالتماس الآتي: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بعد تلاوة الالتماسات الإلهية يمكننا قول الالتماسات الشخصية التي تبدأ بما يلي: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. لاحظوا التشديد على كلمة اليوم. في الواقع يخبرنا الناس المدمنون على الكحول أو الذين يتعالجون من الإدمان على الكحول أن الانتصار على إدمانهم كان مفهوما مهما جدا بالنسبة إليهم، ولم يستطيعوا التفكير في أن يكونوا غير مدمنين على الخمر لمدة سنة واحدة. لذلك يعلمونهم في مراكز إعادة التأهيل أن يطلبوا من الله كل صباح جعلهم غير مدمنين في هذا النهار، وكل مرة كانوا يطلبون ذلك ليوم واحد. في الحقيقة يتم التشديد في هذه النقطة في الصلاة التالية: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وكما قلنا سابقا لا يمثل هذا الأمر الخبز فحسب، بل أيضا كل الأمور التي نحتاج إليها، فنحن مركز حاجات كبير. لذا فالالتماس الأول هو: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. أما الالتماس التالي فهو: اغفر لنا ذنوبنا. لاحظوا ما قاله يسوع في هذه الصلاة: ذنوبنا. عندما نتلو هذه الصلاة أثناء العبادة كثيرا ما نقول ما يلي: اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أخطأ إلينا. مجددا، إن المقطعين اللذين نجد فيهما هذا التعليم هما الإصحاح السادس من إنجيل متى والإصحاح الحادي عشر من إنجيل لوقا. وفي الإصحاحين كليهما لا نجد هذه الصلاة في تلك الطريقة في الكتاب المقدس. إنهما إعادة صياغة جيدة لهذا الالتماس الوارد في العدد الثاني عشر من الإصحاح السادس من إنجيل متى. لكن حقا في الإصحاحين كليهما، أي في الإصحاح السادس من إنجيل متى وفي الإصحاح الحادي عشر من إنجيل لوقا، وردت الكلمتان التاليتان: ذنوبنا ومذنبين. بالتالي إن المشيخيين على حق عندما يصلون في عبادتهم الجماعية قائلين: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. من ثم لديكم الالتماس الآتي: لا تدخلنا في تجربة. لقد ورد في الإصحاح الأول من رسالة يعقوب ما يلي: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. فلماذا نقول لله لا تدخلنا في تجربة؟ شخصيا أشعر بأنه يجب أن يكون ثم تفاصيل بين كلمة لا وكلمة تدخلنا في العدد الثالث عشر من الإصحاح السادس من إنجيل متى. أعتقد أن هذا الالتماس يجب أن يتلى على النحو الآتي: أدخلنا لا في التجربة. أظن أنه إذا قادنا الله لن نواجه التجربة. ولاحظوا فلسفة الكتاب المقدس حول التجربة: إن الأمر هو كالآتي: أنتم لستم أعمدة قوة، لذلك فلا تقحموا أنفسكم في كل أنواع التجارب، ومن ثم تطلبون من الله أن يقدم لكم طريقة للتخلص منها. في الواقع يسيء العديد من الناس فهم العدد الثالث عشر من الإصحاح العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الذي ورد فيه ما يلي: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. ثم اقرأوا أيضا العدد التالي من الإصحاح العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. هل تعلمون ما ذكر فيه؟ لقد ذكر فيه ما يلي: لذلك يا أحبائي هربوا من عبادة الأوثان. فالكتاب المقدس يقول لنا دائما إننا لسنا أعمدة قوة، لذلك عليكم أن تصلوا كل يوم لكي لا تجربوا. عندما كان يسوع يصلي في البستان وحاول جعل الرسل يصلون معه، لم يتمكن من إبقائهم مستيقظين لمدة ساعة واحدة. لقد أمضى يسوع طيلة الليل يصلي صلاة العيد، وحين وجدهم نياما قال لهم أكثر من مرة إنه ينبغي عليهم أن يبقوا مستيقظين ويصلوا كي لا يدخلوا في تجربة. كان يقصد القول: لو علمتم ما هي التجربة وكم هي قوية لكنتم صليتم طوال الوقت، لا تدخلنا في تجربة. لا أعتقد أن الله يريدنا أن نكون في مواقف معارضة للشبهة حيث تكون التجربة عظيمة. بعد الاعتراف بضعفنا أظن أن إرادة الله تقضي بأن نتفادى مواجهة التجربة. علينا بناء سياج وجدران سميكة لحماية أنفسنا من التجربة. وكما رأينا في الإصحاح الخامس عندما ذكر يسوع أنه إذا كانت عينكم تسبب لكم الخطيئة فاقلعوها، وإذا كانت يدكم تسبب لكم الخطيئة فاقطعوها، وفي مقطع آخر ذكر أنه إذا كانت رجلكم تسبب لكم الخطيئة فاقطعوها. وتذكروا أننا قلنا إن ما كان يقصده يسوع في ذلك المقطع هو الآتي: أي أمر يقودكم إلى التجربة والخطيئة؟ أكان ما ترونه في أعينكم أم ما تفعلونه بواسطة أيديكم؟ أم حيث تذهبون لا تنظر إليه ولا تفعلوه بأيديكم ولا تذهب إلى الأماكن حيث تكون التجربة في انتظاركم؟ ربما هذه هي الطريقة التي يجب أن نفهم من خلالها الالتماس الأخير، وهو: نجينا من الشرير. كيف ينجينا الله من الشرير؟ بالطبع من خلال قوة الروح القدس. لقد ذكر يسوع ما يلي: الذي هو في داخلكم هو أعظم من الذي في العالم. لكن ثمة بعض الأمور التطبيقية حول إنقاذ الله لنا. ربما طريقته لإنقاذنا من الخطية والتجربة موجودة هنا: يا الله، إذا كنت تقودنا عندئذ لن نكون مجربين، وبهذه الطريقة تنجينا من الشرير. لديكم سبع التماسات تشكل طريقة للصلاة. صلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، اسمك، ملكوتك، مشيئتك، ثم أعطنا، اغفر لنا، لا تدخلنا، نجنا، ثم تنهون صلاتكم على هذا النحو، سيذهب المجد إليك دائما، بالتالي ستكون لك النتيجة دائما، لك الملك يا الله. هكذا نختم صلاتنا عندما نصلي وفقا للطريقة التي علمنا إياها ربنا يسوع المسيح. ولكن تذكروا إخوة الأحباء أن صلاة التلاميذ أو ما يتعارف عليه أنها الصلاة الربانية هي مجرد نموذج لكي نصلي على منواله، وليس بالضرورة لكي نتبعها حرفيا ونكرر كلامها كلمة كلمة. فالمهم أن نرفع قلوبنا لله، ساكبين أمامه قلوبنا، مشاركين إياه احتياجاتنا، وبالأولى سائلين إياه عما يريدنا أن نعمل لكي نسلك في طرقه ولكي نعمل مشيئته.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. هي ست بس غريبة، هي ست بس غريبة جملة ممكن تتقال على ستات صحابنا أو ستات نعرفهم جوة العيلة، معنا في الشغل، معنا في المدرسة، نعرفهم من جيراننا، من قرايبنا. في حلقة من الحلقات اتكلمنا أن 10% من المعتدين جنسيا ستات، وده اللي هنتكلم فيه الحلقة دي. عايزة أقولك أنه ممكن يبقى في ست بتكسر حدود جسمك بطريقة بتضايقك وبتحسسك أنك مش مرتاحة، بس عمرك ما عرفتي تقولي حاجة، عمرك ما عرفتي تتكلمي. مش بتكلم على ان احنا واقفين في طابور السوبر ماركت والست اللي ورايا قررت تريح عليا حبتين، هو الموضوع ده بصراحه بيضايق وبيضايقني انا شخصيا، بس انا بتكلم عن حد بيكسر حدود جسمك الشخصيه. انا مش عايزاكي تحسسي، انا عايزاكي تفكري. لو انت بتحسي انه في واحده انت تعرفيها كويس بتحسي كده انها غريبه وبتتعامل معاكي ومع جسمك بطريقه غريبه، عايزاكي تتكلمي. مره بنت جت حكيت لي، كنت بدي ندوه عن الموضوع ده وذكرت انه ممكن الستات تعمل كده، رفعت ايديها وقالت لي انا عندي 45 سنه مش هنسى طنط جارتنا دي اللي كانت كل شويه تضربني على وانا معديه قدامها، وكانت تقعد تقولي ده انت خلاص هتعملي فيها كبيره وتبتدي تتضايقي. انا كان وقتها عندي 12 سنه، مش هنسى انه الست اللي قالت القصه دي عندها 45 سنه، يعني المفروض كبرت وعدت الموقف. بس لما انا اتكلمت عن انها ست بس غريبه افتكرت الموقف دوت. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم. ايوه اعمل ايه يعني لو ست بتعمل معايا كده؟ أوقفها إزاي؟ هيقولوا عليا مجنونة. فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم في الحلقة دي عن هي ست بس غريبة، يعني ممكن تكون ست وتكسر حدود جسمي بطريقة غريبة، يعني ممكن تكون ست وتتحرش بيا. أيوة، جاي النهاردة أقولك صدقي اللي انتي حساه. أنا جاي أقولك إنه ممكن يبقى في ست بتعرفيها من جوه عيلتك أو من بره عيلتك، في المدرسة أو في الشغل، من الجيران أو في الشارع، بتحسي إنه الست ديت بتكسر حدود جسمك بطريقة غريبة قوي. أشجعك النهاردة تتكلمي وتحكي إنه ده بيحصل لك. يعني روحي النهاردة أقولي لها طنط أو فلانة ممكن ما تقربيش مني بالطريقة دي، ممكن ما تحضنيش كده وتفعصيني جواكي، أنا بتضايق. من حقك تقولي كده، من حقك إنك

0: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس: وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني، قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا دون

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: بعد ملك يسوع الألفي هتنزل السماء حرفيا للأرض في شكل أورشليم الجديدة. هتكون المدينة الرائعة دي البيت الأبدي للمفديين على مر العصور، وده اللي يسوع أشار ليه لما قال في بيت أبي منازل كثيرة. المدينة المقدسة دي هتفوق الخيال، لكن النهاردة هنحاول نفهم روعتها. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: مرحبا بكم في الأبدية، دي العظة الأخيرة في سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، عن الأحداث اللي هتكون حوالين مجيء الرب يسوع المسيح ومستقبل هنشارك فيه كلنا. لو سمعت معنا السلسلة دي من البداية هتعرف أننا قلنا أنه من الأفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع المسيح هيجي علشان كنيسته، وبعدها فترة الضيقة العظيمة وظهور ضد المسيح، وبعد كده هيجي يسوع في ظهور مجيد وهيقف على جبل الزيتون في أورشليم مع شعبه، وبعدها هيكون في فترة حكم للمسيح مدتها 1000 سنة اسمها الملك الألفي، وفي النهاية هيسلم يسوع المسيح الملكوت لله الآب، ومرة تاني الله الآب هيعين الابن علشان يحكم ويملك. لكن كمان لو سمعت العظة اللي فاتت هتعرف اننا اتكلمنا عن الدينونة المرعبة اللي اسمها دينونة العرش العظيم الأبيض، لما الله شخصيا هيدين كل الأموات غير المؤمنين على مر العصور. والنهاردة بنوصل لمشهد سعيد جدا، وهو قصة أورشليم الجديدة، قصة الأبدية والسماء. وفي 3 أسباب خلوني أوعظ العظة دي. أول سبب علشان نعرف لمحة عن الأبدية وإزاي هتكون السماء. عارف أنه عظة مش كافية خالص، لكن الموضوع شوية شبه طفلين لسه في الرحم بيتكلموا عن اللي هيعملوه أول ما يتولدوا، وبعد ما يبقى عمرهم 25 سنة مش بيكون عندهم أي خلفية. اللي أقصده أنه عالم مختلف تماما، لكن هنحاول لأنه الكتاب المقدس بيدعونا نحاول نفهم الأبدية ودورنا فيها. تاني سبب، بتمنى كل حد بيسمعني النهاردة وعنده هموم، سواء مش لاقي شغل أو صحيا مش كويس وبتعاني من ألم كبير ووجع قلب، افتكر أنه الأبدية جاية. أنا عايزك تكون متشجع وتعيش في ضوء الأبدية. امبارح اتصلت بوالدتي زي ما بعمل كل يوم سبت بالليل. والدتي هتكمل 102 سنة في خلال أسبوع تقريبا، وزي ما بقول على طول وممكن تكون سمعتني بقولها قبل كده، في عمر 102 سنة هتقول لكم أنه ما عندهاش ضغط الأقران، لكنها كل يوم سبت بالليل بتسألني هتوعظ في إيه في اجتماع الصبح؟ فقلت لها هتكلم عن السماء يا ماما، فردت علي على طول وقالت لي واو دي هتكون عظة رائعة. وبعد كده بدأت تقتبس قصيدة باللغة الألمانية عن جمال السماء ومجدها، وهي منتظرة السماء وقلقانة جدا جدا، وبتعتقد ان الله نسي عنوانها فعلا. عشان كده عايزك تعيش في ضوء الأبدية حتى قبل ما تكمل 102 سنة. السبب الثالث هو اننا هنناقش مين هيدخل السماء ومين هيكون براها. مش الكل هيعيش في المدينة المقدسة، وده مش قراري ولا حكمتي الشخصية اللي بتقول كده، ده قرار الله وحكمته هو، وهنشوف كلمة الله بتقول ايه في الموضوع ده. من كذا سنة لما كان سني اصغر من كده حفظت سفر الرؤيا اصحاح 21 و22 وحفظتهم من ترجمة كينج جيمس، عشان كده لما اقتبس ايات اثناء العظة ممكن تلاحظ اختلاف بسيط مش في المعنى، لكن ممكن اختلاف في ترتيب الكلمات في النسخة الاقدم. فهبدأ من سفر الرؤيا واصحاح 21، وده الجزء اللي محتاج تفتحه دلوقتي، ولو كنت بتسمعنا بوسائل تانية من فضلك دور على سفر الرؤيا واصحاح 21 في الكتاب المقدس بتاعك، وهقرأ معاكم الاعداد الاولى. يوحنا الرسول بيقول ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديد نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. قد إيه ده وصف رائع. خلونا نبدأ بعدد واحد. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. فاكرين اللي تعلمناه المرة اللي فاتت؟ خلال الفترة بين الملك الألفي والأبدية هيكون فيه سماء جديدة وأرض جديدة، لأنه الأرض هتتدمر بالكامل. اللاهوتيين بيتجادلوا حوالين هل الكتاب المقدس بيقول أنه الأرض هتتمحي ولا هيعيد خلقها بالنار، وفي الحالتين هيكونوا سماء جديدة وأرض جديدة، كون جديد تماما ما فيهوش أي وصمة خطية أو لعنة، وأورشليم الجديدة اللي هتنزل كعروس مزينة لرجلها هتكون دي الحالة الأبدية للمفديين، وهي دي السماء. لما والدي توفى من سنتين، ولما بيموت أي حد مننا حاليا، مش هنروح للسماء دلوقتي، لأنه هنكون محتاجين أجساد القيامة، والأحداث اللي كنا بنتكلم عنها لازم تحصل الأول، وبعد كده هنكون في أورشليم الجديدة النازلة من السماء كعروس من عند الله، والعروسة دي هتكون جميلة جدا جدا. جيمس فيرنون ماكي كان وعظ جنوبي قديم ولسه بتسمعوه أحيانا في الراديو بالرغم من وفاته من سنين كتير، لكنه كان متعود يقول: أنا أؤمن إن الله هيصنع معجزة، لأنه كل عروسة بتكون جميلة يوم فرحها، سواء كانت معجزة أو لا، العروسة دي هتكون مليانة زينة ومتزوقة علشان جوزها. أورشليم الجديدة لامعة ومتألقة وجميلة فوق ما نتخيل. قبل ما نسأل مين المشتركين في المبنى ده ومين اللي هيعيش في أورشليم الجديدة، اسمحوا لي أقول لكم بعض الحاجات اللي مش هتكون موجودة هناك، وده هيكون مبهج جدا لكل شخص بيتألم. هتلاحظ في عدد 4 بيقول في بعض الترجمات الكلام في صيغة سؤال: مش الله هيمسح كل دمعة من عيونهم؟ الحقيقة النص اليوناني بيقول زي ما بتقول الترجمة اللي معانا، إنه الله هيمسح كل دمعة، وكأنه بيأكد إنه هيمسح كل جزء صغير من الحزن وكل أمر بيسبب لك تعب. وبعد كده النص بيقول إنه هيمسح الدموع دي من عينك، وكأنه الله مدرك أساس اللي بيتعبك على الأرض علشان تتخلص منه للأبد. مش بالضرورة هياخد الله منديل ويمسح دموعنا، لكن هيدينا إدراك وهيشيل كل أسباب الحزن، سواء كان بسبب الندم اللي حسينا بيه، أو لأنه بعض الأشخاص اللي كنا نتمنى يكونوا موجودين معانا في السماء مش هيبقوا موجودين، وفي الحالتين الحزن هيختفي وهيختفي للأبد. كمان مش هيكون فيه موت زي ما بيقول الكتاب المقدس. لو كنت قائد تسبيح ففي احتمالية إنك تكمل دعوتك في السماء، لكن لو كانت خدمتك تنسيق الجنازات فهتحتاج تغير خدمتك لحاجة جديدة خالص. الفكرة كلها إنه مش هيكون في حزن ولا فراق ولا وداع، وبعدها بيقول ولا يكون حزن ولا صراخ فيما بعد. وآخر حاجة، لكل واحد بيسمعنا وعايش في ألم مزمنة لازم تحطوا خط تحت الآية دي في الكتاب المقدس عندكم: ولا يكون وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. في حد مبسوط إنه مش هيكون فيه ألم تاني؟ كل ده كان مقدمة. دلوقتي خلونا نبدأ في الموضوع بتاعنا. مين اللي هيسكن في المدينة المقدسة أورشليم الجديدة؟ الإجابة أكيد هي الله وشعبه. أنا اقتبستها من شوية: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. في رؤيا 21 وعدد 3. واو، هتلاحظ أن الترجمات القديمة بتقول أن ده مسكن الله مع الإنسان، وهنا بنلاقي مكان السكن. الترجمتين حلوين، وأصل الكلمة هي تبرناكل، وبتترجم خيمة الاجتماع، لأنه هو ده المكان اللي سكن فيها الله في العهد القديم. عشان كده كلمة الله بتقول فعلا أنه مسكن الله، وأكتر مكان بيسكن فيها الله بقى دلوقتي مع الناس. وعشان نفهم خلونا نحط في اعتبارنا انه في زمن العهد القديم الله عمل هيكل كامل علشان الناس تقدر تروح لله من خلاله، وكان معروف وقتها بخيمة الاجتماع تابرنكل. كان في الدار الخارجية والقدس، المكان اللي فيه الكهنة يقدروا يدخلوا بحرية، لكن في الآخر كان موجود قدس الأقداس واللي فيه بيدخل رئيس الكهنة يوم واحد بس في السنة، يوم الكفارة. الله كان بيحاول يوضح للناس أنه كان بيعمل طريقة علشان يقدر من خلالها يتواصل مع الخطاة من غير ما يتلوث، وهي دي قصة الكتاب المقدس كله. إزاي هيسكن الله مع الناس وهم خطاة وهو نفسه ما يتأثرش بخطيتهم؟ عشان كده الله بيقول بالرغم أني موجود في كل مكان إلا أني هكون متمركز في قدس الأقداس، هو ده المكان اللي هيظهر فيه مجدي، ودلوقتي مسكن الله بقى مع الناس.
0: يا صديقي، عايزك تفكر في الأمر ده للحظة. هنسكن في حضور الله بذاته، حضور من غير وسيط، ودلوقتي لما بنيجي لله بنيجي ليه من خلال ذبيحة يسوع المسيح. الكتاب المقدس بيقول إن الله لم يره أحد قط. إحنا مش هنقدر نشوف الله بجسدنا، لأننا لو شفناه هنموت، لكن هناك في المجد بأجساد مختلفة وكاملة هنشوفه وهنكون معاه في قدس الأقداس. الحقيقة الأرض كلها هتكون قدس الأقداس وهنكون معاه هناك للأبد. قد إيه دي فكرة رائعة، وعلشان كده الكتاب المقدس بيقول في ضوء حقيقة إن كل المصنوعات دي هتحترق، وفي ضوء حقيقة إن الله أبدي وإحنا هنكون أبديين، إننا هنحتاج نعيش للهدف ده طول الأبدية، وهو الله ومجده. بنتمنى إن العظة دي تكون بركة ليك. إحنا وصلنا لآخر عظة في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. في الهيكل اليهودي الله كان بيسكن في قدس الأقداس، وفي الأبدية المدينة المقدسة هي قدس الأقداس، ومش هيكون فيه كهنة. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن عجائب سفر الرؤيا إصحاح 21 والبيت الأبدي للمؤمنين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. رحت مرة زور ولادي في أمريكا، اتنين منهم يعني، وقالوا لي احنا عاملين لك مفاجأة يا بابا. عاملين ايه يا ولاد؟ احنا حاجزين لك انك تطلع تنط بالباراشوت من الطيارة. قلت لهم يا سلام، معقولة يعني؟ لا طبعا. قالوا لي سوري، احنا دفعنا الفلوس ومش ممكن الفلوس ترجع تاني. طب هو يعني عشان مستخسرين تمن التذكرة هتضحوا بابوكم؟ المهم قالوا لي لازم تجرب، ودي تجربة حلوة جدا، وكمان اصبحت رياضة عادية جدا ومنتشرة. قلت لهم طب وانا مالي عادية ولا منتشرة؟ المهم رحنا احنا التلاتة، ولقينا الراجل بيطلب مننا، المدرب يعني بيطلب مننا ان احنا نوقع على ورقة كده غريبة جدا. ايه الورقة دي؟ بتقول اقر انا الموقع ادناه بكامل ارادتي وعقلي ان انا مستعد انط بالباراشوت حتى لو مت. يعني ايه مت؟ يعني لو الباراشوت ما فتحش وانا حصل لي حاجة، مفيش اي مسؤولية جنائية على المدرسة بتاعت القفز دي. فقلتهم دي حاجة غريبة جدا، هو ينفع الكلام ده؟ لا يا عم انا ماليش دعوة. افتكرت بقى مرة كنت رايح اعمل عملية في ظهري، والدكتور قال لي هعمل لك عملية. قلت له بص يا دكتور، انا عارف ان عمليات العمود الفقري دي خطر جدا، مش هعملها. قال لي في حاجات كتيرة في الدنيا خطر بس برضو بنعملها، يعني بنسافر ونركب طيارات، واحنا سمعنا عن طيارات وقعت زمان. طيب هو انا بقى كل حاجة هقول لا يا عم انا مش هعملها عشان خايف ومش هاخد يعني خطوة ايجابية؟ لا، لازم ناخد خطوة ايجابية. يعني مثلا اقول ايه؟ انا مش هتجوز احسن ابطل احبها وابقى دبست مدى الحياة. مش هركب عيالي عجل احسن يقعوا ويتعوروا. مش هطلع اشتغل برة احسن احس بالغربة. لا كده بقى هنقعد في بيوتنا ونرجع نندم ونقول ايه يا ريتنا كنا اتحركنا. كل حاجة ليها عواقب حلوة ووحشة. يعني سافر واتعب وتغرب وجرب وافشل وخاطر بس بالعقل يعني، واعرف ان في اله متحكم في امور حياتك وان انت في امان معاه، ده لو معاه يعني. طيب عايز تشعر بقى ان كل حياتك في امان؟ حط حياتك في ايد ربنا، عيشها وخليك مطمن ان ربنا بيحميك في كل وقت.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الفنان ده بقى

اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده، الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد، وأتوقع أنه النهاردة كمان ربنا يكون بيدينا كلمات خاصة تفرق في حياتكم. وحشتونا، نتمنى نكون كمان إحنا وحشناكم. من الحاجات المهمة جدا اللي بيعملها المدرب إنه هو بيحدد التشكيلة اللي هتخوض المباراة. علشان كده موضوع حلقتنا النهاردة عن تشكيلة الفريق. نتمنى إن إحنا نستمتع سوا. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم تاني أعزائنا الشباب، ومكملين معاكم في حلقة جديدة من برنامج كارت أصفر، وعنوان حلقتنا تشكيلة الفريق. رغم إن الفريق كله بيلعب، ورغم إن الفريق كله لنفس الهدف، والهدف هو تحقيق الفوز، إلا إن كل فرد في الفريق ليه دور، وبيتم وضع التشكيلة النهائية اللي هتخوض المباراة عن طريق المدرب. المدرب اللي بيوظف كل واحد في الخطة بحسب إمكانيات اللعيبة، وكمان بحسب احتياجات المباراة، وكل ده في ضوء رؤية المدرب. فيبدأ يختار شخص لحراسة المرمى، ويبدأ يختار مجموعة للدفاع، ويبدأ يختار واحد اسمه صانع ألعاب، ومجموعة لخط النص، وكمان ناس تانية للهجوم. أكبر مشكلة ممكن تحصل إنك تبقى نازل المباراة وإنت مش عارف دورك إيه في التشكيلة. المشكلة الأكبر إنك تبقى عارف دورك إيه وتقرر إنك تروح في حتة تانية غير اللي قالك عليها المدرب. فإيه رأيكم أعزائي الشباب لو قرر حارس المرمى إنه يلعب في الهجوم؟ أكيد هتبقى كارثة. طيب لو صانع الألعاب قرر إنه يقف جول ويلعب بإيده؟ الحقيقة إحنا كمان وإحنا في مباراة الحياة، كل واحد فينا الله حط فيه إمكانيات وعطاله وزنات، عطى كل واحد عن التاني وزنات مختلفة. أنت ليك دور في تشكيلة الفريق، ودورك مختلف عن باقي الناس. أعزائي الشباب، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا هنكمل مع بعض في برنامجنا كارت أصفر.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا مكملين في حلقة جديدة من برنامج كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة تشكيلة الفريق. اتفقنا إنه المدرب بيحط التشكيلة، واتفقنا إن كل واحد ليه مكان موجود فيه، واتفقنا كمان إنه ما ينفعش تروح تاخد مكان غيرك. في مباراة الحياة الله عطانا وزنات وقعطة لكل واحد إمكانيات مختلفة. في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 وعدد 11 يقول الكتاب المقدس: هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. كل واحد مننا محتاج للتاني، كل واحد مننا محتاج الجزء الخاص بأخوه. الكتاب المقدس بيقول: لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما. علشان كده مهم إنك تعرف دورك في التشكيلة، مهم إنك تعرف الدور اللي ربنا أوجدك فيه في الحياة. أنت مرنم ولا أنت واعظ؟ أنت مدبر ولا مدرس مدارس أحد؟ أنت كارز ولا بتخدم في الميديا؟ أنت بتخدم في التمثيل ولا في أمور إدارية؟ إياك ما تكونش عارف دورك في التشكيلة. خلينا مرة تاني نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل في اللي ربنا عايز يوصله لنا النهاردة.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبفكركم إنه حلقتنا النهاردة عن تشكيلة الفريق. في يوم من الأيام الرسل لقى نفسهم بيعملوا حاجة مش المفروض يعملوها، فقالوا للجميع لا يرضى أن نترك خدمة كلمة الله ونخدم موائد. المشكلة مش إنه خدمة الموائد قليلة، لكن هم عارفين دورهم. السؤال المهم، أنت عارف دورك؟ أنا بدعوك إنك تعمل دورك، دورك اللي حطهولك المدرب. اعمل دورك بكل أمانة، اجتهد، اوعى تستقل بدورك، اوعى تفكر إنه اللي باين أهم منك. تعرف في المبنى دور الحديد أهم جدا من دور الديكور، لكن يمكن الديكور بيبان أكتر منه. حتى في جسم الإنسان القلب أهم من الرموش والودان، لكن الرموش والودان باينين. إياك تاخد مكان غيرك في التشكيلة. أنا برفع لك كارت أصفر وبقولك خلي بالك، بحذرك إنك تسيب المكان اللي ربنا حطك فيه وتروح حتة تاني. لو سبت مكانك يمكن الفريق كله يخسر بسببك. بشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه معانا، وبصدق إن الحلقة تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. اتشرفت إني أكنت معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين، أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟ أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: يا خبر يا عم قاسم، بعد كل ما قرأت وكل ما فحصت وجمعت من آيات أجدك تفندها لي، وإذا بها تؤيد وجهة نظرك لا وجهة نظري.
6: وكأنك ما قرأت وما سهرت وما تعبت يا خسارة.
7: لا أجد ذلك خسارة بل ربحا.
8: طبعا ربح، نحن لا نتناظر يا ياسر، نحن نتباحث ونتعاون لنصل إلى كل ما هو حق فيما نتناول من موضوعات.
9: هذا ما كنت أريد أن أقوله، وأثق أن هذا ما يجعل ياسين يجد ما قرأت وبحثت فيه ربحا كثيرا.
5: ربحا ربحا يا عم قاسم، ما دمتم ترون ذلك فأنا راضي.
8: طبعا هو ربح. حين كنت تفحص الكتب يا ياسر، ماذا كنت تسعى إليه؟ أن تنتصر على أبي وتغلبه؟
5: أنا؟ أبدا أبدا.
8: فإلى ما كنت تسعى؟
5: أن أعرف وأفهم وأقتنع بما يقول.
7: لا لكي تقاوم وتنفي وتدحض وتشجب وتكذب وتهاجم كما يفعلون.
6: مستحيل، ياسر ليس كذلك، حواره ساخن لكنه ليس عنيفا.
5: أنا أناقش وفي نيتي المعرفة.
8: هناك من يناقش وقد أغلق عقله حتى لا يعرف ولا يقتنع، وحين يواجه منطقا قويا ينسحب ويكفر.
9: الحمد لله إنك لست من هؤلاء.
5: المهم، هل نكمل البحث في الآيات التي تحيرني لأنها تبدو متعارضة؟
9: طبعا طبعا يا ياسر، ولعلمك الكتاب المقدس كله مكتوب بوحي من الله، وكل نبي أو رسول أو رجل من رجال الله الذي أوحي إليهم ليكتبوا المكتوب كشف الله جانبا من الصورة التي يريدها تعالى أن تصله. أما هو فسبحانه لديه الصورة كاملة، لذلك برغم تعدد الكتاب لكن الحق في الكتاب واحد لا يتعارض ولا يتناقض.
6: فلا يوجد تناقض في الآيات.
8: لا يمكن، كاتب الوحي واحد لا يناقض نفسه.
7: فهمنا ومحدوديته وعدم قدرة عقولنا على استيعاب الفكر الإلهي هو الذي يجعلنا نجد تناقضا بين الآيات.

0: هناك آيات تدل على أن الابن مخلوق بواسطة الله.
1: ما هي يا ياسر؟
0: في رسالة بولس الرسول إلى كولوسي في الأصحاح الأول الأعداد من 15 إلى 17،
1: الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل

0: القاسم، أقول إن المسيح لم يدعى بكرة كل خليقة لأنه أول شيء خلقه الله.
1: الآية تقول بكر كل خليقة، البكر هو الأول.
0: نعم، لكن هو دعي بكر الخليقة لأن الخليقة خلقت فيه،
2: فلا يكون مخلوقا. ما دام الخليقة فيه فهو خالق لا مخلوق.
3: كيف ذلك؟ بكر الأول.
0: كلمة بكر هنا لم تستخدم بالمعنى الحرفي.
4: أليست تعني المولودة في الأول؟
0: عند اليهود البكر هو الرأس أو الرئيس أو الأفضل، هذا هو في نظر الفكر اليهودي والتقليد اليهودي معنى البكر.
2: حتى اليوم اليهود يرفعون البكر إلى أعلى مرتبة وأسماها.
1: فعلا، والشريعة اليهودية تعطي البكر امتيازات كبيرة جدا، هذا أعرفه.
0: وقال الله تعالى في مزمور 89 عدد 28 عن النبي داود: وأنا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض.
3: النبي داود لم يكن بكر أخوته، كان الابن الثامن لأبيه كما أظن.
4: نعم، كان ثامن أولاد يسى.
2: وبالنسبة للملوك الذين على الأرض في ذلك الوقت كان أصغرهم سنا،
1: فكلمة بكر هنا لا تعني المولود الأول
2: بل الرأس أو الأكبر والأعلى.
0: واستخدمت كلمة بكر مرة أخرى عن المسيح لتعني الرئيس، قال الله عنه في رومية 8 عدد 29: ليكون بكرا بين إخوة كثيرين.
4: إخوة؟ وهل للمسيح إخوة؟
2: إخوة المسيح هم المؤمنون بالله وبالمسيح،
4: فلا يكون بكرا فعليا أو أخا بكرا إذن،
2: بل رئيسا وسيدا على المؤمنين.
1: هذا ممكن.
0: لهذا فبكر كل خليقة تعني رئيسها وسيدها، لأنه هو الذي أبدعها وأنشأها.
2: اليهود كانوا يعرفون ذلك، يعرفون أن البكورية تعني الرياسة والسيادة.
3: وكتب إليهم بولس هذه الآية بهذا المعنى؟
4: أعتقد ذلك، ما رأيك يا عم ياسين؟
1: وأنا أيضا أرى ذلك.
0: في التلمود اليهودي مكتوب أن القدوس هو بكر العالم،
2: يعني سيد العالم.
0: ملحوظة أخرى في هذه الآية: إلى من ينسب الابن؟
4: إلى أبيه طبعا.
0: وكلمة بكر بمعنى المولود الأول أو المخلوق الأول، لو استخدمناها بهذا المعنى ننسب المولود إلى أبيه لا إلى أخيه.
4: إلى أخيه؟ طبعا لا، ينسب إلى الأب.
0: فلا يصح أن نقول بكر الخليقة، لو كانت تعني النسب لنسب المسيح إلى الأب الله، وكان بكر الله لا بكر الخليقة التي أخاها.
2: فالمسيح هنا لا ابن الخليقة بل رئيسها وسيدها.
1: معقول.
3: أيضا في سفر الرؤيا آية تقول أن المسيح بداءة خليقة الله.
4: هنا ليس بكرا، بداية،
1: يعني أنه أول شخص خلقه الله، البداء،
0: بل تعني أنه أصل الخليقة، بداءتها، أصلها ومصدرها الذي ابتدأت منه. الكلمة في أصلها اليوناني أرخي، أي رأس ومصدر وأصل.
2: الأول دائما هو من يستحق الإكرام والاحترام.
4: حسبت البداءة هو الأول في الترتيب لا الأول في التقدير والمكانة.
0: لا يا مي، وفي كولوسي أصحاح 1 آية تقول عن المسيح أنه هو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة، بكر من الأموات لكي يكون متقدما في كل شيء.
1: والبداءة هنا أليست تعني الأول؟
0: بل المتقدم، المتقدم في كل شيء. في آياتنا تعني المتقدم على خليقة الله.
3: تريد أن تقول من ذلك كله يا عم قاسم أن المسيح لم يكن أول الخليقة؟
2: المسيح هو خالق الكون يا ياسر، يقول الكتاب عنه: الكل به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان.
0: ويقول أيضا: فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق.
2: آية أخرى في سفر الرؤيا
4: غير تلك التي نتأمل فيها.
2: نعم، في رؤيا

0: في أصحاح 4 عدد 11 تقول عن المسيح: أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك خلقت.
1: هكذا بوضوح وبطريقة مباشرة،
2: لأنها هي الحق،
3: تختلف عن بداءة كل الخليقة.
0: لا اختلاف. تكميل وتوضيح هذه الآية تتناول القضية بوضوح.
2: فما رأيك في الآية في مزمور 2 عدد 7 التي تقول: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك؟
3: وهل يلد الله؟ أستغفر الله،
1: لا يلد ولا يولد وليس له كفوا أحد.
0: الله تبارك وتعالى لا يلد بالمعنى الحرفي
2: ولا بالمعنى المجازي، لا يخرج شيئا من ذاته، لأن عملا كهذا يدل على أنه مركب، وهو سبحانه وتعالى لا تركيب فيه.
3: هذا صحيح، الله لا تركيب فيه فلا يلد،
2: وهو واحد وحدانية شاملة. لو جاء منه الابن بعد ذلك فقد تغير،
1: والله لا يتغير ولا يتبدل،
0: فالابن أزلي بأزلية الله.
2: فهل هذه الآية بلا معنى أو هي متناقضة مع غيرها؟ لا، الله لم يقل للمسيح: أنا اليوم ولدتك، أنت ابني،
3: أي جعل الولادة قبل البنوة. هذه هي العادة، الولادة تسبق البنوة،
2: لكنه هنا جعل البنوة قبل الولادة،
0: فالبنوة هنا بدون ولادة.
1: البنوة التي بدون ولادة تبني،
2: هي البنوة الروحية، البنوة الروحية التي يتميز بها الابن من الأزل،
0: والتي تعني إعلانه للاهوت منذ الأزل الذي لا بدء له.
2: فلم يلد أو يولد؟ بالطبع لا. ثم لا توجد بين فقرتي الآية كلمة تدل على أنه من الجائز أن يكون معناها أنه دعي ابن الله لأنه ولد من الله.
3: توجد بين فقرتي الآية نقطة أو فصلة، أراها أمامي هنا ظاهرة.
0: طبعا، وهذا يدل على أن كل فقرة مستقلة عن الأخرى،
1: فكل فقرة تفهم وحدها.
2: واليوم، كلمة اليوم ماذا تعني؟ أنا اليوم ولدتك
3: لا تعني الأزل طبعا، فالأزل لا يقاس بالأيام.
2: طبعا اليوم لا تعني الأزل بل تعني الآن، بذلك يكون المسيح الابن الذي هو ابن الله من الأزل ولد اليوم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر معنى الآية. هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة. أذكر معنى الآية. هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف؟ ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل. يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

السلام أخوتي ومرحبا بكم. حب نقرأ معكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 15 ومن الآية 3 حتى الآية 7.

فضرب لهم السيد المسيح هذا المثل قائلا: أي إنسان منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده؟ وبعد أن يجده يحمله على كتفيه فرحا، ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضائع. أقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح بخاطئ واحد تائب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة.

السيد المسيح كان يكلم الناس بأمثال شعبية كثيرة باش يوصل لهم رسالة عميقة ومهمة. هنا يتكلم على كان واحد سارح راعي وهرب خروف منه ضاع، يخلي 99% هذوك ويمشي يلوش على الخروف اللي ضاع منه، وكيف يلقاه يفرح برشا ويحطه ويحمله ويحطه على كتفيه كما سمعنا، وينادي الجيران الكل ويفرحوا مع بعضهم، يقولهم راهو العلوش متاعي اللي كان ضايع راني لقيته وفرحوا معايا. أعطى المثال هذا باش يعطي صورة أعمق وفيها جدية أكثر من هذا، أن الإنسان اللي ما عندوش علاقة مع الله، علاقة روحية، علاقة بتاع القلب فعلا مع الخالق مع الله، هو كيف الخروف اللي ضايع، هذا هو إنسان ضايع في الواقع. لكن الله محبة، مش الإنسان اللي قاعد يلوش على الله، الله قاعد يلوش على الإنسان، قاعد يبحث على الإنسان، وكيف يلقاه يرجعه ليه يولي كيف الابن بتاعه. كيفاش الواحد يلقى الله؟ هل يلقاه بالطقوس والتقاليد؟ الطقوس والتقاليد ينجم يعملها الإنسان بدون إيمان، ينجم يعملها كفريضة، ينجم يعملها لخطر الناس وتعود في مجتمع يعملوا في الفرائض والتقاليد هذه كلها الدينية، ينجم يزور أماكن مقدسة بدون إيمان، ينجم يعمل كل شيء في الواقع كطقوس دينية. لكن الإيمان القلب هو نعمة وهذه هبة من عند الله. الإنسان ليتوب يعني يندم على أفعاله الخطية، على ضمير اللي كان يأنب فيها الخطايا، ويرجع إلى الله يلقى أن الله ينتظر فيه، يستنى فيه باش يحمله ويوريه محبته كلها ومشيئته كلها. هذا الكل عمله المسيح وقت جاء على الأرض، بحث على الناس، شفاء الناس المرضى، قوم الناس من الأموات، أعطى هبة الحياة الأبدية، أغفر للذنوب للناس، وفي الآخر ورى أكبر مستوى متاع المحبة متاعه وقت اللي مات على الصليب. الموت هذا مش جبروه الناس عليه، لا، هو نزل من السماء ولا إنسان باش يموت على الصليب، كان قصد إلهي في هذا، هو أن يكون كبش الفداء اللي مات من أجل ذنوب الناس، خطايا الناس، وبعد ما كفر خطية متاعه، خطية الناس كله متاع الناس ودفنوه، بعد 3 أيام يقول الإنجيل قام من الأموات. فمشي واحد غلب الموت هون في المسيح؟ أنا ما نعرفش، أنت تعرف؟ أنا نعرف كان المسيح لغلب الموت، الأخرين الأنبياء الكل ميتين وينتظروا في القيامة، لكن المسيح هو موجود حي عند الله، يصلي من أجلك ويحبك أن يبعث لك روح القدس حتى أنت تفهم أنك كالخروف الضال ضاعت، لكن الله مش باش ينتقم بيك. الله

ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع.

0: في حضرة الرب. اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا، كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلا بيكو, أنا جودي مايكل مذيعتكم النهاردة. And I'm so glad you're here with me today on the Middle East Praise Hour. أحب أحكي لكم عني شوية. كفاية بقى, نحكي لكم عني شوية علشان بقالي كتير ما تكلمناش عني. I have around 11 different kinds of plants at my place, في بيتي. And they always have the issue of when to water them. عشان انا لما بسقيهم قليل او بسقيهم كتير, ايا كان الجو حر او كان الجو برد, دايما بلاقي فيهم جذوع ميته او اللي هي دبلانه اللي هي تحسوها بني كده شويه. And actually besides that it doesn't look good when it's not green, الستمز دي بيفضلوا يكملوا ان هما they eat from the green ones. البراون ستم دول أو الجذور البني دي بيأكلوا الأكل بتاع الجرين وانز, وكأن الفروع الخضرة بتناديني أني أنقذها من الفروع اللي ماتت, يحسن هي كمان تموت. And I'll continue the rest of the story لو في after listening to the beautiful song فديقي دعوتك يا ربي for the better life.

لو لسه بتسمعنا دلوقتي انت مع Middle East Praise Hour. انا جودي. لو حابب تكمل معنا او ترجع للحلقة في اي وقت تقدر تسمعنا على radioclv.org او passionradio.org. كمان تقدروا تدخلوا على الفيسبوك بيج باسم Passion Radio Network. وكمان لو تحبوا تسمعونا بسهولة في اي وقت من الموبايل تقدروا تنزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player. Stay connected with us and let this hour be part of your day.

Amin. You were listening to Hakan Qom for the better life. And for today's challenge, أو تحدي الأسبوع, فهو أننا هنفلتر, اللي هو we're going to filter. بس بالعربي بنقولها هنفلتر. يعني how's that? We are going to actively cooperate with God's pruning process by removing distractions. Anything that can separate us from hearing His voice. وسط كل الزحمة اللي حوالينا والسرعة الرهيبة اللي وصلنا لها مع الإنترنت, محتاجين أننا نصفي مخنا ونستعد أن احنا نسمع صوت ربنا من غير شوشرة ومن غير أي نوع من أنواع الدوشة عشان نكبر بجد في مشيئته.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزاع الجبل.
3: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.
4: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 23.
5: طريقة صلاة التلميذ، الجزء الأول، متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لدينا هنا تعليم رائع يقدمه لنا ربنا يسوع المسيح حول الصلاة. هو يعلم تلاميذه كيفية الصلاة، ولهذا السبب نسمي صميم هذا التعليم صلاة التلاميذ. في الواقع يجب أن لا تسمى هذه الصلاة الصلاة الربانية، لأن الرب لم يطلب قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني، حيث قال: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. ولدينا هنا أيضا تعليم للتلاميذ حول طريقة الصلاة. في المقطع الافتتاحي يقارن يسوع صلاة تلاميذه بصلاة رجال الدين. وهنا، أي في هذا المقطع، ترون أنه يقارن بر تلاميذه ببر رجال الدين. قلنا سابقا إن بر رجال الدين كان برا أفقيا، في حين أن بر تلاميذ يسوع كان برا عموديا. وكان بر رجال الدين خارجيا، أما بر تلاميذ يسوع فكان داخليا. وفقا لهذا المقطع كان بر رجال الدين مؤقتا، في حين أن بر تلاميذ يسوع كان أبديا. وفي مقاطع أخرى نرى أن بر رجال الدين كان تقليديا، أما بر تلاميذ يسوع فكان كتابيا. ويمكنكم اختصار كل ما سبق من خلال قولي ما يلي: كان بر رجال الدين، أي بر الكتبة والفريسيين، برا زائفا، لكن بر تلاميذ يسوع كان برا حقيقيا. ويظهر هذا الأمر في التعليم الذي يقدمه يسوع حول موضوع العطاء في بداية الإصحاح 6 من إنجيل متى. ويمكننا إيجاد الأمر عينه في بر يسوع الذي وصف لنا في المقطع الذي يتحدث عن الصوم، كما أنكم تقرؤونه هنا في تعليمه حول الصلاة. فبر تلاميذ يسوع هو حقيقي وليس زائفا. في تعليم ربنا حول الصلاة يذكر يسوع أن الصلاة يجب أن تكون عامودية وليس أفقية. يجب أن لا يرانا الناس أو يسمعونا عندما نصلي، فينبغي أن لا تكون الصلاة موجهة للناس. ذات مرة حصلت اتفاقية في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة، وفي اليوم التالي نشرت الاتفاقية في الصحف. وقال صحفي إن الأسقف الفلاني تلا صلاة في بداية الاتفاقية، وكانت أجمل صلاة وجهت إلى الجمهور في بوسطن. أحيانا توجه الصلاة إلى الجمهور، ويحتمل أن يقول يسوع إنها ليست حقا صلاة، لكن أحيانا وبدون إدراك الأمر لا نتكلم حقا مع الله عندما نصلي. على سبيل المثال، ذات يوم سمعت أن امرأة كانت تصلي في اجتماع صلاة، واستمرت باقتباس أعداد من الكتاب المقدس ذاكرة الإصحاح ورقم العدد الذي ورد فيه الاقتباس. وبعد اجتماع الصلاة قال لها قسيسها: يا سيدة، ألا تظنين أن الرب يعلم أين تقع كل هذه الأعداد في الكتاب المقدس؟ فأجابته: بالطبع الله يعلم، لكن الناس لا يعلمون ذلك أبدا. أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يشجعنا عندما نصلي، ولسيما في الصلاة الجماعية عندما يكون العديد من الناس حاضرين وعندما نتولى قيادة الصلاة الجماعية. فلمن هي موجهة تلك الصلاة؟ هل حقا نتكلم مع الله ونرفع الناس إلى عرش النعمة من خلال صلاتنا؟ أو هل نوجه الصلاة للناس؟ في أوقات عدة يجد العديد من القصص أنفسهم يعظون عندما يقولون الصلاة الصباحية، أي الصلاة الجماعية أو الصلاة الرعوية. أظنه تحدي عظيم لنا، وهو من أهم الأمور التي نستخرجها من هذا التعليم الذي قدمه يسوع حول الصلاة أثناء دراستنا للمقطع الافتتاحي. عليكم أيضا أن تلاحظوا أن يسوع قال إنه يجب أن لا تكرروا الكلام باطلا، فكم مرة عليكم إخبار الله؟ فالتشديد هنا على التكرار الباطل. من الصعب جدا الجلوس إلى المائدة 3 مرات في النهار حاملين صلاة مبتكرة في قلوبنا، لكن هذا لا يعني أن الصلاة يجب أن تكون مبتكرة لتكون حقيقية. ليس من الخطأ تكرار الصلاة عينها، وهذا التعليم الذي يدور حول الصلاة يتضمن جزءا نسميه صلاة التلاميذ. يمكننا أن نكرر هذه الصلاة بمعنى عظيم، لكن الأمر المهم هو أن نظل متنبهين للكلمات التي نلفظها حين نتلو هذه الصلاة، كي لا تتحول صلاتنا إلى تكرار باطل، عندئذ لن تفقد الصلاة معناها. من ثم قلنا إن صلاة التلاميذ مبنية على جملتين وردتا في العدد 8 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. فعندما تصلون تذكروا هاتين النقطتين: أبوكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه، أما أنتم فلا تعلمون ما تحتاجون إليه. قد تظنون أنكم تعلمون، لكن حقا أنتم لا تعلمون ما تحتاجون إليه مثل ما يعلم أبوكم السماوي ما تحتاجون إليه. فصلوا أنتم هكذا. إليكم طريقة للصلاة مبنية على هاتين الجملتين: أنتم لا تعلمون ما تحتاجون إليه، أما أباكم السماوي فيعلم ما تحتاجون إليه. بناء على ذلك أطلبوا أنتم هكذا. كما ترون، إذا صليتم بحسب صلاة التلاميذ مثل ما درسناها في حلقتنا الماضية، فأنتم تقومون بشيء يشبه الآتي: ثمة 7 التماسات، وقلنا إن الالتماسات الأولى هي إلهية، أما الالتماسات الأربعة المتبقية فهي شخصية. لكن قبل لفظ هذه الالتماسات الشخصية، أعطنا، اغفر لنا، ولا تدخلنا، نجينا. أنتم تركزون 3 مرات على وجهة النظر هذه، لأنكم تقولون ما يلي: أيها الآب الذي في السماء، اسمك، ملكوتك، مشيئتك. ما أريده حقا هو الآتي: أن يتقدس اسمك، الذي يعني جوهر من وما أنت عليه. أريد أن يوقر العالم أجمع اسمك يا رب، وأريد أيضا أن يأتي ملكوتك على الأرض. أود أن تحكم على قلوب الناس بدءا من قلبي. أريد أن تتحقق مشيئتك في أجسادنا الفانية. أريدها أن تتحقق في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية. ضع أنت مشيئتك في مكانها. وعندما تنهون الصلاة تقولون: أيها الآب، سيذهب المجد دائما إليك، لأن القوة ستأتي دائما من عندك، والنتيجة ستكون دائما لك. كل ذلك يعني لك الملك، وما ينتج عن هذه الصلاة سيكون لك ولك وحدك يا رب. بين هذه الالتماسات الإلهية الواردة في بداية الصلاة ونهايتها ثمة التماسات شخصية، وهي: أعطنا، اغفر لنا، لا تدخلنا، ونجنا. عندما تصلون أعطنا، لديكم الحق بوضع التماساتكم أمام الله، لكن إذا فهمتم الطريقة التي تصلون على أساسها، فما تقولونه لله حقا هو التالي: أيها الآب، أطلب منك هذه الأمور، لكن إذا لم تنتج عن اسمك الموقر، وإذا لم تكن ستنتج عن ملكوتك الآتي، وإذا كانت لن تنتج عن مشيئتك التي ستتحقق، عندئذ لا أريد هذه الأمور بعد. سأطلب منك هذه الأمور التي أظنني أحتاج إليها وأريدها بإلحاح، لكنني أريدها فقط إذا كانت تناسب وجهة النظر الإلهية. في الحقيقة تعجبني نهاية هذه الصلاة التي تعني ما يلي: ستأتي القوة من عندك، والنتيجة دائما لك، وسيذهب المجد إليك دائما. إذا صليتم هكذا لا يمكنكم أن تجهلوا إرادة الله، فنحن بمفردنا لا نعرف ما هي مشيئة الله. في دراستنا الماضية وعندما صلينا رأينا أن أساس كل هذا التعليم هو الآتي: أبوكم الذي هو في السماء يعلم، أما أنتم فلا تعلمون. فإذا صلينا على هذا النحو لا يمكننا أن نجهل إرادة الله، لأنه إذا كان ما نطلبه ليس ضمن مشيئة الله عندئذ لا نريده. أعتقد أنها طريقة رائعة للصلاة، فنحن لا ندخل إلى غرفتنا حاملين لائحة تبضع لإرسال الله للتبضع وجلب حاجياتنا. نحن لا نصدر التعليمات لله، بل نأتي إلى حضرته حاملين ورقة بيضاء وطالبين منه إعطاءنا واجبات للقيام بها، ونطلب منه أن يرسلنا في مهمة عندما نصلي بحسب هذه الطريقة. والآن دعونا ندرس هذه الالتماسات السبعة عن كثب: ليتقدس اسمك. أظنه التماس رائع. في الحقيقة تشكل صفات الله في الكتاب المقدس دراسة مذهلة. ثمة العديد من صفات الله مذكورة في الكتاب المقدس، وتخبرنا أمرا حول جوهر الله وجوهر من هو الله وما هو وكيف هو. ويخبرنا بعض هذه الصفات أن الله هو إله سلام وشفاء، وهو كلي القدرة وأزلي. إذا درستم كل صفات الله هذه وقمتم بأبحاث عنها واستخرجتموها، تجدون أنها تخبركم أمرا ما حول الله الذي هو أمسا واليوم وإلى الأبد. بالإضافة إلى ذلك تلاحظون أن هذه الصفات تمنحنا رؤية حول جوهر الله، أي جوهر طابعه. لا يتألف طابع الله من أمر واحد فحسب، بل إنه يشبه ألوان قوس قزح. ثمة سلسلة طويلة لصفات الله تخبرنا أمرا ما حول جوهر كيان الله وطابعه. فالله هو محبة، لكن هذا ليس كل ما هو عليه الله، فهو أيضا العدالة الكاملة. ولد الله أيضا غضب، لكن في هذه الصلاة تم إعلامنا أن نوجه الكلام لله كأب محب. إنها فكرة رائعة، فالله هو شخصي وليس قوة كالجاذبية أو ما شابه. في العهد القديم كان الله الراعي العظيم، وإذا اطلعتم على إدارة الخراف تعرفون العلاقة التي تنشأ بين الراعي وخرافه، وتعلمون أن هذا الأمر يقول لنا إن الله هو شخصي. في الواقع يذكر يسوع أن الله يعلم كم يبلغ عدد شعرات رأس كل واحد منا، فنحن مهمون جدا لدى الله، وكل التفاصيل الدقيقة والصغيرة في حياتنا هي مهمة بالنسبة إليه، بالتالي يجب أن نوجه الكلام له كأب. وعندما يوجه الناس الصلاة لله كأب يمرون في وقت عصيب في الصلاة، لأن آباءهم الأرضيين لم يكونوا كما يفترض بهم أن يكونوا. وحين يوجهون الصلاة لله يربطون الله بآبائهم الأرضيين. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه ينبغي علينا توجيه الصلاة لله كأبينا الذي في السماوات. إنه آب سماوي كامل، إنه الأب الذي تتمنون الحصول عليه، وهو أفضل بكثير من جميع الآباء الأرضيين. لذلك نوجه الصلاة له كأبينا الذي في السماوات. بالتالي يكون التماسنا الأول أن يتقدس اسم الله ويوقر. في الحقيقة نحن مهمون جدا لدى الله، وكل التفاصيل الدقيقة والصغيرة في حياتنا هي مهمة بالنسبة إليه، بالتالي يجب أن نوجه الكلام له كأب. وعندما يوجه الناس الصلاة لله كأب يعانون بعض الصعوبات، لأن آباءهم الأرضيين كانوا قصاة القلوب، أو لربما لم يهتموا بهم بمحبة، فلم يكونوا كما يفترض بهم أن يكونوا. وحين يوجهون الصلاة لله يربطون الله بآبائهم الأرضيين. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه تنبغي علينا منادات الله كالآتي: أبانا الذي في السماوات، إنه أب سماوي كامل، إنه الأب الذي تتمنون الحصول عليه، وهو أفضل بكثير من جميع الآباء الأرضيين. لذا علينا منادات الله بأبينا السماوي، أو أبينا الذي في السماوات. وبالتالي يكون التماسنا الأول أن يتقدس اسم الله ويوقر. هل تتذكرون صلاة الرب التي وردت في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا؟ لقد رفع يسوع التلاميذ إلى الله وقال: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، وعنى يسوع بذلك ما يلي: أظهرتك أيها الآب لهم، جعلتهم يرون جوهر كيانك وطابعك. ويشير هذا الأمر إلى أن يسوع أظهر للناس أن الله هو محبة ويحبهم من دون أي شرط، لدرجة أنه عبر عن طابعه من خلالهم. هذا يشكل فكرة الالتماس الأول: ليتقدس اسمك. من ثم لديكم الالتماس الآتي: ليأتي ملكوتك. في الحقيقة إن ملكوت الله ليس معقدا. في الواقع يسهل على الناس الذين يعيشون في دولة ملكية تقدير هذا الأمر أكثر من الناس الذين يعيشون في دول ديمقراطية. فعندما تكون ثمة عائلة ملكية تجدون مملكة يحكمها ملك، بالتالي تكون مملكته. ففكرة أن يكون لدى الله مملكة تعني ببساطة أن الله هو الملك، وكونه ملك الملوك ورب الأرباب فهو يحكم الكرة الأرضية. في العهد القديم أراد الله أن يكون ملكا لأمة معينة وجغرافية معينة، وكان هذا الأمر يتعلق بإسرائيل في العهد القديم. لكن هل تعلمون القصة الواردة في العهد القديم والتي تدور حول رفض إسرائيل لذلك الأمر في أيام صموئيل؟ لقد أتى الناس إلى صموئيل وقالوا له: لا نحب هذا التدبير، لا نريد الله ملكا علينا. في الواقع أراد الله أن يكون ملكهم، ففكروا أن الله إذا سيطر على الناس يدعى هذا الأمر ثيوقراطية، أي دولة خاضعة لحكم رجال الدين. لكن جل ما أراده الله هو الحصول على رجال مثل موسى يصعدون إلى جبل سيناء في حضرة الله ويتكلمون معه من أجل مصلحة الشعب، ثم ينزلون حاملين كلمة الله للناس. فعندما صعد موسى إلى الجبل كان كاهنا، وحين نزل كان نبيا. هكذا كان نوع القيادة التي أرادها الله لإدارة مملكته على الأرض، بالتالي كانت هذه القيادة قومية وجغرافية. لكن الناس لم يريدوا ذلك، لقد أرادوا ملوكا على هواهم، فأرسل الله لهم ملوكا، وهؤلاء الملوك أقحموهم في كل أنواع المشاكل. وبعد 700 سنة من الصمت انكسر الصمت مع يسوع ويوحنا المعمدان اللذين نشرا البشارة التي تقضي بأن الله سيكون ملكهم من جديد. لقد أتى يسوع ويوحنا المعمدان يبشران بملكوت الله، لكنهما شرحا هذا الأمر للناس قاصدين ما يلي: عندما نقول ملكوت الله لا تنظر هنا أو هناك، وكأن ملكوت الله سيتألف من هذه المجموعة أو تلك، أو من هذه الأمة أو تلك. إن ملكوت الله هو أمر فردي وهو موجود داخل كل واحد منكم. هل ستسمحون لله بأن يغرس في قلوبكم العلم الأبيض الذي يدل على استسلامكم له؟ وهل ستصبحون من أتباعه؟ عندما تصبحون من أتباع الله وتتوجون الله ملكا على حياتكم، تتحولون إلى جزء من المملكة التي يحكمها الله، وبالتالي تصبحون جزءا من ملكوته. أما الالتماس التالي فهو: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عندما أعطي هذا التعليم هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى وفي الإصحاح 11 من إنجيل لوقا، تجدون أن حرف الجر هو على في عبارة على الأرض. في الواقع تمكن ترجمة الكلمة اليونانية بعلى أو في الأرض. شخصيا أختار أن أترجمها بعبارة على الأرض، لأن ثمة تعليم ورد في الكتاب المقدس يقول إننا أجسام أرضية فانية، ونحمل في أجسامنا الأرضية كنزا عظيما وهو المسيح الذي يعيش فينا. والمسيح الموجود في قلوبنا هو أملنا الوحيد لتحقيق إرادة الله. وذلك التعليم الذي تجدونه في الإصحاحين 4 و5 من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس أظنه يتوافق مع الالتماس الآتي: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بعد تلاوة الالتماسات الإلهية يمكننا قول الالتماسات الشخصية التي تبدأ بما يلي: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. لاحظوا التشديد على كلمة اليوم. في الواقع يخبرنا الناس المدمنون على الكحول أو الذين يتعالجون من الإدمان على الكحول أن الانتصار على إدمانهم كان مفهوما مهما جدا بالنسبة إليهم، ولم يستطيعوا التفكير في أن يكونوا غير مدمنين على الخمر لمدة 1 سنة. لذلك يعلمونهم في مراكز إعادة التأهيل أن يطلبوا من الله كل صباح جعلهم غير مدمنين في هذا النهار، وكل مرة كانوا يطلبون ذلك ليوم واحد. في الحقيقة يتم التشديد في هذه النقطة في الصلاة التالية: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وكما قلنا سابقا، لا يمثل هذا الأمر الخبز فحسب، بل أيضا كل الأمور التي نحتاج إليها. فنحن مركز حاجات كبير، لذا فالالتماس الأول هو خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. أما الالتماس التالي فهو اغفر لنا ذنوبنا. لاحظوا ما قاله يسوع في هذه الصلاة، ذنوبنا. عندما نتلو هذه الصلاة أثناء العبادة كثيرا ما نقول ما يلي: اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أخطأ إلينا. مجددا، إن المقطعين اللذين نجد فيهما هذا التعليم هما الإصحاح السادس من إنجيل متى والإصحاح الحادي عشر من إنجيل لوقا. وفي الإصحاحين كليهما لا نجد هذه الصلاة في تلك الطريقة في الكتاب المقدس. إنهما أعادة صياغة جيدة لهذا الالتماس الوارد في العدد الثاني عشر من الإصحاح السادس من إنجيل متى. لكن حقا في الإصحاحين كليهما، أي في الإصحاح السادس من إنجيل متى وفي الإصحاح الحادي عشر من إنجيل لوقا، وردت الكلمتان التاليتان: ذنوبنا ومذنبين. بالتالي إن المشيخيين على حق عندما يصلون في عبادتهم الجماعية قائلين: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. من ثم لديكم الالتماس الآتي: لا تدخلنا في تجربة. لقد ورد في الإصحاح الأول من رسالة يعقوب ما يلي: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. فلماذا نقول لله لا تدخلنا في تجربة؟ شخصيا أشعر بأنه يجب أن يكون ثم تفاصيل بين كلمة لا وكلمة تدخلنا في العدد الثالث عشر من الإصحاح السادس من إنجيل متى. أعتقد أن هذا الالتماس يجب أن يتلى على النحو الآتي: أدخلنا لا في التجربة. أظن أنه إذا قادنا الله لن نواجه التجربة. ولاحظوا فلسفة الكتاب المقدس حول التجربة: إن الأمر هو كالآتي: أنتم لستم أعمدة قوة، لذلك فلا تقحموا أنفسكم في كل أنواع التجارب، ومن ثم تطلبون من الله أن يقدم لكم طريقة للتخلص منها. في الواقع يسيء العديد من الناس فهم العدد الثالث عشر من الإصحاح العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الذي ورد فيه ما يلي: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. ثم اقرأوا أيضا العدد التالي من الإصحاح العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. هل تعلمون ما ذكر فيه؟ لقد ذكر فيه ما يلي: لذلك يا أحبائي هربوا من عبادة الأوثان. فالكتاب المقدس يقول لنا دائما إننا لسنا أعمدة قوة، لذلك عليكم أن تصلوا كل يوم لكي لا تجربوا. عندما كان يسوع يصلي في البستان وحاول جعل الرسل يصلون معه، لم يتمكن من إبقائهم مستيقظين لمدة ساعة واحدة. لقد أمضى يسوع طيلة الليل يصلي صلاة العيد، وحين وجدهم نياما قال لهم أكثر من مرة إنه ينبغي عليهم أن يبقوا مستيقظين ويصلوا كي لا يدخلوا في تجربة. كان يقصد القول: لو علمتم ما هي التجربة وكم هي قوية لكنتم صليتم طوال الوقت، لا تدخلنا في تجربة. لا أعتقد أن الله يريدنا أن نكون في مواقف معارضة للشبهة حيث تكون التجربة عظيمة. بعد الاعتراف بضعفنا، أظن أن إرادة الله تقضي بأن نتفادى مواجهة التجربة. علينا بناء سياج وجدران سميكة لحماية أنفسنا من التجربة. وكما رأينا في الإصحاح الخامس عندما ذكر يسوع أنه إذا كانت عينكم تسبب لكم الخطيئة فاقلعوها، وإذا كانت يدكم تسبب لكم الخطيئة فاقطعوها، وفي مقطع آخر ذكر أنه إذا كانت رجلكم تسبب لكم الخطيئة فاقطعوها. وتذكروا أننا قلنا إن ما كان يقصده يسوع في ذلك المقطع هو الآتي: أي أمر يقودكم إلى التجربة والخطيئة؟ أكان ما ترونه في أعينكم أم ما تفعلونه بواسطة أيديكم؟ أم حيث تذهبون لا تنظر إليه ولا تفعلوه بأيديكم ولا تذهب إلى الأماكن حيث تكون التجربة في انتظاركم؟ ربما هذه هي الطريقة التي يجب أن نفهم من خلالها الالتماس الأخير، وهو نجينا من الشرير. كيف ينجينا الله من الشرير؟ بالطبع من خلال قوة الروح القدس. لقد ذكر يسوع ما يلي: الذي هو في داخلكم هو أعظم من الذي في العالم. لكن ثمة بعض الأمور التطبيقية حول إنقاذ الله لنا. ربما طريقته لإنقاذنا من الخطية والتجربة موجودة هنا. يا الله، إذا كنت تقودنا عندئذ لن نكون مجربين، وبهذه الطريقة تنجينا من الشرير. لديكم 7 التماسات تشكل طريقة للصلاة. صلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، اسمك، ملكوتك، مشيئتك، ثم أعطنا، اغفر لنا، لا تدخلنا، نجنا. ثم تنهون صلاتكم على هذا النحو: سيذهب المجد إليك دائما، بالتالي ستكون لك النتيجة دائما، لك الملك يا الله. هكذا نختم صلاتنا عندما نصلي وفقا للطريقة التي علمنا إياها ربنا يسوع المسيح. ولكن تذكروا إخوة الأحباء أن صلاة التلاميذ، أو ما يتعارف عليه أنها الصلاة الربانية، هي مجرد نموذج لكي نصلي على منواله، وليس بالضرورة لكي نتبعها حرفيا ونكرر كلامها كلمة كلمة. فالمهم أن نرفع قلوبنا لله، ساكبين أمامه قلوبنا، مشاركين إياه احتياجاتنا، وبالأولى سائلين إياه عما يريدنا أن نعمل لكي نسلك في طرقه ولكي نعمل مشيئته.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. معاكم سارة عزيز. هي ست بس غريبة. هي ست بس غريبة جملة ممكن تتقال على ستات صحابنا أو ستات نعرفهم جوه العيلة، معانا في الشغل، معانا في المدرسة، نعرفهم من جيراننا، من قرايبنا. في حلقة من الحلقات اتكلمنا أنه 10% من المعتدين جنسيا ستات، وده اللي هنتكلم فيه الحلقة دي. عايز أقولك أنه ممكن يبقى في ست بتكسر حدود جسمك بطريقة بتضايقك وبتحسسك أنك مش مرتاحة، بس عمرك ما عرفتي تقولي حاجة، عمرك ما عرفتي تتكلمي. مش بتكلم على ان احنا واقفين في طابور السوبر ماركت والست اللي ورايا قررت تريح عليا حبتين. هو الموضوع ده بصراحه بيضايق وبيضايقني انا شخصيا، بس انا بتكلم عن حد بيكسر حدود جسمك الشخصيه. انا مش عايزاكي تحسسي، انا عايزاكي تفكري. لو انت بتحسي انه في واحده انت تعرفيها كويس بتحسي كده انها غريبه وبتتعامل معاكي ومع جسمك بطريقه غريبه، عايزاكي تتكلمي. مره بنت جت حكيت لي، كنت بدي ندوه عن الموضوع ده وذكرت انه ممكن الستات تعمل كده، رفعت ايديها وقالت لي انا عندي 45 سنه مش هنسى طنط جارتنا دي اللي كانت كل شويه تضربني على وانا معديه قدامها، وكانت تقعد تقولي ده انت خلاص هتعملي فيها كبيره وتبتدي تتضايقي. انا كان وقتها عندي 12 سنه. مش هنسى انه الست اللي قالت القصه دي عندها 45 سنه، يعني المفروض كبرت وعدت الموقف. بس لما انا اتكلمت عن انها ست بس غريبه افتكرت الموقف دوت. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم. ايوه اعمل ايه يعني لو ست بتعمل معايا كده؟ أوقفها إزاي؟ هيقولوا عليا مجنونة. فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم في الحلقة دي عن هي ست بس غريبة، يعني ممكن تكون ست وتكسر حدود جسمي بطريقة غريبة، يعني ممكن تكون ست وتتحرش بيا. أيوة، جاي النهاردة أقولك صدقي اللي انتي حساه. أنا جاي أقولك إنه ممكن يبقى في ست بتعرفيها من جوه عيلتك أو من بره عيلتك، في المدرسة أو في الشغل، من الجيران أو في الشارع، بتحسي إنه الست ديت بتكسر حدود جسمك بطريقة غريبة قوي. أشجعك النهاردة تتكلمي وتحكي إنه ده بيحصل لك. يعني روحي النهاردة أقول لها طنط أو فلانة ممكن ما تقربيش مني بالطريقة دي، ممكن ما تحضنيش كده وتفعصيني جواكي، أنا بتضايق. من حقك تقولي كده، من حقك إنك تدافعي عن جسمك، جسمك ده بتاعك. بفكرك اتكلمنا عن القيمة قبل كده وقلنا إزاي إنك غالية وليكي تمن مش قليل. أشجعك النهاردة تتكلمي وتدافعي عن حدود جسمك، وما تسكتيش وما تستسلميش وما تقوليش ده الواقع. لأ، ده مش الواقع، لأن إحنا ممكن نغير الواقع. أنا مش بقول إن كل الستات كده، بس أنا بقول إنه في كده.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: التخية الأبدية مش بتنتهي في حضور الله، مفيش خطية، لكن هيكون موجود نور القداسة بس. الهيكل اليهودي كان فيه قدس الأقداس، وده المكان اللي الله كان بيسكن فيه، وفي الأبدية المدينة المقدسة هي قدس الأقداس، ومش هنكون محتاجين لكاهن يتوسط لنا علشان ندخل. النهاردة هنسمع أكتر عن أمور رائعة في سفر الرؤيا إصحاح 21 وعن البيت الأبدي للمؤمنين. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: ودلوقتي مسكن الله بقى مع الناس. المكان المقدس ده هو قدس الأقداس، عبارة عن مكعب، وبعد لحظات هنكتشف انه مدينة اورشليم عبارة عن مكعب اكبر بكتير. ليه في علاقة بينهم؟ العلاقة ببساطة انه هنسكن في قدس الأقداس للأبد في حضور الله، من غير ما نخاف من التلوث بالخطية، لأننا هنكون قديسين وأحرار تماما من كل خطية للأبد. في حد حابب ده؟ لو ما كنتش بتحب الخطية كنت سقفت دلوقتي، لكن لو بتحب الخطية مش هتسقف لخبر زي ده. دلوقتي تخيل أنك قاعد في حضور الله مباشرة. عشان كده كلمة الله بتقول مش هيكون في هيكل في السماء، أنا في عدد 22، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها وسراجها. تخيلوا كده معايا للحظات يا شعب الرب وفكروا كويس، دي هتكون تجربتنا الأولى مع النور اللي مش مخلوق. السماء مش هتكون محتاجة للشمس أو القمر، لأن الله في النهاية هو النور دلوقتي، والنور ده مش مخلوق، ده جزء من كينونة الله. وفي السماء هنعيش في النور ده، وكلمة الله بتقول لنا انه مش هيكون فيه احتياج للشمس او القمر، مش هيكون فيه حواجز علشان نوصل بشكل مباشر لله، ولا هنحتاج لوسيط. لو قلتلك اسم جوني إريكسون تادا هتفتكر على طول انه عندها شلل رباعي من حوالي 35 او 40 سنة. هي عانت كتير جدا، لكنها بركت الملايين من خلال